0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك
3: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ساعة مع نجمة، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم نعيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله لمده ساعتين من دلوقتي والحد الساعه 10. المفروض يوسف التهامي وبنا امام بس يوسف اجازه وان شاء الله هيرجع لنا بدايه من يوم الحد اللي جاي. وحشتوني والله من امبارح للنهارده. بعتولي على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. اللي لسه ما سجلش الرقم يتفضل يسجل. خلاص صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي هنا في الاستوديو 3835022. طبعا لو حاولتوا تتكلموا ولقيتوا الخط مشغول ممكن تبعتولي على الواتساب وانا هتصل بيكم من هنا من عندي. النهارده حلقه يوم الاربع 12 اغسطس 2026. حلقه يوم الاربع بيكون معانا فقره احضرونا اللي بنبداها من الساعه الثانيه، والفقره دي هشرحها لكم اكتر طبعا في اللينكات اللي جايه. بس يعني عايزين من بدري كده اللي عنده مشكله يبعت لنا على طول، احنا بنحل المشاكل مع بعضين. مش انا اللي بحل المشاكل عشان ما حدش يفهمني غلط لو سمحتوا، مش هقدر اشيل المسؤوليه دي تماما، بس يعني بنعرض مشكلة معينة عند شخص، ما بنقولش اسم الشخص أو يعني سواء بنت أو ولد، مش بنقول الأسامي تماما، وبنعرض المشكلة وكل واحد بيقول رأيه من وجهة نظره. لو حد مر بنفس الموضوع عدى إزاي منه، إيه الحلول اللي كان شايفها، حد يعرف حد حصل له نفس الحاجة، بنقول رأينا. وانتوا عارفين اللي إيده في المية غير اللي إيده في النار، فيعني بنساعد بعضينا كده عشان نمر بقى شوية أزمات كده بسيطة. ربنا يبعد عننا كل الأزمات. ماشي يا جماعة، طولت أنا ولا إيه؟ نسمع فيروز وارجع أقول لكم على درجات الحرارة على بعض المحافظات النهاردة. صباحكم زي الفل.

بدأنا يومنا بفيروز كعادتنا، حاجة روقان كده على الصبح، نقول لكم بقى على درجات الحرارة ونودي الروقان ده خالص. ماشي يا جماعة، درجات الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 40 والصغرى 27، اسكندرية العظمى هتكون 33 الصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 31 الصغرى 25، سوهاج العظمى 42 والصغرى 27، قنا العظمى 43 الصغرى 28، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 30 درجة. طيب التوقعات بتقول يوم الأربعاء لسه في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة. احنا قلنا لكم ان امبارح بدأت موجة حارة جديدة بداية من امبارح، والمفروض ان هي مكملة معانا الأسبوع، فاحنا عايشين بقى في الموجة الحارة دي مستمرين فيها. جو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. أنا بحب النشاط والحيوية، الناس ابتدت تبعت لي مشاكل من دلوقتي. فقرة احضرونا احضرونا بجد هنبتديها إن شاء الله من الساعة الثانية، بس عايزين إيه يعني، حاولوا تبعتولي من دلوقتي كل المشاكل علشان أفلتر كده، أخد وقتي وأفلتر ونقدر نحنا ننقي مشكلة نفتح الموضوع مع بعض من الساعة الثانية. أنا عارفة أنا المسجات دي عندي مشكلة، بس دي بتاعت صاحبتي مش بتاعتي، مفهوم بتاعت صاحبتك أنا همشيها بتاعت صاحبتك. ماشي يا جماعة، والله ما هنقول أساميكم، والله إحنا الفقرة دي مش عاملينها علشان إن إحنا نحكم على بعض، أو إن إحنا أنت إزاي عملت كده وإنت إزاي عملت كده وكل الكلام ده خالص خالص. إحنا بنحكي مشكلة ما نعرفش مين صاحب أو صاحبة المشكلة، ونحاول إن إحنا نحلها وندي حلول كتير وندي تسمعي وجهات نظر مختلفة من أشخاص مختلفة، وفي الآخر مين اللي بياخد القرار؟ أنت أو أنت، محدش بيتدخل في القرار ده، بس بيبقى الواحد بجد أوقات محتاج يسمع آراء مختلفة. واحد لما بيبقى في قلب المشكلة غرقان جواها، مخه ما بيبقاش شغال 100% قوي، بيبقى محتاج برضو حد يساعد وينور لنا كده مخنا ويفتح لنا كده أفكار جديدة نقدر إن إحنا نحل مشاكلنا بيها. نسمع حمزة نمرة ونرجع نقول لكم على أول الأخبار اللي موجودة معانا. صباحكم زي الفل.

0: Eduardo.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة، أبوكم موضوع جديد جدا جدا.

Ο Σάφαρας

المستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الاغنيه دي مهما ادمت بجد هفضل اسمعها، خطيره، من احلى الاغاني بالنسبه لي، طبعا من احلى الاغاني اللي دنيا سمير غانم عملتها يعني، ف هفضل هقرفكم بيها ما تقلقوش. طيب نشوف اول خبر موجود معانا النهارده، ثانويه عامه، يلا بينا. النهارده بتبدا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحله الثانيه للقبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد للعام الجامعي الجديد. الحد الادنى للقبول في المرحله الثانيه هيكون مجموع 68% للشعبه العلميه و64% للشعبه الادبيه باجمالي عدد طلاب 266,476 طالب. عمليه التسجيل في المرحله الثانيه تستمر لمده 5 ايام وهتنتهي يوم الحد الموافق 16 اغسطس 2026 على الموقع الرسمي. ايه هو الموقع الرسمي؟ tansiq.digital.gov.eg. صعبوها علينا اكتر، ماشي. تنسيق tansiq.digital عادي .gov.eg، تقدروا تخشوا على الموقع وتسجلوا. اما بقى تنسيق المرحله الاولى فظهرت نتائجه وكانت الحد الادنى للقبول بكليات الطب 94%، ده ديسكاونت هايل. ايه اللي حصل؟ طب قبول طب 94%، يعني على ايامي اللي انا مش هقول امتى، تمام، كانت طب دي اللي هو 100% 101%، يعني اللي هو الطالب مش المتفوق ومش الطالب الخارق،

الطالب اللي عامل الامتحان، اللي هو يعني النتائج دي لازم يكون الطالب هو اللي حاطط الامتحان، مفيش اوبشن غير كده. السنه دي الحد الادنى للقبول بكليه الطب 94%، تمام. الحد الادنى للقبول بكليه الطب اسنان 93%، كليات العلاج الطبيعي 92%، كليات صيدلة 92%، كليات الهندسة 86%. هو إيه اللي حصل؟ أنا فاتني إيه؟ الحد الأدنى للقبول بكليات اقتصاد وعلوم سياسية 89%، كليات الألسن 87%، كليات الإعلام 86%. كنت فين؟ ماشي. كليات الأثار 80%، وبس كده. بالتوفيق لكل الطلبة، وإن شاء الله ربنا يكتب لكم كل اللي بتحلموا بيه، ولو للأسف ما جالكوش اللي انتوا بتحلموا بيه والكلية اللي انتوا نفسكوا فيها دلوقتي، مش نهاية المطاف زي ما بنقول لكم على طول، دي بداية رحلة جميلة والله حقيقي. انتوا لسه بتبدأوا، اشتغلوا على نفسكوا، ثقفوا نفسكوا أكتر، تعلموا حاجات جديدة، اعملوا عندكوا كل الوقت اللي تقدروا تعملوا فيه كل الحاجات دي، والله ما نهاية المطاف. واللي ربنا بيبقى كاتبه لك صدقوني بيبقى أحسن مليون مرة من اللي انت كنت بتتمناه لنفسك. بمناسبة بقى التنسيق، لو انت طالب وبتسمعنا دلوقتي، خلينا نقول لك حاول ان انت تستمتع بالأجازة على قد ما تقدر، لان خلاص فاضل شهر واحد على بداية الدراسة. الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتقول إن الدراسة هتبدأ لطلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات يوم السبت 12 سبتمبر اللي جاي، يعني شهر بالظبط، بينما هتبدأ المدارس الدولية بدري شوية يوم 6 سبتمبر 2026، والعام الدراسي هيستمر لحد 24 يونيو 2027 بإجمالي 39 أسبوع دراسي. لكن مؤخرا ظهرت بعض الأصوات على السوشيال ميديا بتطالب بتأجيل الدراسة أسبوع ليوم 19 سبتمبر. احنا نحب نعترض على أي حاجة، نحب نزق ميعاد الدراسة على قد ما نقدر، إن هو طب ليه مستعجلين على إيه؟ ما لسه بدري، لسه بدري يا حزنبل. الواحد برضو ملحقش ان هو يستمتع، وخصوصا بقى يعني قاعدين مستنيين نتيجة، واللي لا قدر الله كان عندهم شوية ملاحق كده بسيطة ملحقوش يستمتعوا بالصيف. بس يعني نحاول بقى على قد ما نقدر الشهر ده نستمتع بيه بالطول والعرض. اللي عايز يسافر بقى يسافر، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. في ناس بتحب أصلا الفترة دي تحضر للسنة الدراسية الجديدة، ده كده كده هيحصل، يعني اللي نفسه يعمل اي حاجه يعملها دلوقتي ويستغل وقت الاجازه اللي موجود دلوقتي. ماشي. في حد بيقول ايه؟ نازل البنك مواصلات دعواتك موظف بائس. اسلام، تقولش على نفسك كده، انت جميل اسلام، كلنا هذا الرجل. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. اشرب بس ميه كتير كده ورطب على نفسك، عشان ايه جو حر شويتين ثلاثه النهارده، كذا حد هو بيشتكي من الحر. صباح الفل احمد المهدي، صباح الفل عليك. المشاكل اهي بتجيلنا، تمام حاضر. انا في مشاكل ببقى نفسي ارد، يعني عايزه اكلم الشخص اتناقش معاه شويه. ايه ده، حد بيقول لنا ممكن تقبليني صديق للبرنامج؟ ده يا فندم حضرتك صديق البرنامج بس مش كاتب اسمه، بعت لنا كمان مشكله. حاضر هقرا المشكله، وان شاء الله من الساعه الثانيه هنبدا فقره احضرونا، وهنكون نقينا مشكله مع بعض نقدر نشوف حلها، ونقدر نسمع يعني حلول من ناس ما نعرفهاش. اوقات كده الواحد بيبقى عايز يقعد مع حد ما يعرفوش. ولا تحكم عليا ولا احكم عليك، ولا تقعد تبكتني، ولا تقعدوني ويحسسوني بس ان انا، هي دي الفضفضة، هي الفضفضة اوقات ما بتبقاش عايز حل تماما، انت وقت تبقى عارف الحل ايه بس مش قادر تعمله، ومستنزف ومرهق من كتر المشاكل اللي انت دخلت فيها، بتبقى عايز تسمع كلمتين بس تشجيع عشان تقدر ان انت تكمل بيهم. نسمع حمائي وناخد بريك كده ونرجع نكمل معاكم، ولسه عندنا شوية اخبار، عندنا موضوع لذيذ كده ممكن هنلحق نفتحه. الساعة كام؟ نلحق منلحقش، اللي احنا صغيرين. صباحكم زي الفل.

0: جيجا بايت هدية لمدة توصل لثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

جديد نجوم فآم أحمد سعد محيراني أغنية جديدة

0: جديد نجوم فام أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم فام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حتى اقول لكم هنلحق طبعا احنا صغيرين ولا ايه، بس هنلحق مفيش اي مشكلة. لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لكل اللي بيسأل على يوسف التهامي، يوسف اجازة وهيرجع ان شاء الله بداية من الاسبوع اللي جاي من يوم الحد اللي جاي، وانا شكلي هفاجئه بس هنشوف، لسه هنشوف. مي انا مبسوطة جدا بتليفونك ده، ويعني ياريت تدخلي بقى معنا اكتر، تخشي معنا بكرة بقى نلعب، خش نلعب بقى بكرة، تبقى حصة الألعاب الخميس لو مش هيكون معانا طبعا ضيف أو ضيفة من ضيوف عيش صباحك. طيب أمجاد بتبعت لنا صباح الفل عليكي، مرسي جدا جدا جدا على الكلام الحلو ده، والله بقى أنا بكسب حبيبي بكسب. وصال صباح الفل عليكي يا وصال، مرسي خالص خالص خالص. طيب يا جماعة، كلنا وإحنا صغيرين كان عندنا هوايات وعندنا حاجات بنحب نعملها واهتمامات، وكان عندنا وقت ان احنا نكتشف بنحب ايه. وكل ما بنكبر وبتزيد مسؤولياتنا وبتزيد بقى الدراسة وكل الكلام ده، كل ما الهوايات دي بتبتدي تقل، الحاجات اللي بنحب نعملها بتبتدي ان هي تختفي في زحمة الدنيا. نتجوز ونخلف ونشتغل ونخش بقى اللي هو الليفل الوحش ده، الحاجات دي تقريبا بتختفي تماما. مفيش، فين ايام ما كنت بحب العب كوره؟ فين ايام ما كنت بتمرن مرتين ثلاثه في الاسبوع؟ فين ايام ما كنت بلعب مزيكا؟ اللي بيحب يرسم، اللي كان كتير كتير بتبقى قاعد وتقعد تقول انا رحت فين واختفيت فين وسط زحمه الحياه والمسؤوليات وكل الكلام ده، وتبدا تفتكر ايه الحاجه اللي كانت بترجعك لشخصيتك الحقيقية أو شخصيتك البيور اللي هي قبل ما تتلوث بمشاكل الدنيا وبالصدمات اللي خدناها وبالمسؤوليات ومشاكل اللي عدينا بيها. وناس بقى مش هقول قليلين، لأن ناس كتير بتعمل الموضوع ده، تبص تلاقيها أول ما تقرر القرار أنا هرجع أرسم، أنا هرجع ألعب المزيكا اللي أنا كنت بحبها، أنا هرجع لكتابة الشعر، أنا كنت بكتب شعر، أنا ابتديت أرجع، أنا عايز أرجع أكتب شعر. وأول ما بترجع للحاجة اللي كنت بتعملها وبتحبها، سبحان الله بتحس إن حياتك بتتغير 180 درجة. في حب للحياة بيرجع لك تاني، وفي شغف بيرجع لك تاني، وبيبقى في مليون فكرة قدامك اللي هو بعد إيه بقى؟ بعد ايه؟ ما خلاص كان زمان. بنسمع الجملة دي كتير جدا من اهالينا بالذات، يقعدوا يقولوا لنا ياه والله زمان، ده انا زمان، ده انا كنت بعمل وبعمل وانت بتبقى عندك اسئلة كتير قوي، ليه يا بابا ما كملتش في الموضوع ده؟ ليه يا ماما مش مكملة ان انت تعملي كده؟ بنحس اللي هو انتوا ليه اهملتوا في نفسكوا؟ وليه عملتوا كده؟ وليه ظلمتوا نفسكوا؟ ليه الحاجة اللي انتوا بتحبوها دي حاجة بسيطة جدا اعملوها وهتفرق معاكم؟ بعد ما كبرنا عرفنا ليه كانوا بيقولوا لنا كده، عرفنا ليه يا بابا وليه يا ماما بطلتوا تعملوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها. فعشان كده بسالكم، ايه الحاجه اللي انتوا كنتوا بتحبوا تعملوها زمان تقعدوا تفتكروا كده اللي هو ايه، فين الايام دي؟ نفسي الاقي وقت ان انا ارجع امارس الهوايه دي، نفسي الاقي وقت ان انا ارجع تاني اكمل في الحاجه اللي انا كنت بجد موهوب فيها، اللي انا كان عندي حلم ان انا اكبر فيها وابقى مشهور واسمي يتشهر بسبب الحاجه دي، الحاجه اللي انا كنت بتميز فيها عن بقيه الناس. ممكن تكون حاجه بسيطه جدا بجد، اي حاجه، شغل يدوي، حاجه يدويه تحبوا تعملوها، مزيكا معينه، موسيقى، نوع من انواع الالات الموسيقيه بتحبوا ان انتوا تلعبوها، شعر تحبوا تكتبوا. في ناس بتحب تكتب خواطر، عامه بدات كده ان هي تكتب خواطرها وبعدين فجأة دخلت على كتابة القصص، تحب تكتب روايات، تحب تكتب أشعار، في إيه تاني، حاجات كتيرة جدا جدا جدا الواحد لو يفتكرها كده يحس اللي هو أنا نفسي إن أنا أرجع أعمل الموضوع ده تاني. ليه؟ لأنه بجد بيصحي جوانا حاجة كده، حاجة جميلة، حاجة حاجة بيور، حاجة بتفكرنا بالطفل اللي جوانا، بالشخص الحقيقي اللي قاعد جوانا وبيعافر وعمال يقول سيبوني انطلق بقى، سيبوني انطلق بقى. بنلاقي الموضوع ده كتير قوي، تلاقي الناس اللي تحس اللي هو أنا خلاص أنا أديت رسالتي في الحياة، تعبت واشتغلت وبنيت نفسي بنفسي واتجوزت وخلفت وجوزت عيالي خلاص تمام، يا جماعة حد عايز مني أي حاجة سيبوني انطلق بقى. وتلاقي ابتدوا بقى أنه هو إيه، يروح يلعب مزيكا، يغني، يبتدي يلعب رياضة من أول وجديد. تلاقي كان شخص رياضي طول حياته وبطل بسبب طبعا ضغوطات الحياة والمسؤوليات وكل الكلام ده، يرجع ويقول لك إيه انت بعد ما شاب ودوك كتاب إيه اللي انت بتعمله ده يا راجل، انت عقل يا راجل. سيبوا الناس تتبسط، أرجوكوا سيبوا الناس تتبسط. الله العظيم بجد أوقات بيبقى ممارسة الهواية دي في السن متقدم أو ممارسة الحاجة اللي بيحبها في الفترة دي هي اللي بتكون مصبراه على الدنيا أو مصبراها على الدنيا، هي اللي بتكون معيشها بجد لنفسها. فبجد يا جماعة جربوا انتوا، بدل ما الواحد يبدأ كده يبكت في اللي قدامه ويتريق عليه ويقعد يهزر وكل الكلام ده، سيبوا الناس تعمل اللي هي حباه طالما مش ضرركم في أي حاجة. لو حاسين ان ده ضرركم في حاجة المشكلة هتكون عندكم انتوا، واضح ان المشكلة نبع من داخلنا. لو انا شايف حد قدامي بيعمل الحاجة اللي هو بيحبها ومستمتع بيها وانا مش حاسس بالارتياح او حاسس ان انا عايز اوقفه ان هو يعمل الحاجة دي، يبقى انت عندك مشكلة كبيرة جدا. حاول انت تقعد مع نفسك تشوف انت مكبوت في ايه، حاسس انك عايز تعمل ايه، لو في حاجة انت كمان بتحبها نفسك تمارسها وخايف من نظرة المجتمع ليك ابدأ واعملها، لعل وعسى تكون انت كمان سبب ان انت تشجع حد تاني والحد ده يفتكرك على طول ويقول والله العظيم شكرا انت اللي شجعتني ان انا ابدأ الحاجة اللي انا بحبها وكنت بحبها طول عمري. وصال بتقول نفسي ارجع ارسم تاني، انا رسامة كويسة جدا وكنت بلاقي ملجأي لتفريغ طاقتي السلبية فيها. ارجعي يا وصال، ارجعي حتى لو بحاجات بسيطة جدا، يعني انا عارفة ان الرسم بيبقى عايز ادوات كتير ووقت وكل الكلام ده، انت حتى لو معاكي ورقة وقلم وانت قاعدة بدأي شخبطي، اعملي اي حاجة، اي حاجة تحسسك بس وترجعك للإحساس ده. وانس ان انت بدأتي هتلاقي ان انت بتبتدي تتشجعي، هتلاقي ان انت بدأتي تعملي لنفسك الوقت ده. جماعة ده الوقت بتاعي، المي تايم اللي ناس كتيرة قوي بتخصصه لنفسها ايا كان الوقت ده قد ايه. ناس تقول لك انا هقعد متنحة في السقف، ده الوقت بتاعي محدش دعوة بيا، اعمل اللي انا عايزه، احب اشرب كوباية الشاي وقت العصرية، قبل ما نام احب اشغل حاجة في التلفزيون واسيبها شغالة ومش مركز معاها وهو ده المي تايم بتاعي. هتلاقوا ان انتوا اول ما ترجعوا تعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها تلاقوا ان انتوا خلاص لقيتوا الوقت ان انتوا تخصصوه للحاجة دي، وفترة مع التانية او كل ما ايه الوقت يعدي كده كل ما تلاقي نفسك بتتطور في الحاجة دي وترجع تعمل الحاجة اللي انت بتحبها. طيب اسلام عبد الوهاب بيقول اوكي هنزل العب بالي، يلا يا اسلام وريني وريني، يعني لو انت كنت راقص باليه زمان يعني ياريت، احب ان انا اشجعك واحب ان انت تمارس الحاجة اللي انت بتحبها. طبعا طبعا. اميرة صباح الفل عليك يا اميرة، ماشي. مهدي بيقول لك كفاية يا فن عشان هعيط، ما تعيطش يا مهدي، قول لي ايه الحاجة اللي انت بتحب تعملها ويلا نظبط وقت ان احنا نرجع نعملها تاني. يلا ساعة في اليوم، اليوم فيه 24 ساعة، مش ساعة، نص ساعة في اليوم، ربع ساعة في اليوم، تبدأ بربع ساعة في اليوم ايا كان الحاجة اللي انت الهواية اللي كانت عندك، الحاجة اللي انت كنت بتحب تعملها طول حياتك، اللي كنت بتفرغ طاقتك فيها وبتحس بنفسك، تحس بقيمتك. اه يا جماعة والله في حاجات الواحد بيعملها بتحسسه بقيمته تاني، والله مش دايما قيمة الشخص بتكون في شغله وفي انجازاته وفي مشاريعه اللي نجحت وفي اولاده اللي كل واحد اشتغل ايه وعمل ايه، لا في حاجات بسيطة صغيرة قوي قوي قوي كده بترجع تحسس البني ادم بقيمته الحقيقية فعلا، قبل ما كل الزحمة دي تحصل حواليه، قبل ما يكون والد مين ولا جد مين ولا مدير مين ولا هو لوحده بطوله كده. كان في حاجة تحسسه بالأمان، حسسه ان هو ليه دور، حسسه ان هو بجد موهوب، حسسه ان هو مختلف عن بقية الناس. فكروا فيها كده وبجد هتفرق معاكم جدا جدا. سيبكم مع أصالة نرجع نكمل معاكم صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الناس بتعلي في الهدايا، واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا معاكم دلوقتي الساعة الثانية من برنامجنا وهنبدأ فقرة احضرونا. قبل ما نخش في المشكلة اللي هتكون معانا النهاردة وهنتكاتف كلنا مع بعض عشان نحاول ان احنا نلاقي لها حلول لصاحب او صاحبة المشكلة، في مسجز كتيرة قوي جايالي على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه في الساعة الاولى، وهو ايه الحاجة اللي كنت بتعملها زمان ومع زحمة الدنيا والمسؤوليات والشغل والضغوطات وكل الكلام ده بطلت انك تعملها، ودي كانت اكتر حاجة بتحسسك ان انت مبسوط وسعيد ودي شخصيتك الحقيقية وكل الكلام ده. ناس كتير قوي بعتن لنا مسجز، في حد بعت لنا ان هو هيرجع يرسم تاني وان انا شجعته. بجد يا جماعة انا لما مسجز دي بتجيلي انا بحس ان انا شكرا انا مش عايزة حاجة تاني، يعني كفاية ان انا اكون سبب اني شجعت حد يعمل حاجة هو بيحبها او شجعت حد ان هو يروح ناحية انبساطه. وزي ما قلنا ان احنا بنشوف الموضوع ده كتير ودايما بتتقال الجملة دي، مثلا بص الراجل الشايب العيب بيعمل ايه، بص الست الكبرت وقال ايه رايحة تتعلم دروس مش عارفة خياطة ولا رايحة ما تسيبوا الناس تتبسط يا جماعة، سيبوهم يتبسطوا حتى لو هما ما كانش عندهم الفرصة ان يكون اكتشفوا موهبتهم زمان او اي حاجة وعندهم الوقت ده، سيبوهم يتعلموا حاجة جديدة. زي ما قلنا ان اوقات بجد بتكون الحاجة دي 80% من سبب ان هما عايزين يكملوا. والله العظيم سيبوا الناس تبسط وتعمل اللي نفسها فيه. طيب اسلام كان بعت لي مسج وانا قريتها ان هو نفسه يلعب باليه وشجعته وقلت له يلا يا اسلام، يعني لو انت راقص باليه من قبل كده ارجع يلا وانا بشجعك. قال لي لا يا فنه مش باليه، بيلي، هو كان قصده بيلي. قلت له الباليه ارحم يا اسلام. ماشي، بيلي ايه يا راجل اللي انت مش لاقي له وقت؟ رد عليا، بيلي ايه اللي انت مش لاقي له وقت؟ وبعدين انت جاي دي لعبه انتهت اتدفنت، مفيش حد من الاجيال الجديده عارف ايه البيلي ده، انت بتجيب شويه كور ومش لاقي وقت تلعب بيلي. بس يا اسلام بقى، بس يا اسلام. ماشي، ساره بتقول انا نفسي اتعلم سباحه وخايفه يكون سني كبر. جماعه السن ملوش علاقه بان انت تبدا تتعلم اي حاجه اي حاجه، حتى شفنا حاجات كتيره جدا ليها علاقه باللياقه البدنيه، في ناس بدات في سن الخمسين وستين يبداوا يتمرنوا، طبعا ما بداوش مع نفسهم، لازم يكون معهم حد متخصص ويكون في تحاليل معينة وفي يكون نظام غذائي معين وكل الكلام ده علشان ما يأثرش على حاجة، ما تقولش it's too late ولا بعد ايه والوقت فات والكلام ده كله. ابدأ تعلمي سباحة، تعلمي سباحة يا صورة، ايه اللي هيحصل يعني؟ عشان انت شايفة ان انت كبرتي هتاخدي وقت اكتر من ما كنتي هتتعلميها وانت اصغر من كده، مفيش اي مشكلة. فكرة اصلا ان الواحد يبقى بيعرف يعوم دي حاجة أساسية، حاجة أساسية يعني، ده لسلامتك أنت ولاستمتاعك أنت الشخص، أنت أكيد بتبقي شايفة الناس نازلة البحر ونازلة البول وكده ونفسك تعملي كده وأنت بتخافي مثلا، فحلو قوي أن أنت تاخدي الخطوة دي. ماشي، في مين تاني؟ تعرفيش مسافة طويلة؟ إيه ده؟ أنت تعرفيش أن في بطولة العالم للبلي مسافات طويلة ومسافات قصيرة؟ والله ما أعرف، والله ما أعرف، بس مبسوطه بالمعلومه دي. يلا يا اسلام طلع في بطوله عالم للبلي، شكرا يا هيثم على المعلومه حقيقي يعني. طيب بالنسبه لفقره احضرونا، احضرونا بجد، انا جالي مشاكل كتيره جدا، في مشاكل انا رديت على بعض الناس يعني تطوعت من نفسي كده ورديت على بعض الناس، بس نقينا اكتر مشكله عويصه كده شويتين وفيها حاجات يعني هشرح لكم، هحاول ان انا الخص الموضوع على قد ما اقدر. حد بيقول يا جماعة أنا مشكلتي صعبة شوية، محتاج الناس تسمع مني وما تحكمش عليا. أنا قلت له إحنا هنا ما بنحكمش على بعض خالص، ليك مطلق الحرية أن أنت تقول اللي أنت عايزه. فبعد إذنك يا جماعة اللي هيبعت مسجز يبكت الشخص ده في حاجة أنا مش هقرأ المسجز دي، أنا بقول من أولها. بيقول أنا شغال مهندس موقع، وده معناه أن إحنا بنشتغل في فريق عمل، بنقضي وقت طويل جدا مع بعض. مؤخرا اتعرفت على زميلة مهندسة جديدة معانا في الموقع، وعجبت جدا في الأول بشخصيتها وجديتها في الشغل، وإنها يعني الصفات دي مش موجودة في رجالة كتير قوي معانا. مع الوقت ابتديت أنجذب ليها عاطفيا، بس من غير ما بين لها أي حاجة. مع العلم أنا متجوز وعندي طفلين، وزوجتي يعني تعتبر بنت عمي، وبجد بتقي ربنا في كل تصرفاتي ناحيتها وناحية الأولاد، ومش مخليهم محتاجين أي حاجة. وأنا معرفش حصل كده إزاي، معرفش إزاي دلوقتي حاسس أني أول مرة في حياتي أعرف يعني إيه حب. أنا فعلا ببسط لما بشوفها في الموقع، وبحس أن مودي بيختلف وشخصيتي بتختلف، ولو غابت يوم بتعكني. بيقولوا أنه حكى لأقرب اتنين من صحابه، قالوا له بص الحل الوحيد أن أنت تطلب من الشغل ينقلوك موقع تاني وتقفل الموضوع ده خالص. هو الموضوع ما تفتحش بس هو بينه وبين نفسه، بس بيقولوا له يعني تنسى الموضوع ده خالص. بيقول مع العلم بقى ان انا هيبقى عندي مشكلة اني لو عملت كده في شغلي ده، طلب النقل ده هيضرني في شغلي، وهتحط عندنا في الشركة في خانة المستهتر. بس فهو ما بين انه هو يتضر مهنيا ويأثر على مستقبله ومستقبل أولاده وحاجات كتيرة جدا وسمعته في الشغل، ولا إنه يكمل وهو مش عارف يتصرف إزاي. فدي مشكلة النهاردة يا جماعة. اللي حابب يفيد الشخص ده ياريت يبعت لنا على 015-59-52-1006. لو حد مر بنفس التجربة، مش بنقول أسامي تماما، بنقرأ المسج زي ما هي، بس حابين إن إحنا ننور له بس شوية حاجات، نحاول إن إحنا نساعده ان هو يتخطى الموضوع ده، يحل المشكلة دي ايا كان الحل ايه. بعتولنا على 015-59-52-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6
3: Exclusive. نجومة في ام عمرو دياب جيت لك، اغنية جديدة على نجومة في ام.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312515 154.

0: 200 جيجا بايت هدية لمدة توصل لثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأنا فقرة احضرونا وقلنا لكم على المشكلة، طرحنا المشكلة في اللينك اللي فات. اللي لسه بيسمع دلوقتي ممكن ان احنا نلخص المشكلة تاني كده، نقولها بشكل سريع. صاحب المشكلة هو بيشتغل

استغرب ازاي حاسس بكده، وبيقول ان هو لدرجه انه لما بيبعد يومين ما بيشوفهاش موده بيبتدي يتقلب، مبقاش قاعد مرتاح، بيبقى حاسس ان هو عايز يكلمها وعايز يطمن عليها وكل الكلام ده. عنده مشكله تانية لانه صارح 2 من صحابه وقالوا له الحل الوحيد ان انت تنقل، تطلب طلب نقل مكان تاني علشان تنهي الموضوع ده وما يبقاش عامل لك تشتت. وهو قال ان عندهم في الشركه اللي بيعمل كده للاسف بيتحط في خانه المستهتر، وبيقول يعني ممكن بعض المهندسين يكونوا فاهمين ده، ان انا ما بطلب طلب نقل اللي هو لا انا عايزه انقل في مكان تاني، ده ممكن ياثر على مستقبلي في الشركه اللي هو شغال فيها، وبيطلب منكم ان انتوا ما تحكموش عليه وتقولوا له حل من وجهه نظركم. حد بيقول لنا عايزه اقول له ان احساسه انه اول مره يحس بالحب ده كله وهم البدايات، كلنا بنحس الاحاسيس دي في الاول اول ما نتعرف على ناس احنا مشدودين ليهم، مع الوقت ممكن نكتشف ان الناس دي من اسوأ الناس في حياتنا، او ممكن اصلا مع الوقت الاحساس ده بيروح. القصد ان ده احساس مش معناه ان البنت دي وحشة او مش مناسبة له. نصيحتي ان هو يحاول يبعد، لانه كده بيفتح على نفسه باب مشاكل كتير ممكن يخرب حياته اللي اصلا مستقرة بايده، واكتر حاجة ممكن يندم عليها طول عمره هي دي. ماشي، ده حل من الحلول. حد تاني بيقول يختار بين شغله وبيته وعياله او يشوف شركة تانية خالص. هو محطوط في ده، هو اوريدي محطوط في المشكلة دي. هو قال انه للأسف لو طلب نقل او طلب للشركة يعني طلب نقل انه يتنقل موقع تاني، ده يعني هيقلل قيمته في وسط الشركة ويبقى سمعته مش احسن حاجة، وانه هو غير مجتهد، وانه هو بيتدلع او ويتحط في خانة المستهتر. فهي يعني لو هيضحي خلاص ضحي ان انت تتحط في الخانة دي، وربنا يكتب لك اكيد الخير في اي شغلانة تانية، يعني مكان تاني يعني في نفس مجالك. طيب في حد بيقول نفس الموضوع برضو، ده مش حب، ده في الغالب بيكون انبهار، عقلك الباطن بيحاول يقنعك ان ده حب لكن هو انبهار، وغالبا خليك مستمر مع الوقت الموضوع ده هيقل. تمام. حد تاني بيقول ده طبيعي يا جماعة، دي ممكن تكون نزوة وهتعدي، هتاخد وقتها وتعدي، اهم حاجة ما تاخدش قرارات متسرعة، وتأكد اذا كانت دي نزوة ولا انت فعلا بتحبها وقلبك هو اللي هيقولك مع الوقت. تمام. في ايه تاني؟ انا حاسة ان صاحب المشكلة هيطلع من الحلقة النهاردة متلخبط زيادة، بس يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نقول وجهات النظر المختلفة. لو حد مر بنفس التجربة ياريت، لان صاحب المشكلة بيبقى فعلا بيدور على الشخص ده مر بنفس التجربة وعدى منها ازاي، حصل ايه في الموضوع، مع العلم ان مش شرط تكون ظروفكم ممكن تكون مختلفة تماما، شخصياتكم مختلفة تماما، كل حاجة مختلفة، ممكن تكون نفس المشكلة، بس ده مش معناه ان نفس الحل هو الحل الامثل. لكن الواحد بس نفسيا بيبقى محتاج ده، يبقى محتاج يشوف انه مش لوحده، وانه في ناس كتير حواليه مروا بنفس الظروف دي وعدوا منها، ايا كان بقى عدوا ازاي بس عدوا منها. في حد بيقول ما يتقدم لها ويتجوزها، ايه المشكلة؟ يعني هو متزوج وعنده طفلين، فهو ممكن يكون خايف ان هو يخرب بيته، ممكن زوجته طبعا تتأثر بحاجة زي دي، ممكن اصلا الشخصية التانية ما تقبلش ان هي تكون زوجة تانية ويخش في مشاكل كتير، الله اعلم. بس ادي سمع الرسالة وهو يشوف بقى. اوكي، حد بيقول لنا مفيش حل للأسف عن تجربة. طب قول لنا اي حاجة، يعني حصل ايه، الموضوع انتهى ازاي، حصل مشاكل، اخدت خطوة في حاجة معينة، يعني مفيش حل اصلا، مفيش حاجة في الدنيا ملهاش حل. ولو حاسس ان ملهاش حل، الوقت اللي بيعدي عليها ده لوحده حل، بتلاقي نفسك اللي هو الدنيا مشيت لوحدها والنصيب جه في اي قرار ايا كان هو ايه، ده بيكون الحل. بس واضح من صاحب الرسالة ان هو لسه في قلب المشكلة، وبيقول مع الأسف عن تجربة هو مفيش حل. تمام. حد بيقول

يجدد مشاعره اتجاه بيته ومراته، يحول كل اهتمامه ليهم، هتفرق كتير عن تجربة. حل لطيف جدا جدا جدا، لان اوقات فعلا لما الشخص بيقع في الحته دي انه حاسس انه بيحب من اول وجديد ومنبهر بشخص تاني غير مراته، بيبقى هو غصب عنه مقصر في حق بيته ومودي الاهتمام كله الناحيه التانيه. فممكن لما يبتدي يوجه الاهتمام تاني في المكان الصح نحو بيته، مراته، أولاده، كل الكلام ده يجدد المشاعر. جواز يا جماعة مش معنى ان احنا اتجوزنا فاحنا اتجوزنا وخلاص مكملين، ولا انت ضامنها ولا هي ضامناك. لازم نفضل نشتغل على حبنا لبعض، نشتغل على التفاهم، على لغة التواصل، على لغة الحب. احنا كبني ادمين بنتغير مع الوقت. لازم لو انت مفيش تواصل بينك وبين شريك حياتك هيفوتك حاجات كتير قوي. هتصحى من النوم في يوم من الايام تحس اللي هو مين الشخص ده؟ مش ده الشخص اللي انا اتجوزته. ما احنا ما كناش مركزين، احنا كنا ضامنين الشخص وفاهمين ان احنا خلاص عشان احنا اتجوزنا وعملنا اللي علينا خلاص بقى حب ايه وكلام ايه ومش عارفه ايه. لا احنا عندنا حاجات نركز فيها. لا يا جماعه، الجواز محتاج شغل، محتاج مجهود، محتاج ان احنا نجدد المشاعر، محتاج ان احنا نتعرف على بعض من اول وجديد كل فتره. ده طبيعي. لو البني ادم ما بيتغيرش يبقى انت فيك حاجه غلط. لازم تتطور، لازم تتغير، ومشاعرك كمان التعبير عن المشاعر نفسه بيتغير. تلاقي اللي هو ده ما بقاش بيحبني، لا هو بيعبر عن حبه ليكي بس بشكل مختلف، بس هو نفس الحب ويمكن يكون زاد كمان اكتر بكتير. بعتولنا يا جماعه على 015-59-52-1006 قولولنا حل المشكله النهارده. لو في حد مر بنفس التجربه عدت عليه ازاي؟ يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7183 جنيه للبيع و 7149 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6285 جنيه للبيع و 6255 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 50896 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: معاك كوري، معاك عربيه، معاك كوري، معاك عربيه تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربيه تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استاذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
0: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: قوي الصيف ده انت كسبان كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره مع وي محدش قدك وي غير اي حد تطبق شروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895 هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026 واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي النجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في
3: طيب عايزه اصبح على نسمه وملوكة اللي منورني يعني اللي هيدن فترو شكرا شافوني قاعده بكلم نفسي في الاستاديون جم نوروني صباح الفل عليكم يا حلوين في حد بيقول لنا وديت يوسف فين يا فانا وبيزعق لي تويته يوسف واخد اجازه وهيرجع يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باذن الله طيب جالي مسدجز وجالي حلول مختلفه عن الحلول الاولانيه حاسه احنا جايين نلخبطه النهارده صاحب المشكله هيخرج محتاج حد تاني بقى يتكلم معاه طيب في حد بيقول هو اولا ما يسيبش شغله لانه حتى لو راح بعيد او قريب هيفضل يفكر فيها ويحاول ان هو يخلق السعاده دي مع مراته ويركز مع بيته اكتر يا اما يريح راسه ويعترف لها بحبه وهي كده كده هتصد وخلاص لان اولا مش هتقبل ان هي تكون زوجة تانية وفي نفس الوقت واضح ان هي شخصية مهتمة بشغلها اكتر وهو هيكون لقى حل دي برضو افتراضات احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بس هي الشخص ده بيقولك خد خطوة تجاه حاجة يعني اعمل حاجة يا اما تخلي مشاعرك تروح ناحية بيتك اكتر يا اما تنقل شغلك يا اما اعترف لها فجر القنبلة وشوف بقى ايه اللي هيحصل ماشي ده احد الحلول حد تاني بيقول ده بيكون عادة انبهار بيحصل بعد الجواز بسبب المسؤوليات والاعتياد والمشاكل وهكذا لو البنت التانية اتحطت في قالب الزوجة والام هتبقى مش افضل من زوجته فيحاول يوجه الحب لزوجته واولاده ودي حاجة طبيعية بتحصل لكل الرجالة اللي متجوزة مع زيادة المسؤوليات المهم انك تدير الموضوع بذكاء واعتقد ده لكل المتجوزين عموما مش الرجالة بس احييك على الرسالة دي جدا جدا جدا ماشي ده حل يعني هو يبدأ يشوف يعتبر ان دي مرحلة وهو بس منبهر مش اكتر وان زميلته اللي في الشغل دي لو اتحطت في قالب الزوجة والام وكل الكلام ده مش هيبقى منبهر بيها برضه يعني خلينا نفترض الموضوع ده فيرجع يحط مشاعره كلها تجاه بيته واولاده ويحاول ان هو يشتت تفكيره لان ده مجرد انبهار ده مش حب حقيقي ده رأي الشخص اللي بعت لنا المسج في حد تاني بيقول لنا ايه طيب لو زوجته هي اللي اعجبت بحد هيكون ايه موقفه لو عرف يرد على السؤال ده هيعرف يتعامل تمام احييك نسمع مالك مبسوطين قوي قوي قوي بالمسج دي تمام حد بيقول يتأذي في شغله أحسن ما يأذي بيته وعياله دي مجرد مرحلة ونزوة وإعجاب وخلاص حرام يهدم بيته ومراته اللي ملهاش ذنب في حاجة ما بيحبها بيزعق ما بيحبهاش يعني عايز يقولك ان هو ده مش حب حقيقي دي مجرد مرحلة وبلاش تهدم بيتك بإيدك لأن دي فترة وهتعدي طيب في مين تاني مش حد بيقول اتكل على الله لو حبيتها بجد بصرف النظر عن انك متجوز انا زميلك يا صديقي وفي نفس ورطتك الستات بالنسبة للراجل الممنوع مرغوب بمجرد ما تمتلك الممنوع حب المشاعر بيقتل ركز في بيتك وولادك. وانا متلخبطه دلوقتي حضرتك يمين ولا شمال ده ولا نعمل ايه؟ طيب ده فخ الفراغ العاطفي للاسف بتخلي الواحد يرمي نفسه في حضن اول حد بيعجب بيه. ناس كتير قوي قالت لنا الحل ده او قالت الراي ده ان ده للاسف مرحله ما بتعدي باي اتنين متجوزين راجل وست. يا جماعه راجل وست، احساس ان انا بقيت مجرد زوجة او انا مجرد زوج او انا مجرد مكنة ATM او انا مجرد ام وبخدم في البيت ومحدش بيساعدني ومش عارفة ايه، ولقيت كلمتين حلوين بيتقالوا او لقيت حاجة تحسسني ان انا لأ لسه بني ادمة ولسه حلوة ولسه كويسة. غزوا بعض بالحب يا جماعة، بلاش احساس ان انا خلاص انا ملكتها ودي زوجتي وهتعمل ايه وهو ده مكانها وده اخرها. لأ الجواز محتاج شغل 24 ساعة، محتاج تحب مراتك كل يوم وتوريها ان انت بتحبها وتوريله ان انت بتحبيه وتوريله ان هو وحشك مهما كان قاعد معاكي واكل شارب نايم زهقانين من بعض. لا وريني ان انت بجد بتوحشني، ان انت بجد وجودك عامل فرق في حياتنا. بلاش نهمل في الموضوع ده لان دي طبيعة انسان، احنا بني ادمين عايزين نحس ان احنا بنتحب وبنحب وان احنا فينا حاجات كويسة وان احنا مش بندي كده امر مسلم بيه، لا في تقدير. لما اعمل حاجة حلوة بتقدر وبتقلي شكرا على الحاجة الحلوة دي، هعمل اكتر منها مليون مرة. انا بتكلم عن الناس الشخص السوي خلاص اللي بيقدر وبيفهم وكل الكلام ده، مش بتكلم بقى على الناس التانية اللي بتفكر بطريقة مختلفة. لسه يا جماعة قدامكم فرصة تبعتولنا وتقولولنا حل لمشكلة النهاردة على 015-595-1006.

طيب حد تاني بعت لنا بيقول يحط ولاده في كفة وأي حاجة تانية في الدنيا في كفة تانية، متهيالي مش هيلاقي حاجة أهم من ولاده ومستقبله. ما هي دي الفكرة، هو يعني الحل بتاع أنه هو يطلب طلب نقله يعني من شركة لشركة تانية، خايف على مستقبل ولاده لأنه هو وصل لبوزيشن هايل عنده في الشركة دي، ولو طلب النقل ده هيتحط أنه هو في إطار أنه مستهتر أو أنه هو مش مهتم بشغله أو ده ممكن يأثر على مستقبله في المكان ده. طيب في برضو حد بيقول اتأكد الأول من مشاعرك هي حب حقيقي ولا مجرد إعجاب أو انبهار بحاجة أنت مش لاقيها في مراتك. لو هو حب حقيقي فعلا إيه واللي قدامك تستاهل الحب ده وإنك تضحي ببيتك، اتكل على الله وتجوز تاني. يعني قاسية قوي جملة تضحي ببيتك عشان حد تاني، يعني هي قاسية يعني ان هو يتجوز تاني. طبعا طبعا يعني ليها موضوع طويل قوي، ان هو طبعا لازم مراته تكون على علم بالموضوع ده، ان هو يكون عنده اسباب كل الكلام ده. وهقول لكم حاجه، لو الجوازه التانيه دي هتفيده في ان هو بجد يبقى مبسوط وسعيد اكتر ويدي ولاده اكتر ومراته الاولانيه يديها حقوقها وما يقصرش معاها، في حالات بنشوفها كده، يتكل على الله. لو لقى ان في كفه هتزيد عن التانيه، لا، عارفين يا جماعة الجواز التاني ده مسؤولية كبيرة، مش أي حد أنا ما نصنا محللي أربعة يلا وبتقلع. الموضوع مسؤولية كبيرة جدا جدا، لو مش قدها تعملش فيها قدها. تمام وصال، مرسي جدا يا وصال والله، احكي لنا برضو كده وقول لنا لو عندك حل للمشكلة دي. حد بيقول ماشي، المهن الشقة والصعبة اللي فيها مسؤوليات كتير بتخلي العقل تلقائي يدور على الحاجات اللي بتخفف من صعوبة الوضع، زي حالات الإعجاب والحب. متأكدة انه حاسس ان احساسه عميق وحقيقي، لكن بعد شويتين لو بدأ يركز هيكتشف انها احاسيس زائفة. تغيير المكان مهم جدا جدا جدا في المواقف اللي زي دي، ممكن يحاول يغير موقعه جوه الشركة اذا امكن، او يكون في مواعيد غير مواعيدها. مراته كمان ممكن تكون مرت بحاجات زيه، لكن هدم البيوت مش سهل، الحفاظ عليها فعلا مكلف ومحتاج مجهود، بس الاولاد والذكريات والعمر اللي عاشوه يستاهل كل التعب. مرسي جدا جدا جدا على الرسالة دي. طيب في حد بيقول بص هو يصارح اللي بيحبها الاول، ولو تقبلت يشوفوا هيعملوا ايه مع بعض، يمكن اصلا هي ما تقبلش، وبعدين ولا عيب ولا حرام انه يحب، بس برضو يكون واثق انه يقدر يواجه المشاكل اللي بعد كده. الموضوع مش سهل نهائي، هو مش سهل نهائي، ما قلناش انه هو سهل نهائي، بس دي برضو حل تاني انه هو يواجه. ممكن يكون فعلا عايش في الوهم انه ده حب من طرف واحد هو منبهر بيها، وممكن يكون بيحبها بجد، بس هو بيحبها من طرف واحد. ممكن تكون هي بتعامله كزميل وكصديق وكأخ ومفيش اي مشاعر تجاهه، وممكن ترفض الموضوع وتقفله ويبقى حلت له المشكلة من عندها هي، بس تبقى يعني لو حصلت مرة تحصل تاني، هنخش في مشكلة تاني. مش هنخش في المشكلة دي دلوقتي، تمام؟ خلينا بس نحلله دي الاول ونبقى نشوف قدام ايه اللي هيحصل. طيب في حد بيقول انا الموضوع ده لسه حاصل لي، وزي ما بتقولي هي نزوة بتعدي، بعد كده بتبقى مش فارقه معاه، ما بيفرقش، يمشي الامور عادي جدا، وحلاوة البدايات بتنتهي، يقرب من بيته يا هيخسر الاثنين وتالتهم الشغل. وده بقى السيناريو الاوحش، انك تخسر كل حاجه لو ما تصرفتش بذكاء ودهاء في مشكلتك دي، هتخسر كل حاجة، ودي هيبقى اوحش سيناريو. يا رب يا رب يا رب ما يحصل ابدا، وان شاء الله تلاقي حل لمشكلتك دي من غير ما تظلم حد، من غير ما تيجي على حد، من غير ما تظلم نفسك انت كمان، من غير ما تقضي عمرك كله بتندم على خطوة انت ما خدتهاش. يعني ارجو ان احنا نكون قدرنا على قد ما نقدر انا والمستمعين ان احنا نلاقي لك حل في مشكلتك، نحاول ان احنا نفيدك باي حاجة تقدر تواجه المشكلة دي. ان شاء الله اطمنه قريب جدا ان الموضوع ده اتحل بخير وسلام. احنا وقت حلقتنا خلص، بس كلامنا لسه ما خلصش، زي ما انتوا عارفين اجيلكم بكرة ان شاء الله في حلقة الويك اند وحصة
الألعاب. ويوسف هيكون موجود معنا بداية من يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. يومكم لذيذ وصباحكم زي الفل.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: الساعة دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار دول الخليج.
3: وزير الري يؤكد أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه.
2: بدء تنسيق المرحلة الثانية للجامعات ولمدة 5 أيام بحد أدنى 68.75% للشعبة العلمية و64.6% للشعبة الأدبية.
3: وزارة الداخلية تفتح باب التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية.
2: دار الإفتاء تستطيع اليوم هلال شهر ربيع الأول عام 48.400 من الهجرة.
3: المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن القائمة الكاملة للفائزين في دورته 19.
2: باريس سان جيرمان يواجه اليوم أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي.
3: طقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية على مختلف الأنحاء، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 42 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
6: بعدين.

دلوقتي جي معاك ومعاه التلات كروت مع ملك جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

طيب يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا على نجومة فأم أو بتشوفنا على نجومة فأم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث خروط معاكم ملك شديد, ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح, الساعة كاملة علشان نلعب فيهم بالثلاث خروط. دايما معانا كارت أخضر وأحمر وتفاوض, وأرقامنا 015-595-5006 ده رقم الواتساب, ونجومة فأم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك, ورقمنا الأرضي 3835022. يا رب تكونوا بخير ودنيا لذيذة معاكم, مقضين صيف لذيذ حلو, دنيا لذيذة في الشغل, يعني يا رب أيامكم كلها تكون حلوة. ودايما بحب كده أطمن عليكم, فطبعا هنتكلم في موضوع النهاردة, ولكن أحب أطمن عليكم وتقولوني إيه الأخبار. أطمن عليكم وتطمنوا عليا, أنا بحب المسجز دي جدا, تبقى لذيذة كده وبحس إن إحنا يعني على نفس الخط, عارفين على بعض كل حاجة. فصباحكم حلو يا رب إن شاء الله, وتبسطوا كمان في حلقة النهاردة, لأن إحنا النهاردة هنلعب بالكروت بشكل مختلف شوية, وهتكلم معكم في الموضوع الأول, بعد كده أقول لكم بقى إيه إحنا هنلعب بالكروت بشكل عامل إزاي. طب يا جماعة بصوا, أنا بحس إن أوقات كتير قوي إن كل حد فينا أو نسبة كبيرة مننا مش بيشوف نفسه غلط, بحس نفسه طول الوقت إن هو صح, قليل قوي لما حد يشوف نفسه إن هو غلط في حاجة أو مش يعني مش مقتنع بيها. كلنا بنبقى مقتنعين بأفكارنا, مقتنعين بآرائنا وبوجهات نظرنا, بنبقى مقتنعين بأفعالنا باختياراتنا بحبنا لحاجات معينة, بنبقى مقتنعين بصفات عندنا, هي صفة عندي أنا حبيبها ومقتنع بيها. محدش بيبقى ضد نفسه, تاني قليل جدا لما حد بيبقى ضد نفسه, اللي هو أي حاجة بعملها بحسها بفكر فيها صح, أنا صح في كل حاجة, أنا تمام كده وشايف نفسي تمام في كل حاجة ومقتنع باللي أنا بعمله. بس على الصعيد الآخر أكيد بيكون في ناس كتير قوي شايفة حاجات معينة من اللي أنت شايف نفسك فيها صح دي, هما شايفينها فيها غلط, حاسين إن أنت مش بتفكر صح, عندك مشكلة في الموضوع ده, ودايما بتستغربك ودايما بتقعد تفكرك وتحط سبوت لايت كده وتحط يعني ضوء على الحاجة اللي بتحس إن أنت شايف نفسك فيها صح, بس يعني انت محتاج تراجع نفسك تاني, حاجة بقى بتحبها, حاجة بتعملها, حاجة بتفكر فيها, وجهة نظر عندك. كتير كتير مننا كده, اعتقد كلنا عندنا حاجة زي دي. فالنهاردة قولولي ايه الحاجة اللي بتدوا نفسكم فيها كارت اخضر بس الناس بتديكوا فيها كارت احمر او تفاوض, علشان مثلا بتشوف انها ميزة وعيب في نفس الوقت. صفة بقى عندك زي ما قلتلكم, حاجة بتحب تعملها تاكلها تروحها, تصرفاتك في مواقف معينة, وجهة نظرك في حاجة في الحياة العامة, او وجهة نظرك مثلا عن حد مثلا انت بتحبه جدا, انت دي لنفسك فيها كارت اخضر, بس الناس تحس ان انت بتحبه ازاي, كارت او كارت تفاوض, يعني مش حاسين ان انت طبيعي ان انت مثلا بتحب الشخص ده. كلنا عندنا حاجه زي كده يا جماعه, كل حد فينا عنده حاجه بيحبها مقتنع بيها, او تصرف هو بيعمله مقتنع بيه وشايف ان هو صح, بس الناس بتشوفه انه مش صح. كارت اخضر كارت احمر, اعطولي على 015-595-5006 رقم الواتساب, او نجومه في ام 100.6 صفحتنا على الفيسبوك, او رقمنا الارضي 3835022 لو في قصه بقى نحب نسمع القصص. ولو تاخدوا بالكم هو احنا بنلعب النهارده بكروت بشكل مختلف تماما, حاجه بتدي نفسك فيها كارت اخضر بس الناس بتديك فيها كارت احمر او تفاوض. ننسى اجرم ونرجع تاني في ثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه الحاجه اللي تدي لنفسك فيها كارت اخضر بس الناس بتديك فيها كارت احمر او تفاوض؟ طريقه جديده النهارده بنلعب بيها بالثلاث كروت، ومتاكده ان كلكم عندكم حاجه معينه كده انتوا بتحبوها جدا في نفسكم ومقتنعين بيها جدا، بس الناس كلها بتديكم فيها كارت احمر وبتحس انه لا، يعني مش قابلينها فيك طول الوقت، بيفكروك ان في حاجه معينه انت بتعملها غلط، انت مقتنع بيها وحبيبها جدا بس هم حاسين انها مش احسن حاجه كده. فبحس ان كل حد فينا عنده الحاجه دي، فاحنا النهارده عايزين اللحظه دي، احساس اللي هو ان في حاجه معينه انت بتحبها ومبسوط بيها ومقتنع بيها جدا بس كل الناس ما بتحبهاش. اللحظه دي حلوه قوي ان كل الناس عكسك بس انت ماشي في طريقك وما عندكش اي مشكله وحبيبها برده، رغم الناس بتنبهك ان هي ممكن تكون حاجه غريبه بس لا انا مبسوط بيها برضو وبحبها جدا. وممكن تكون يا جماعه من يعني اتفه الحاجات او اصغر الحاجات لاكتر الحاجات بقى الجد، يعني اكله بتحبها مثلا، رياضه بتحبها، عاده معينه عندك انت بتحبها، صفه فيك يعني.

مع حد معين، تصرف في موقف معين كده انت تصرفت بطريقة معينة والناس ضد التصرف اللي انت عملته، اللي هو لا انت تصرفت كده بس انت كان المفروض تتصرف بطريقة تانية، التصرف اللي انت عملته ده غلط بس انت شايف نفسك صح، شايف انه ده التصرف الصح في الموقف الصح مع الشخص الصح، بس الناس كلها حاسة انه لا انت غلط. وده بيحصل كتير قوي زي ما بقول لكم في اول اللينك، كل حد فينا عنده ولو موقف حتى واحد او حاجة معينة في حياته واحدة حاسس انها صح بس الناس كلها تقول عليها لا انت مش صح. 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3-8-3-5-0-22، لأن أكيد في ناس كتيرة جدا ممكن تكون عندها قصص كمان ليها علاقة بالموضوع ده عايزة تتكلم فيها على بقى التليفون. ماشي، صباح الفل كارت أخضر، صباحيني على الحسيني وعشور قاعدين معايا في العربية ومسكين في بعض بسبب مش عارفين يقعدوا مع بعض في العربية، صباحيني عليهم مصطفى جدة السعودية، لعبوا مع بعض يا أولاد عشان الطريق يبقى حلو كده. انتوا رايحين الشغل ولا رايحين فين؟ صباح الفل عليك. قولوا لي بقى كل حد فيكم اكيد من الثلاثه اللي قاعدين مين، هقول لك ده مصطفى والحسيني وعاشور، كل حد فيكم اكيد بيدي لنفسه كارت اخضر في حاجه معينه بس حد منكم بيدوله كارت احمر فيها، يعني مثلا الحسيني بيدي لعاشور كارت احمر في حاجه معينه بس عاشور شايف انها صح وبيدي لنفسه فيها كارت اخضر. بعتوا لي على 0-15-5-9-5-5-1006 وانتوا اصلا يعني باعتين على الواتساب فتعرفوا وتبعتوا على طول. احمد عيد صباح الخير عليك يا ملك منور الدنيا، انا شايف نفسي صح ان اشتغل في حاجه بحبها وحاجة تضيف ليا وأتعلم منها، وفي ناس شايفة لا أشتغل أي حاجة وخلاص، وأنا شايف لو اشتغلت في مجال مش بحبه وحاجة مش هتكون إضافة ليا يبقى أنا كده بضيع وقتي ومش هيكون عندي خبرة في مجالي ومش هيكون ليا مستقبل بعد كده، وبدي نفسي كارت أخضر فيها. بص أنا متفقة معاك جدا، متفقة معاهم شوية برضو، بس أنا بحس إن أنت كده كده لو اشتغلت في حاجة انت مش بتحبها هتسيبها في وقت من الأوقات، وهتكون انت ضيعت وقت انك تعمل حاجة وتبذل مجهود وتتدرب على الحاجة اللي انت بتحبها، فهتكون انت ضيعت وقت فيها فمش هيكون عندك فعلا الخبرة الكافية. بس في نفس الوقت لو انت عندك الفرصة ان انت تشتغل حاجة دلوقتي، لو انت مضطر على ده تشتغل حاجة دلوقتي وتحاول ان انت تسعى ورا الحاجة التانية دي او تشتغل على نفسك فيها في نفس الوقت علشان لما يجي لك فرصة حلوة تبقى جاهز ليها، ده برضو شيء لذيذ جدا. انا متخيلة جدا جماعة الناس اللي ممكن تكون بتشتغل في حاجة مش بتحبها ومش عارفة تقبلها، دي بتبقى حاجة سخيفة فعلا، والواحد بجد بيبقى مش ناقص كلام بقى ومش ناقص نصايح، اللي هو يا عم اشتغل اي حاجة روح في اي حتة، انا في حاجة معينة بدور عليها، فمش ناقص بقى تقطيم ومش ناقص كلام كتير، انتوا مش حاسين باللي انا حاسه، مش حاسين باللي انا نفسي فيه. فالناس بتبقى دايما عندها كده نظرة اللي هو انتقادية، اللي هو افضل انتقد فيك وبكت فيك ان انت مش بتشتغل وخلاص، وان انت بتسعى ورا حاجة وانت ممكن اصلا ما توصل لهاش، بس انت بتبقى حاسس كده ان في حاجة جواك هتوصل لها. فربنا معاك يا احمد ان شاء الله. صباح الخير والسعادة عليك يا ملوكة، عايزة اقولك ان يوم الاربع ما بقاش لي طعم من غير ضحكتك الحلوة. شكرا شكرا جدا دي ملك يحيى، صباح الفل عليكي. بتقول بقى بالنسبة للموضوع النهاردة، انا في ناس بتديني كارت احمر في الحنيه، واول الناس كلها طبعا ماما، ونفس الوقت اصحابي بيقولوا انه ما فيش في حنيتي بس طبعا بدي لنفسي فيها كارت اخضر. انا لسه قايله برضو المثال ده وبجد حقيقي، في ناس كتير قوي بجد بتبقى طيبه وبجد بتبقى حنينه ودايما كده عارفين خفيفه كده على الناس ومش دايما بتشيلهم فوق طاقتهم، هم بجد طيبين وحنينين قوي وسهلين، عارفين الشخص السهل اللين ده، بس اوقات كتير الناس اللي قدامهم بقى بتستغل الطيبه دي بشكل غلط، بيفضلوا بقى يجي عليهم خلاص ما هو هيسامح، ما خلاص ما هو هيعدي، فبيبتدوا بقى يتكوا عليه قوي. فانا مثلا بالنسبه لي الطيبه ما اقدرش اديها كارت احمر او طيبه زياده، يعني ما اقدرش اديها كارت احمر ولكن اديها كارت تفاؤل، لان هي حلوه وبجد بنبقى محتاجينها في اوقات كتير قوي، بنبقى محتاجين في اوقات كتير ان الشخص اللي قدامنا يكون حنين وسهل علينا وعارف يسمعنا وعارف يبقى طيب معانا عشان يستوعب اللي احنا بنقوله وبنعمله. وأوقات تانية بجد الموضوع بيجي بقى في سكة استغلال شوية. في صباح الجمال عليكي ده أحمد علاء، طمنيني عليكي عاملة إيه؟ أنا زي الفل، طمني عليك أنت عامل إيه؟ صباح الفل يا ملوكة، أنا بالنسبة لي الحاجة الوحيدة الحلوة النوم، ولكن الكل بيعتب عليا ويقول لي إيه كمية النوم دي، وكالعادة بروح الشغل متأخر وبصبح على أختي الغالية أم طه. أنا سعد عمران، صباح الفل عليك يا سعد. أنا عندي نفس المشكلة بتاعتك دي، أنا من الناس اللي بتحب النوم جدا
وبنام بدري قوي قوي قوي، فالناس كلها دايما بتستغربني، ولكن انا بحب الموضوع ده قوي فيا، وبحس ان انا لا باخد كفايتي من النوم وبنام حلو. الناس كلها نام لها ساعتين ثلاثه، لا انا نام حلو 8 ساعات وساعات اكتر. انا من الوقت بتاعي وانا مبسوطه ولذيذه. اه بضيع ساعات سهرات وخروجات وحاجات لذيذه ومواقف حلوه ممكن تكون بتضيع عليا، بس انا بقى مبسوطه

احساس ان انا متكلفته كده ومروقه ومليش دعوه باي حاجه، فبحب قوي الموضوع ده. بس كل الناس بتحسني ان انا غيتت، اللي هو انت غيتت وبتضيعي كل حاجه وسخيفه وسقيله ومش بتقضي معانا حاجه. فساعات انا برضو بحبها، ومهما بيقولوا لي انام بدري برضو، برضو هفضل احب النوم. في كمان زيد، صباح الفل عليك يا زيد، شكرا جدا، وشكرا جدا على كل الكلام الحلو والدعاوي الحلوه دي، صباح الفل عليك. بس قولي بقى ايه الحاجه اللي بتدي لنفسك فيها كارت اخضر بس الناس دايما بتديك فيها كارت احمر او تفاوض؟ ماشي يا جماعه، ابعتوا لي على 0155955006 رقم الواتساب، او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38350220. مش عارفه انتم مصحصحين النهارده ولا ايه، يعني حاولوا تصحصحوا كده شويه. تعالوا نروح نسمع توليت ونرجع تاني.

طب يا جماعة، في أحمد بهجت زميلي العزيز بعتلي بيقول لي تشجيعي للزمالك. في ناس كتير قوي يا جماعة دايما هو أهلاوي، كل الزملكاوية يقعدوا أهلاوي، لا لا لا كارت أحمر مش نافع مش حلو تشجيعك للأهلي، والزملكاوية برضو كل الناس الأهلاوية يقعدوا يقولوا لهم تشجيعك للزمالك ده هيجيب أجلك ومش عارف إيه ومبهدلك ومفور دمك طول الوقت، فالموضوع ده دايما منتشر قوي يعني. في حنان صباح الفل عليك يا حنون بتقول لي ممكن اغنيه قديمه لبهاء سلطان على ذوقك يا ملك مش عينيا، حاضر. كارت اخضر للرياضه جزء من يومي، الجيم زي الاكل والشرب بالظبط، ودي حاجه اللي حواليا بيدوني فيها كارت احمر، ما اعرفش ليه ازاي حصل كده. الواحد بيبقى محتاج يتعلم اي حاجه زي كده ويحاول ينتظم عليها في حياته، فيعني دي حاجة أصلا المفروض يحسنوك عليها، مش المفروض يكونوا بيقولوا لك حاجة زي كده، يعني حاسة ان هما مش بيشجعوك على حاجة زي دي، بس دي حاجة مهمة جدا. انت زي الفل ده احمد علاء، زي الفل يا احمد، خليك مكمل زي ما انت، كارت اخضر وانا بديك معاهم كارت اخضر. في نوران بتقول لي يعني كل ما احوش فلوس اسافر والف العالم، لكن ما فيش استثمار ولا تحويش العمر بقى وكده. صباح الفل عليك يا ملوكة، صباح الفل عليك يا نونو، انا معاكي جدا، انت صح جدا، يعني مش عارفه الناس برضو الواحد بيبقى دايما لازم يفكر في التحويش والاستثمار ومش عارف ايه، بس دايما اختي تقول لي ايه لما نصرف فلوس كتير قوي كده ونبقى خلاص معناش حاجه، هنبقى على الحديده اخر حاجه هنصرفها اخر كوبايه قهوه نشربه في الشهر ده، بس تقول لي ايه نو ريسك ايه، قالت لي لا، بتقول لي ايه عايزه افتكر، بتقول لي ايه، بتقول لي احنا هنعيش كم مره، بس بتقول لي بالانجليزي، بتقول لي احنا هنعيش كم مره، انت هتعيشي كم مره، اتبسطي وفرحي وسافري، والسفر ده اصلا لذيذ جدا وبيعلمك حاجات كتيره قوي وبيخليكي تعتمدي على نفسك اكتر وتشوفي ثقافات مختلفه، فالموضوع لذيذ، سافري لك كده شويه ولو عرفتي تحوشي لك اي حاجه في النص يبقى حوشي لك، بس انت زي الفل تمام. ماشي يا جماعه، ابعتوا لي على 015-595-1006 رقم الواتساب او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3835-0-22. ابعتوا لي يا جماعه قولوا لي ايه الحاجه اللي اديتوا لنفسكم فيها كارت اخضر بس الناس بتدي لكم فيها كارت احمر او تفاوض، على حسب بقى اي حاجه في شخصيتكم، حاجه بتحبوها، حاجه بتحبوا تاكلوها، بتحبوا السفر زي النوران كده، حاجه في الشغل، وجهه نظركم في حاجه عامه في الحياه في العموم، ابعتوا لي قولوا لي على 015-595-1006. تعالوا احنا نسمع شفت كلام للليجاسي ومروان بابلو ونرجع تاني.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة ايه الحاجة اللي بتدوا لنفسكم فيها كارت اخضر بس الناس بتديكم فيها كارت احمر او تفاوض؟ حاجة انتوا بتحبوا تعملوها، حاجة رياضة بتحبوا تعملوها، اكلة بتحبوا تاكلوها، مكان بتحبوا تروحوه، زي ما انا ومش فكرة مين كان سعد غالبا بتحبوا النوم كتير، انا احب النوم كتير، وجهة نظركم في حاجة معينة، طريقة مثلا او رد فعلكم على موقف معين، حاجة بتدوا لنفسكم فيها كارت اخضر بس الناس بتديكم فيها كارت احمر او تفاوض. في رنا محمد صباح الفل عليك يا رنونة، بقول خطوبة أختي قربت وعايزة أقول لها مبروك يا قلب وأختك وربنا يتمم لك على خير. احنا ممكن نزغرط كمان للرنون يعني، يعني مش هنصبح عليها بس كده ولا نبارك لها، بس هنزغرط لها ألف ألف مبروك، ربنا يخليكم لبعض ودايما كده تحتفلوا بكل الحاجات الحلوة دي سوا. في كمان مين؟ في عبد الغني. عبد الغني صباح الفل عليك يا عبد الغني، ايه الاخبار؟ صباح الخير يا ملك، انا ابراهيم، انا اول مره ابعت لك الحاجه ان انا عامل زي حكم الكوره، غلطه في الثانيه وبدي الشخص طرد من حياتي خلاص ومش برجع في كلامي مهما حصل. ده مينا عطيه صباح الفل عليك. مينا عطيه ولا ابراهيم؟ كاتب هنا مينا وكاتب هنا ابراهيم. انتوا لخبطتوني يا جماعه. صباح الفل عليك، يا رب تكون بخير. وانا عارفه فعلا في ناس كتير قوي اللي هو هتفضل تيجي عليا مره اتنين خلاص القفله معايا بقفله. في ناس بتشوف ان الناس دي غداره، في ناس بتشوف ان الناس دي قلبها قاسي، بس هم بيبقوا بجد بيعدوا وبيحاولوا يضغطوا على نفسهم، يجوا على نفسهم علشان يعرفوا يتعاملوا، والشخص اللي قدامهم مش بيقدر حاجه زي دي، فبيبقى خلاص هو بجد مش قادر يستحمل ان هو يكون في حياته شخص زي ده تاني. وصدقوني لو هو بيبقى فعلا قادر او بيبقى مستحمل هيسامح مره واثنين وثلاثه وعشره، بس خلاص طالما قفلت معاه بتقفل بقى ضبه ومفتاح. في ناس كتير قوي مخها كده، ومش بحس ان هم غلط لان هم بجد بيبقوا حاسين انه خلاص هو مش قادر يستحمل اكتر من كده. انا اقدر استحمل غلطه 20 مره، حد تاني ممكن ما يقدرش يستحمل اكتر من مره او مرتين، ده كل حد بقى على حسب هو بيحس ايه. في اسامه فهمي صباح الفل عليك يا اسامه، يا رب تكون بخير. في كمان احمد رضا صباح العسل عليك يا ملك، بدي كارت اخضر لكره القدم، هي بالنسبه لي امتع حاجه في الدنيا، لعبه مع صحابي وبلعبها في البلاي ستيشن، بتفرجي على ماتشات الكوره برضو بستمتع. تتكلمي فيها ونقاش الاهلاوي والزملكاوي ده كمان ممتع، هي اكتر حاجه بتغير مودي. هل بقى الناس بتديك فيها كارت احمر عشان انت بتحرق دمك قوي وبتحس ان هو انت مركز قوي في الموضوع؟ لان انا بحس دايما اي حد بيبقى بيحب الكوره قوي وداخل كمان في سكه اهلي وزمالك بحس ان هو طول الوقت يعني غصب عنه دمه بيتحرق، هو طول الوقت دمه بيتحرق، فالنقاشات دي كمان بتبقى صعبه قوي. يعني متخيله قعده الصحاب ما بينكم دي يعني هتخسروا بعض فيها يا جماعه في مره وانتوا بتتناقشوا؟ يعني خلاص الاهلاوي اهلاوي والزملكاوي زملكاوي، خلي كل واحد في حته ومش لازم نقعد نصعبها على بعض. طبعا فل عليك يا ملك، انا بحب يكون شغلي مظبوط لكن في ناس شايفين ان روتيني بس بيرجعوا يقولوا لي بيقولوا لك انت حصل مشاكل كتير وبكده بتاكد انك انت اللي صح. ده محمد عطيه، انت بتحب الشغل المظبوط وبتحب الحاجه تكون ما فيهاش اي مشكله بس الناس بتشوفك روتيني، ممكن ناس كتير كمان تشوفك ان انت جد وما فيش هزار في الشغل، بس بحس ان الشغل لازم يكون فيه يعني لازم يكون فيه اللي هو بتشد وبترخي، بس ما ينفعش يكون برضو فيه هزار او استهتار. الشغل برضو شغل وبتبقى فلوس وبتبقى مسؤوليات وبتبقى حاجات كتيرة قوي، ما ينفعش ان احنا نكون بنهزر فيها، ولازم تكون مركز في اداء التفاصيل. انا برضو لو عندي مثلا شركة بتاعتي او حاجة انا متأكدة ان انا هكون بركز في التفاصيل قوي قوي، لدرجة ان انا ممكن الناس برضو تقول عليا نفس اللي هي بتقوله عليك، اللي هو ان احنا جد قوي وروتينيين قوي وما بنهزرش في الشغل. انا حاسه ان انا لو مكانك هكون كده برضو. صباح الورد يا ملك عبد الغني، صباح الفل عليك يا عبد الغني. قول لي بقى ايه الحاجه اللي بتدي لنفسك فيها كارت اخضر بس الناس بتديك فيها كارت احمر او تفاوض. اسلام صباح الخير يا ملك من مرسى مطروح، كارت اخضر لرحله دهب والغطس هناك. انا بحب الغطس جدا جدا يا جماعه، بقالي سنين طويله يعني اخر مره غطست كنت صغيره جدا، بس الناس برضو بتحس انه انا بجسف بحياتي، اللي هو تنزلي ازاي وبتغطسي كده ومش خايفه من السمك ومش خايفه من العمق ده اللي بتنزليه، بس انا بحب الغطس جدا، فممكن برضو دي من الحاجات اللي الناس تديني فيها كارت احمر، بس انا بحبها جدا جدا وبدي نفسي فيها كارت اخضر. عمري ما جربت في دهب بس اكيد اكيد دهب خطيره. وفي ناس كتير قوي ما بتحبش رحله دهب بقى دي، يعني انا ما جربتهاش برضو قبل كده، انا زي ما قلت لكم عمري ما روحت، بس في ناس كتير قوي تحس انه دهب دهب يا لهوي، وهنركب باص بقى 10 ساعات ونقعد نتبهدل في الطريق ومش متحرك اصلا بالليل نوصل الصبح. في ناس ما بتحبش قوي الجو ده, وانا برضو اعتقد ما بحبش قوي جو المخيمات والموضوع اللي هو البوهيمي قوي ده, ما ليش قوي في الحاجات دي متهيألي. ف يعني ساعه لما كنت بغطس كنت غردقه شرم, انا بحب الجو ده, لكن دهب بحس انها صعبه جدا, مش كل الناس تقدر ان هي يعني تعرف تتأقلم معاها. يعني في كمان مين, في احمد علاء بعد تاني بيقول الفكره في اللي انا قلته, هما بيقولوا لي هتستفاد ايه بتتعب نفسك على الفاضي. معقوله انك انت يكون عندك يعني يوم منظم ورياضي وبتاكل بشكل كويس وبتشرب كويس وعامل روتين ونظام لنفسك, دي حاجه مش هتخليك تستفاد ازاي؟ يعني ازاي اقنعوك, ازاي اصلا طلعت من بقهم اللي هو ان انت مش هتستفاد ازاي؟ يعني انت ماشي صح جدا, يعني ده بالانس ويعني توازن رهيب بصراحه. انا ياسين مهدي بحب البلاي ستيشن وودي لنفسي فيه كارت اخضر. انا يا جماعه بقى بدي لأي حد بيحب البلاي ستيشن ان هم طبعا بيدوا لنفسهم كارت اخضر, بس انا بحس ان هم بيتسحلوا سحله خلاص بقى, اللي دخل في السكه بتاعت البلاي ستيشن وقاعد بقى بيلعب ومركز والعاب ومش عارف ايه, اي حد بيكلمه ولا هو ولا سامع ولا شايف ولا حاسس ولا اي حاجه في الدنيا. فانا دايما بديهم كارت احمر بقى لو انا هلعب معاكم شويه. ماشي, بعتوا لي على 0155955006 ايه الحاجه اللي بتدوا لنفسكم فيها كارت اخضر بس الناس بتديكم فيها كارت احمر. وفي حنان حنون كانت طالبه بهاء سلطان, تعالي نشغل بهاء سلطان, بحب الاغنيه دي جدا جدا جدا, فشغلها نرجع نكمل كلامنا تاني في 3 كروت على نجومه فام. نجومه فام تيجي

0: طيب صباح الخير على ملكة الأناقة ملك هانم كحكة الإذاعة. مين رفعت دايما بيجي في الدقائق الأخيرة خالص قبل ما نختم يروح جاي يطل طلته علينا. ماشي كارت أخضر بأن في حاجات مش باخدها على أعصابي، بكبر دماغي، مش كل حاجة بتعصب، بس بالنسبة للناس بيشوفوها كارت أحمر لأني مش بحس إزاي يعني ما تعصبش، وهنا هم عايزيني أتعصب على الحاجات اللي بيتعصبوا عليها حتى لو حاجة تافهة وببقى بارد. سمعينا حاجة للاجسي مينا رفعت، احنا لسه سمعينا لاجسي من شوية مش هنعرف نسمعه تاني للأسف، ولكن بقى عايز أعلق على كلامك ده، انت في نعمة كبيرة جدا. أنا كان نفسي أكون شخص كده اللي هو هادي وبارد ومش بتعصب. أوقات كتير قوي لما قدامك حد بجد بارد، انا اسفه يعني، بس ساعات بنحسه مستفز، بس يعني لو هنقل الكلام على نفسي احس انه بجد الهدوء برضو ان انت تبقى شاري دماغك كده ومش حاسس بحاجه والموضوع بالنسبه لك بسيط مهما كان كبير، دي حاجه لذيذه جدا، نعمه جدا بالنسبه لك، بس هي صعبه جدا على اللي حواليك، فانت تمام. ماشي ادي لنفسك كارت اخضر، بس اعتقد الناس طول عمرها تفضل تديك فيها كارت احمر، يعني بتهيألي يعني ان هي بجد بتبقى شويه كده مستفزه صراحه. كارت اخضر للشاي وامي وكل اللي حواليا بدوني فيها، كارت احمر عشان بدوخ لما بشربه. في ناس كتير قوي بتتعب من الكافيين والحاجات دي، والناس اللي بتحب الشاي بقى بتبقى بتحب الشاي بجد، هو كوبايتين 3 4 في اليوم كده، اللي هو ايه كوبايه الصبح بس عشان نفتح المعده، وكوبايه مش عارفه في نص اليوم، وكوبايه بعد الغدا، وكوبايه قبل العشاء، وما بيسهرهمش يعني، هم بيشربوهم وما بيسهرهمش، هم اصلا مش عامل معاهم حاجه، ما بتحوقش فيهم. صباح الخير عليك يا ملك، ويا رب دايما نشوفك بخير وسعاده. شكرا جدا، ده كريم رمضان بيقول انا انسان طيب جدا ومتسامح دايما مع الناس، بس للاسف الناس دايما شايفه ان الانسان الطيب ده انسان مش كويس، مع انه انسان متسامح دايما مع الناس. لا هم مش بيشوفوه مش كويس طبعا، لان مستحيل يكون الانسان الطيب ده شخص مش كويس، ولكن بيشوفوه ان هو شخص بقى متسائل، هو احنا هنيجي عليه بقى في اي حاجه، ولو ضايقناه مش هيزعل، لو ما قلناش على الخروجه دي كريم عادي يعني، كريم مش هيجرى حاجه. فهم الناس بتستسهل قوي وبتحس انه الشخص الطيب ده احنا ممكن نعمل معاه اي حاجه وهو مش هيزعل، ممكن نيجي عليه مره واثنين وثلاثه وهو مش هيزعل، بس دايما انا بحس ان الشخص الطيب ده على قد ما بيكون طيب بيكون ليه نقطه كده معينه هو خلاص بيتحول فيها وما بيبقاش بقى طيب خالص. يعني الناس بتفضل تضغط تضغط تضغط على الصفة دي لحد ما بتحولها صفة وحشة جدا من كتر ما هما بجد بجد بيضغطوا عليه. في صباح الفل ماهر، صباح الفل عليك يا ماهر. انا ما كنتش بفكر في الجواز، وكل ما يتقدم لي عريس كنت بقول عايزه اخلص دراسه واشتغل واسافر الاول. الناس بتشوفها بتشوف ان ده غلط ويقولوا لي بيعنسوكي بدري، بس انا لا بفكر ابني نفسي ومستقبلي الاول. انت ماشيه صح جدا، ده صح قوي. طبعا في ناس يعني بيكون وجهه نظرها مختلفه شويه والناس بتفكر بطريقه مختلفه، ولكن برضو ان انت تكوني عايزة تدرسي وتشتغلي وتسافري وتبني حياتك وتبني كيان لنفسك الأول وبعد كده بقى تدخلي في المرحلة دي حاجة برضو مش غلط خالص، بالعكس انت لما تدخلي بقى مرحلة الجواز والخلفة والبيت وان انت تكوني أسرة هتكوني جاهزة لها أكتر، لأن انت خلاص مش حاسة ان انت في حاجة فايتاكي أو في حاجة كنت عايزة تعمليها بس معرفتيش تعمليها، خلاص انت خلاص عملتي كل الحاجة اللي انت محتاجة تعمليها يعني، فانت تمام وزي الفل. اسمك ايه بقى؟ انت قلتي اسمك ولا ما قلتيش اسمك؟ دي شموسه، صباح الفل عليك يا شموسه. ايه اكتر فاكهه بتحبيها؟ انا المانجا والبطيخ والتفاح والبرقوق. ده مين؟ انا احب المانجا والبطيخ، التفاح مش قوي، احب البرقوق، احب المشمش، احب الكريز، احب الكريز. بص انا بقى والكريز الصيف ده مش سايبين بعض في حالنا، انا والكريز مش سايبين بعض في حالنا، والعنب. انا احب الاكلات الصيفيه جدا جدا جدا، وبحس بجد يا جماعه لما بتتسقع كده وتاكلها وانت حران يا نهار ابيض بتغسلني بجد من جوه. هو ده موضوع ملوش علاقه خالص باللي احنا بنتكلم عنه، بس انا حسيت لقيت ان انا مبسوطه جدا ان انت فتحت الموضوع ده يا مينا. صباح الفل عليك، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. في كمان امل، صباح الفل عليك يا اموله، ثلاث كروت مع ملك جديد، صباح الخير منوره يا عروسه الاذاعه، صباح الفل عليك. يا رب يا جماعه كلكم تكونوا بخير ودايما كده تكونوا محتفظين بالحاجه اللي انتم شايفين نفسكم صح فيها وبتدوا نفسكم فيها كارت اخضر، حتى لو الناس بتديكم فيها كارت احمر او تفوت عادي يعني، اوقات ممكن وجهه نظرنا تختلف بعد كده، بس لو حاجه انت مقتنع بيها وشايف ان انت بتحبها ومبسوط وما بتاذيش حد بيها، انت خلاص مبسوط بيها وما بتاذيش اي حد بيها، انت خليك زي كده زي الفل، ما ترجعش بكلامك ابدا. للاسف احنا وقت حلقتنا النهارده خلص من الثلاث كروت، ولكن بقابلكم كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، نروح بقى نسمع عزيز عبده الاغنيه الجديده، واشوفكم بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي.
1: عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

0: يا خلي أغنية جديدة على نجوم اف ام. نجوم اف ام.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير البترول يعلن عن مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة.
2: وزير الإنتاج الحربي والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي.
1: وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار دول الخليج.
2: وزارة الصحة تؤكد أن الأنسولين المستورد خيار شخصي للمريض وأن المثيل المحلي يغطي احتياجات السوق المصرية.
1: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب آفاق التعاون المشترك.
2: وزير الري يؤكد أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه.
1: بدء تنسيق المرحلة الثانية الجامعات ولمدة 5 أيام بحد أدنى 68.75% للشعب العلمية 64.6% الأدبية.
2: وزارة الداخلية تفتح باب التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية.
1: المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن القائمة الكاملة للفائزين في دورة 19.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

facebook.com/nogumfm. جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني اغنيه جديده

0: مش هنبطل عليه نجوم فام
1: على كيفك
2: اكسكلوسيف نجوم فام عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم فام

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير البترول يعلن عن مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة.
2: وزير الإنتاج الحربي والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد توافر أدوية التأمين الصحي بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين.
2: وزارة الصحة تؤكد أن الإنسولين المستورد خيار شخصي للمريض وأن المثيل المحلي يغطي احتياجات السوق المصرية.
1: وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مجموعة من المشروعات التعليمية.
2: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد المثمرات العرب أفاق التعاون المشترك.
1: وزير يؤكد أن التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه.
2: المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن القائمة الكاملة للفائزين في دورته 19.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم تلات من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على x.com/NGOOMFF. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد ان شباب مصر هم قوة الوطن وصنع مستقبله.
2: وزير المالية يعرب عن تطلعه لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة 255 تحمل 2741 طن من المساعدات الإنسانية.
2: وزير البترول يعلن عن مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة.
1: وزير الإنتاج الحربي والتمين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد توفر أدوية التأمين الصحي بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين.
1: وزارة الصحة تؤكد أن الأنسولين المستورد خيار شخصي للمريض وأن المثيل المحلي يغطي احتياجات السوق المصرية.
2: وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مجموعة من المشروعات التعليمية.
1: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب آفاق التعاون المشترك.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: تسلمي يا زفرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد ان شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله.
2: وزير المالية يعرب عن تطلعه لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولوية النمو والتنمية بالدول الناشئة.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العز 255 تحمل 2741 طن من المساعدات الإنسانية.
2: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة أفق التعاون في مجال الطيران المدني.
1: وزير الإنتاج الحرب والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد توفر أدوية التأمين الصحي بشكل طبيعي مع انتظام صرفها للمنتفعين.
1: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة أفق التعاون في مجال الطيران المدني.
2: شيخ الأزهر يبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع قطر.
1: وزير التعليم العالي يبحث مع محافظ الوادي الجديد مشروعات تعليمية في الوادي.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، أبوكم جميل جدا.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: شمال
1: هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: وما لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: زوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
3: الرئيس السيسي يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
3: الرئيس يوجه بإطلاق منصة وطنية لطرح أفكار ومبادرات شباب مصر.
2: وزير البترول يعلن تنفيذ 112 كشف خلال عامين والاستعداد لتوقيع 13 اتفاقية باستثمارات مليار دولار.
3: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية وكفر الشيخ.
2: وزير المالية يعرب عن تطلعه لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة.
3: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة أفاق التعاون في مجال الطيران المدني.
2: شيخ الأزهر يبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع قطر.
3: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب أفاق التعاون المشترك.
2: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري لثلاث مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحة البحرية.
3: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. الذكرى 20 لوفاة سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ. 20 سنة من أغسطس 2026 إحنا أمام ذكرى عطرة لهذا الرجل العطر، هذا القطب الهائل والكبير، هذه القامة الهرمية، يعني هذا أبو الهول الكتابة العربية والرمز المصري الهائل والرائع والمشرق والمنير والباقي والخالد. ومناسبة الخالد دي، احنا بقالنا 20 سنة وقد غاب عنا نجيب محفوظ، لكن حقيقة الامر انه نجيب محفوظ لا يزال حاضرا بقوة، في سواء في اعادة طبعات كتاباته ورواياته او الجدل حوله والنقاش حول اعماله او اعماله التي يتم التعامل معها دراميا او الدراسات والمقالات والكتب اللي تناولت وتتناول نجيب محفوظ حياته وكتاباته ورواياته وسيرته وجوائزه ويعني ظاهرته. لكن خليني أروح إلى واحد من كتابنا الكبار، كاتب الصحفي والأديب والباحث الكبير أستاذ إيهاب الملاح. أهلا بك يا فندم، منورنا وإحنا في حضرة المحترم نجيب محفوظ. وده طبعا عنوان من عناوين رواياته الرائعة حضرة المحترم، وهي رواية أيضا فيها قراءة فلسفية كده للحياة وللوجود وفيها روح الوظيفة التي عمل فيها طويلا نجيب محفوظ. لكن خليني أبدأ بانطباع الغياب والخلود، أنه نجيب محفوظ لا يزال حتى الآن المكتبة العربية تكتب عنه والدراسات والكتب تنشر عنه، ولا يزال نجيب محفوظ حاضرا ناظرا كده جوه حوارنا الثقافي العام. هل بما يناسب نجيب محفوظ الذي يجب يعني أن يكون هذا هو حالنا معه، ولا إحنا كمان مع ما أقوله ربما مقصرين تجاه نجيب محفوظ؟
2: هو سؤال صعب، بس خلينا نقول في البداية إنه حاجة الأجيال الجديدة من الباحثين عن أنفسهم وعن مكانهم في هذا العالم وعن انتمائهم لهذا الوطن وهذه الثقافة، يبقى احتياجهم لنجيب محفوظ أكبر بكتير جدا جدا جدا من أي شيء آخر. احتياج لقيمة، أنت تبحث عن القيم مش بس في الأدب وفي الفنون وفي الكورة وفي في كل جميع أنشطة الحياة والمسار البشري. فاحتياج الكثيرين من أبناء الأجيال الجديدة للبحث عن قيمة يتم اكتشافها والتعرف عليها ستظل موجودة، وده اللي ممكن يدي مشروعية إنه نجيب محفوظ طول الوقت حاضر، طول الوقت يتم الاحتفاء به، طول الوقت يتم البحث عنه. لكن ربما ممكن أصوغ السؤال بشكل آخر، لو قلت هل تعاملنا مع نجيب محفوظ والزخم الكثير الغزير اللي بيتم حوله هو اكتشاف العمق ولا تعامل من السطح؟ في تقديري أنا إنه الاكتشاف العميق الحقيقي اللي فيه يعني تغلغل في مشروع نجيب محفوظ الكبير، رحلة حياته، أعماله، بيتم ببطء وبمقادير قليلة، لكن الزخم على السطح هو اللي طول الوقت حاضر
1: على السطح. حتى على السطح خليني أناقشك يا أستاذ إيهاب، يعني في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ 11 ديسمبر، في ذكرى حصوله على جائزة نوبل 13 أكتوبر، في ذكرى حتى في 94 ذكرى محاولة اغتياله، في ذكرى وفاته أغسطس 29، إحنا قصاد برضو تواريخ تمر مرورا عابرا. يعني مش يوم عيد ميلاد نجيب محفوظ بنلاقي احتفالات على قناتنا الفضائية والتلفزيونية على منصاتنا، ما بنلاقيش الجرائد تتصدر والمجلات أغلفة الرجل، ما بنلاقيش احتفالات ندوات في الكليات والجامعات، ما بنلاقيش ده برضو.
2: بس في النهاية هو بيتردد الاسم، كانوا زمان بيقولوا المعاصرة حجاب، أنا بعتقد أنه كمان الشهرة ومع مرور الوقت حجاب، بمعنى أنه اسم نجيب محفوظ يتكرر يوميا ملايين المرات، مش هقول آلاف المرات، والسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات مواد لا نهائية. لكن لما نيجي نغربل هذه المادة يعني أو سنكتشف أن احنا بنتحرك في مساحة 2-3 متر مش في المساحة المترامية للتجربة الإنسانية والإبداعية والقيمية اللي تركها نجيب محفوظ. يعني مثلا الكل يتحدث عن نجيب محفوظ وعن روايات نجيب محفوظ، لكن فعليا نجيب محفوظ كتب 35 رواية و19 مجموعة قصصية عدد لا نهائي من الحوارات واللقاءات والمواد المكتوبة وكذا، وكل ده مع الوقت بيتراكم ويخلق مساحات تمثل حجب، تمثل أسوار محتاجة بعض الجهد ممن يبحث عن هذه القيمة لكي يتعرف عليه، يتجاوز كل هذه ويواجهه مباشرة، يعني يقرأ النصوص مباشرة، يقرأ الروايات مباشرة، يتجاوز المكرور، يتجاوز المتداول. أنا عندي تصور أنه السيولة المعلوماتية والتدفق الوسائطي ده عمل مشكلة
1: عن نجيب محفوظ
2: جدا. في كل مسارات حياتنا مش نجيب محفوظ بس اللي هو أنه المعلومات أصبحت تحاصرنا من كل ناحية دون أن تملك القدرة على تنظيمها أو السيطرة عليها وإنتاج معرفة.
1: كويس، بس خليني برضه راجعك في الموضوع ده، الموضوع فضل. مهم ويعني واحد من الأهرامات المصرية يعني نجيب طبعا. محفوظ إنه مش أي أديب ولا كاتب في أي مكان في الدنيا من مفترض إنه المجال العام، الجمهور العام، ملايين البشر اللي عارفينه في ثقافته يكونوا على اطلاع وافي شافي بكتاباته وعمق كتاباته ويعني وإبداعاته ويغوصون فيها وأغوارها، إنما على الأقل يكفي إن الاسم له دلالته، له وقعه، الروايات بتاعته لها أثرها، تأثيرها الوجداني، الجمل اللي قالها. أنا بشوف على السوشيال ميديا حتى الآن مقاطع بيتداولها كثيرون جدا لنجيب محفوظ، جملة قالها عن يوليو، جملة قالها عن الديمقراطية، حوار بيضحك فيه حوالين ست أمينة ولا ست سيد يعني، وتتخذ مثلا وقدوة ويعتبر له وينظر إليه. مش بالضرورة اللي بيعمل التداول ده على السوشيال ميديا قارئ يعني للثلاثية بالكامل، ممكن يكون شافها فيلم يعني. يعني أقصد أنه وجود نجيب محفوظ وحضوره مش بس حضور المبدع الكاتب، حضور الشخصية والرمز والقيمة، وده برضه مش سهل ومش قليل وكتير، مش كتير يعني، أقصد من النادر أن يصل إليه البعض. يعني طول الوقت لما يتكلم عن يوسف إدريس حضوره ككاتب إنه مش كقيمة عامة واسم رمزي ودلالة شعبية وأيقونة، أمر مختلف
2: يعني مع حضرتك. بس أنا مختلف برضو في جزئية إنه مع
1: كل واضح إحنا جايين نختلف النهارده.
2: لا يعني إحنا أنا بقالي 10 سنين برصد إنه ما أغلب ما يتم تداوله على لسان نجيب محفوظ على السوشيال ميديا ليس نجيب محفوظ، وفقدنا البوصلة اللي هي كانت سهلة.
1: المقولات المنسوبة إليه مش الفيديوهات
2: دي دي تقريبا احنا بنتكلم في حوالي 95% ووقع في حبائلها ممن نقول عنهم انهم كبار وهيئات مسؤولة وكذا. احنا سنوات ويتم ترديد كلمات على لسان نجيب محفوظ على قنوات رسمية بعد كفاح مرير تم رفعها بعد كفاح مرير بعد مخاطبة مسؤولين كبار.
1: بس دي حاجة غريبة جدا يعني
2: على فكرة فيما لا يخص نجيب محفوظ فقط وطه حسين وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى،
1: بس هو نجيب نفسه يعني
2: هو ده اللي أنا بقوله
1: أضربه التائه في أصداء السيرة الذاتية.
2: كل هذه الأمور رغم سهولة الاطلاع ومواجهة النصوص أنا لا أقصد أن أنت تقرأها بالكامل ولا أقصد أن أنت تتعمقها بالكامل، إنما أن تذهب إلى النص الأصلي. يعني إذا قرأت عمل أو عملين لنجيب محفوظ فقط من كل هذه الأعمال الغزيرة ستمتلك القدرة على تمييز ما يمكن أن يقوله نجيب محفوظ أو لا يقوله.
1: صحيح، بس ببساطة عايز أسألك فيها أستاذ إيهاب من موقعك بقى كباحث وناقد كبير،
2: العفو.
1: هو المقولات التي ترددها شخصيات أبطال المؤلف
2: نعم
1: أستاذ نجيب أو غيره من هل هي معبرة بالضرورة عن المؤلف ولا معبرة عن الشخصية؟ يعني لما أقول أنا جملة ومقولة مثلا
2: نعم.
1: عن القدر
2: نعم.
1: حقيقة الأمر مش أنا المؤلف اللي بقول، ده بطلي اللي بيقول.
2: صحيح،
1: فلما تنسب إلي حتى لو جملة براقة وجميلة ما أنا اللي كاتبها في الآخر،
2: صح.
1: لكن في المحصلة ده البطل اللي بيقولها في سياق نعم. مختلف بطريقة مختلف، عكس لما أنا تعمل مع حوار يعني صحفي أو تلفزيوني وأقول لك رأيي فده كلام رأيي،
2: صح.
1: أو أن أنا أتمثل شخصية عبد ربه التائه مثلا
2: نعم.
1: بطل أصداء السيرة الذاتية وأقول مقولات هي مقولات تنسب للشخصية اللي تكاد تكون متمثلة نجيب محفوظ.
2: صحيح. لا طبعا ما يعني من نقدر نقول من الأصول أو القواعد اللي تكاد تكون متفق عليها في قراءة الأدب أن كل ما تعبر عنه الشخصيات في النصوص مستحيل تكون نسقطها على مؤلفها. لأنه دي يعني ربط ساذج وبنتكلم فيه من عشرات السنين يعني. كل شخصية تنطق بحكم وجودها وقانونها والعالم الذي خلقه المؤلف لها. فمش معنى أنه قال جملة يبر فيها عن سخطه أو عدم الرضا عن أي شيء
1: أنه
2: هذا هو موقف المؤلف.
1: صحيح.
2: لكن في النهاية لا يعني هذا برضو القطع البات مع المؤلف. ما هنا اللي تتفاوت أقدار القراء والمستخلصين من أن أنت تقدر تقول أنه هذه الرواية تعبر عن رؤية معينة هي في النهاية رؤية المبدع يعني اللي هو نجيب محفوظ. لكن الانتقاءات والاختيارات والاقتطاعات والاكتزاء دي موجودة طول الوقت وهتفضل وده بيكسر في الفترة الأخيرة انه هتلاقي حتى اللي كان بيكفر نجيب محفوظ وبيكره نجيب محفوظ بيستخدم جملة نجيب محفوظ عشان يوظفها لصالح الفكرة او الايديولوجيا اللي هو بيدعو ليها. انا شفت ده بعيني. يعني ماذا افعل وفي يده مسدس مثلا فيستخدمها احد المنتمين للتيار الذي
1: يحمل المسدس
2: يعني مارس العنف وبجراء هذه الافكار تعرض نجيب محفوظ نفسه لمحاوله اغتيال. فدي من العجائب يعني ان انت حضرتك ترى اكتزاءات واقتطاع وده بيحصل طول الوقت مش مع نجيب محفوظ بس ولا في الادب العربي بس حتى في الادب العالمي وفي كل الصحافات.
1: بس يبدو انها ظاهره اكبر بالنسبه لنجيب محفوظ في السنوات الاخيره
2: بحكم انه الاشهر
1: بالظبط
2: وبحكم الاكثر تداولا
1: 100%.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: الفنان محمد عدوية يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. جديد نجوم FM مصطفى حجاج.

0: جدي نجومة أم مصطفى حجاج قاعد على نار أغنية جديدة على نجومة أم.
1: انتوا مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذا عدنا لدي أقوال أخرى ذكرى وفاة نجيب محفوظ سيد الكتابة العربية، الرجل الذي صار هرما أو الهرم الذي تجسد رجلا. نجيب محفوظ بكل عطاءاته وإبداعاته وكتاباته، نجيب محفوظ 20 سنة على وفاته أغسطس 2026. لكن خليني أرجع إلى الوفاة نفسها وما يعني لحق بالجنازة من الحديث عنها. هل إحنا ودعنا نجيب محفوظ الوداع الشعبي الذي يستحقه والرسمي الذي يستحقه واحد من حاملي قلادة النيل وجائزة نوبل للأدب ويعني يكاد يكون حمل الأدب المصري والرواية المصرية والعربية على كتفيه عمرا؟
3: وطبعا القصة دي يعني حصل فيها كلام كتير وجدل كتير. هل فقدنا يعني نقول إيه فرصة لجنازة تاريخية لا تتكرر؟ هل تم تنظيم الأمر بما يليق بنجيب محفوظ، خصوصا أنه في الوقت ده بتبتدي تتفاوت الأراء، جنازة رسمية أولا ولا جنازة شعبية؟ يعني أنا في تقديري وبحكم اللحظة اللي غادر فيها نجيب، ما كان لم يكن في الإمكان أحسن مما كان. يعني
2: برضو يا أستاذ إيهام، لما بنستعيد جنازات المشاهير،
3: نعم،
2: سيدة أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، الأسماء التي حتى فنانين مؤخرا سيدة فاتن حمامة، بنلاقي الجنازة تحمل يعني علامات دلالات. لما نشوف جنازة دكتور فرج فودة، في جنازات هي بقت بمثابة علامات لزمن وتاريخ وتستعاد حتى تستعاد.

0: اكتر. الامر محتاج متهيألي لفحص اشمل لمحاولة فهم. بس في كلام كتير اتقال، في تفاصيل كتيرة اتقالت في برامج، في لقاءات، في حوارات، انه
1: طب سأتكلم بعد 20 سنة بمناسبة ذكرى الوفاة. بعد 20 سنة وانا بتأمل مشهد الوفاة اقول انه كنا محتاجين صورة لنجيب محفوظ، جنازة نجيب محفوظ خالدة مع مشروعه التاريخي يعني.
0: وعلى فكرة وده قاله حتى بعض المعاصرين ممن رحلوا بعد نجيب محفوظ. انا فاكر انه جمال غيطاني كان له رأي في هذه المسألة، وانه ان احنا كان من الممكن ان تكون الجنازة مختلفة وذات شعب، لو هي يعني ذات شكل اخر شعبي، لو قدر لها أن تخرج من نقطة معينة، أن تسير في شوارع الجمالية بطريقة معينة إلى آخر.
1: يعني إحنا في أغسطس هو إحنا يعني شرفنا على اليوم
0: 30 أغسطس
1: يوم الذكرى 30، أنا آسف كنت قايل 29 قبل كده.
0: أيوة.
1: لكن يوم ومع ذلك لم أقرأ خبرا واحدا عن استعداد ما للاحتفال بذكرى وفاة نجيب محفوظ. جازي فاجئونا.
0: لا ممكن.
1: إنما لغاية دلوقتي أنا مش شايف أي وده الذكرى العشرين، يعني أقصد مش الحداشر مش الاثنى، يعني رقم عشرين، رقم 25، رقم 50، رقم 30، أرقام بتبقى وازنة في الاهتمامات.
0: بص يا إبراهيم، إحنا في لحظة المؤسسة يعني المؤسسة الثقافية الرسمية ليس لها وزير مسؤول، هناك قائم بأعمال
1: وزارة الثقافة.
0: وزارة الثقافة في مؤسسات كبيرة تابعة لوزارة الثقافة تخلو من مسؤول عنها، فهي في لحظة انتقال، لحظة فراغ، الأمور مش، لكن في النهاية نجيب محفوظ في كل ذكرى تخصه، ودي برضو من الأمور الإيجابية عشان بس حضرتك تقول فيش اختلاف، بينهض بيه دلوقتي على السوشيال ميديا من لا يحتاج إلى شكل رسم. يعني على سبيل المثال هنلاقي من يعرف قيمة نجيب محفوظ في دورية من الدوريات يخصص له عددا كاملا أو ملفا كاملا على العدد بالكامل، الاجتهادات الفردية، الصفحات المعنية بهذا الأمر في حدود علمي، إنه المجلس الأعلى للثقافة ربما لا تفوته المناسبة ويخصص لها يوما في
1: نتمنى
0: إلى آخر.
1: خليني أرجع بقى لكلام حضرتك عن قيمة نجيب محفوظ الأعمق.
0: أيوة.
1: وبتقول إنه في التداول العام وعلى السطح فيه اهتمام ووجود وحضور
0: أيوة.
1: لكن ما حدش بيغوص في العمق. إيه العمق اللي حضرتك متصوره أستاذ إيهاب إحنا محتاجينه؟ يعني إيه الأعمدة الفقرية لنجيب محفوظ وأدبه وسيرته ومسيرته اللي في حاجة إن إحنا نقعد كيعني في رواق يعني نتعلم منها وندرسها؟
0: نجيب محفوظ بحالته كلها من لحظة ميلاده إلى لحظة رحيله بإبداعه ومنجزه، أنا لا أتحدث عن الرواية فقط أو الأدب فقط، إنما هو كنموذج الحقيقة في تقديري أنا كان بيمثل التجسيد الأنقى والأنصع للشخصية المصرية ولما يمكن أن يمثل الثقافة المصرية في 200 سنة الأخيرة. ابن الطبقة الوسطى المصرية زي ما الكتاب بيقول، التكوين النموذجي، الطبقة اللي بينتمي إليها، التعليم اللي تلقاه، التكوين اللي اجتهد في تأسيسه وإتاحته لنفسه، ثم تحديد مساره، ثم بداية اتخاذ نقطة الانطلاق نحو المشروع اللي هو الأدب، لأنه كان في لحظة ما بين الأدب والفلسفة، أنا لن أتخلى عن الفلسفة لكني سأكتب الأدب، ويبدأ رحلته ومشواره بدأب شديد
1: والوظائف التي تولاها مصري مصري يعني طبعا
0: كل زي ما الكتاب بيقول
1: وظيفة
0: بيته تمسكه طوال عمره بوظيفته احترامه الشديد، مجموعة القيم اللي مثلها وجسدها نجيب محفوظ، والحسن الحظ ان احنا عندنا تسجيلات حية فيديو وتسجيلات إذاعية وتسجيلات ظهر فيها نجيب محفوظ يتحدث فيها، صحيح كانت في مرحلة متأخرة من العمر يعني بعد أن تجاوز 50، لكن بتمثل ذخيرة هائلة، وفي تقديري أنه هذه الذخيرة الهائلة لم يتم برضو النظر فيها والتعامل معها بشكل، ربما في تجربة التحرير كنا أفردنا ليها موضوع يعني أو كتابة عن حواريات نجيب محفوظ، ثروة نجيب محفوظ من الحوارات الإذاعية والتلفزيونية اللي هي تتقل بالذهب وتتوزن بالذهب.
1: استاذ زياد عم بيشير الى تجربه جران التحرير اللي تشاركنا فيه سويا، لكن في المحصله حضرتك بتقول انه احنا

0: لسه زي ما في كنز علي بابا كده، في
1: ايوه
0: كنز نجيب محفوظ لسه ما
1: صحيح
0: خدناش كل
1: صحيح
0: القلق والياقوت
1: صحيح
0: والمرجان يعني.
1: صحيح. انا مثلا وانا بعيد قرايه ما كتبه ناقد عظيم واحد اهم من قرأ نجيب محفوظ بوعي وتفرغوا له على مدار عمر محمد بدوي، لما يكتب عن نجيب محفوظ، ولنا الشرف في دار المعارف ان انا اصدرنا له سرديه نجيب محفوظ المدخل المركز والمكثف لمشروع قراءه عن نجيب محفوظ، صدر منه كتاب منذ أشهر قليلة اللي هو بيقدم فيه قراءته لأولاد حارتنا مثلا على سبيل المثال. احنا بنتكلم عن شخص أدرك بوعي شديد انتماءه للحظة التاريخية اللي ظهر فيها في ثقافة مصرية عربية إسلامية شرق أوسطية، وسؤال البحث عن الذات وعن الهوية وعن علاقته بالعالم وعن علاقته بالآخر، وإنه يحاول أن يبحث عن إجابات لهذه الأسئلة ثم يصوغها بالطريقة التي قرر أن يصوغ بها كل ما يفكر فيه وكل ما يشغله وكل ما يطرحه من أسئلة، وهو فن الرواية، وهو بالمناسبة الفن الحديث، الفن يعني الذي جاء وافدا على الثقافة العربية بعد الاحتكاك بالغرب في 200 سنة
0: رغم
1: الأخيرة،
0: رغم الأصول التراثية للحكي برضو
1: كان عندنا أشكال للقص لكن مش الرواية
0: طبعا.
1: الرواية بشكلها بتكوينها بشخصياتها بزمانها بمكانها بالطريقة التي تكتب بها، لا ده ما كانش موجود.
0: لا يعني اللي أقصده هنا أنه كان في سرد في تراثنا
1: طبعا، أشكال عظيمة، أشكال عظيمة.
0: الرواية بشكل ده شكل غربي تماما
1: بالضبط.
0: نجيب محفوظ ولا توفيق الحكيم ولا هيكل هم اللي بدأوا البدايات الأولى؟ خليني أسمع الإجابة من حضرتك بعد الفاصل بإذن الله.
2: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: أنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا نحتفي ونحتفل بالذكرى 20 لوفاة سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ، أغسطس 2006 أغسطس 2026. ولازلنا مع كاتبنا وناقدنا والباحث الكبير الأستاذ إيهاب الملاح، وكنت أسأله أنه وهو بيكلمنا عن الرواية شكل غربي، السرد، الحكايات والقص ده موجود في تراثنا زي ما في كل تراث الإنسانية، يعني عندنا ألف ليلة وليلة يعني، لكن شكل الرواية ده اللي هو الرواية لها البداية والعقدة والنهاية والشكل ده شكل غربي. بنتكلم بقى في دور نجيب محفوظ في الرواية، لأنه يبدو أنه هناك من سبق نجيب محفوظ إلى الرواية.
2: لا، هو نجيب محفوظ استلم نقدر نقول الرواية من اسمين ثلاثة قبله، هم الرواد، الرواد بمعنى اللي هم اللي طلعوا على نماذج غربية. احنا كان بدأت عندنا بدايات الترجمة والتمصير والتعريب، ثم محاولات تأليفية بسيطة جدا اللي هي البدايات، وأشكال التعليمية والرواية التاريخية على يد جورج زيدان وما شابه ذلك، إلى أن بدأ الرواد الأول اللي هم محمد حسين هيكل في رواياته زينب اللي اتنشر سنة 1913، ثم توفيق الحكيم، محطة توفيق الحكيم المهمة في عودة الروح 33، ثم محاولات طه حسين الروائية والقصصية خصوصا في شكل زي شجرة
1: البؤس.
2: دول الرواد الأوائل اللي هم شقوا طريق أو فتحوا بتاع، ثم جاء نجيب محفوظ ليقيم البناء. ده اللي قاله توفيق الحكيم حرفيا، احنا رمينا الأساسات وجه نجيب محفوظ راح طالع بالعمارة الشاهقة ذات الطوابق المتعددة. لأنه نجيب محفوظ لما بدأ يكتب الرواية وقدر له طول العمر وطول المشوار قدر يقدم، هو ده جزء من قيمة نجيب محفوظ، اللي مش فكرة أنه نتجاوزه أو لا نتجاوزه، ده سيظل موجود. يعني ما قبل نجيب محفوظ مفيش، لكن بعد نجيب محفوظ أنت حضرتك قلت هرم، تقدر بقى بعد كده تعمل أشكال العمارة بتاعتك، لكن بقى عندك هرم سيظل موجود على مدار مش مئات السنين، ألاف السنين. فجاء نجيب محفوظ لقيم الطوابق. إنجاز نجيب محفوظ في الرواية إنه استلم هذه البدايات وبدأ يقيم على أساساتها المنجز الروائي العربي الأكمل والأتم. من اللحظة التي كتب فيها روايته الأولى عبث الأقدار سنة 39 إلى آخر رواية كتبها في 87 إذا لم تخني الذاكرة كانت قشطمر، قدم نجيب محفوظ من خلال رزنامة الروايات دي أو حزمة الروايات دي للرواية العربية كل المنجز الجمالي والشكلي والفني اللي تحقق في الغرب في 200 سنة، هو عمله في 50 سنة، ثم ربطوا بالموروث العربي وبالثقافة العربية وباللحظة الإنسانية اللي احنا عايشينها. يعني فكرة ان هو يقولك انت استوردت شكل غربي، لا، هو خد هذا الشكل وكيفه على مقتضيات اللحظة والفترة اللي عاشها مصريا وعربيا. يعني لما نيجي نشوف رواية من رواياته زي ليلة ألف ليلة أو الحرافيش أو كذا، لا، أنت بتتكلم في إضافة للرواية في إرثها الإنساني والعالمي. يعني إذا كان ماركيز قدم 100 عام من العزلة، إحنا نقول أنه لدينا الحرافيش مثلا على سبيل المثال. إذا كان هناك من كتب رواية يعني العالم كله يتحدث عنها بقيمتها بشكلها بتخيلها، لدينا درة روائية اسمها ليلة ألف ليلة مثلا، الناس كلها لفت ودارت على ألف ليلة وليلة ولسه بتلف وتدور وهتفضل تلف وتدور، وهو راح جاي. أنا بقول دايما هو سايب إيده كده يعني في قعدة أنس وفي قعدة صفا، وراح كاتب ليالي ألف ليلة اللي اعتصر فيها هذا المنجم السردي وهذا الكنز السردي، واحد من أهم ما قدمه العرب للإنسانية أو يعني الخيال العربي جزء كبير منه يعني عشان نبقى دقيقين، ويقدم هذه الرواية المستلهمة. انت بتتكلم على مش مجرد روايات كمية، انت بتتكلم على انتقالات فنية وجمالية وهواجس وأحاسيس واضطرابات وارتباكات وتصورات استطاع نجيب محفوظ أن يختزنها من الجماعة اللي هو بينتمي إليها وتشكل بها، وفي نفس الوقت قدر أن يعبر عنها ويعيد إنتاجها. دي بتبقى الشخصيات اللي بتقدر بتعمل كده شخصيات استثنائية في تاريخ، في تاريخ الثقافات وفي تاريخ، بيبقوا شخصيات استثنائيين زي شكسبير مثلا، زي دانتي، زي جوتا، زي دول. هم دول الأشخاص اللي بيكسروا قواعد وينشئوا قواعد جديدة، إلى أن يأتي شخص استثنائي آخر بعد 100 سنة 200 سنة يكسر هذه القواعد. ومش معنى كده أنه يكسرها أنه ينهي منجازه أبدا. إحنا لغاية النهاردة بنتكلم عن الإلياذة والأوديسة، وبنتكلم عن كريستوفر نولان وإلى آخره. في الفن وفي الإبداع ما فيش حاجة بتنفي حاجة.
1: مخرج أوديسة يعني.
2: أيوة بالظبط. ما فيش حاجة بتنفي
1: يعني
2: حاجة.
1: يعني نقدر نقول إنه الرواية العربية، كل الروائيين العرب والرواية العربية خارجة من معطف نجيب محفوظ، زي ما بيتقال على القصص الروسي خارج من معطف جوجول.
2: ما يعيبش لا نجيب محفوظ ولا يعيب الكتاب، بالعكس.
1: ولا يعيب المعطف.
2: بالعكس. بس هي الفكرة كلها، الفكرة إنه برضو كان من ضمن حتى في حياة نجيب محفوظ بعض، إنه هل حكم نجيب محفوظ على الرواية العربية؟ يعني قفل خلاص، ما حدش في الفن وفي الإبداع وفي الابتكار الإنساني وفي الخيال، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده. من يريد أن يكتب يكتب، ما فيش
1: حد في الدنيا صدر يعني حق أحد ولا إبداعات عظيمة أبداً. كتبت بموازية لنجيب محفوظ. بس بتكلم على زي يعني اللي اخترع الكهرباء وبعدين اللي استفاد باختراع الكهرباء، هو اخترع الكهرباء. يعني محدش قال بقى انه ده معناه ما تعملش كمبيوتر او تعمل السيارة الكهربائية، انما انا اللي مخترع الكهرباء. حضرتك
2: انت يعني حضرتك لغاية النهاردة مش بتحب تقرا أجاثا كريستي حتى اللحظة طبعا. رغم انه هي في التصنيف الروائي وبتاع في مرحلة عفى عليها الزمن ولم يعد لكن لها متعتها ولها قراءها ولها
1: عمر ما يعف الزمن على
2: شفت حضرتك بتقول ايه؟
1: لا لا لا
2: لانها تمثل
1: دعني يعني اؤكد ايضا ان أجاثا كريستي كانت من الكاتبات المفضلات لدى نجيب محفوظ.
2: شفت بقى هو ده اللي
1: الفرق بين أجاثا كريستي وبين اي روائية او روائي كتب في الادب البوليسي، ده كان بتكتب ادب انساني، هم فهموا غلط. هما كانوا على انها ادب بوليسي.
2: انا بس
1: لا هو حتى الاستاذ نجيب محفوظ في رواياته لو تاملت حتى استاذ ايهاب هتلاقي بلص والكلاب روايه بوليسي
2: بالظبط،
1: الطريق لروايه بوليسي، صرصره فوق النيل روايه بوليسي،
2: كتير
1: ميرامار روايه بوليسي، يعني القتيل والبحث عن القتل
2: في كثير من مجموعاته القصصيه الجريمه وغيرها. هنلاقي دايما
1: الروح البوليسيه، الروح المحقق
2: البوليسي، البحث عن القضيه، هناك سر نبحث عنه، هناك كشف لابد ان الى اخره.
1: صحيح.
2: اللي انا اقصده في كل ده انه البعض احيانا، وده موجود ولاحظته من زمان من جيل الستينيات ثم السبعينيات حتى بعض الاجيال الحديثه، بيضيقوا جدا ويضيقوا ضرعا بانه الناس بتحب نجيب محفوظ، او انا واحد من الناس بحب نجيب محفوظ واحب ان اقراه واظل اقراه الى ان اموت زي ما احب اسمع ام كلثوم. يعني
1: صحيح.
2: هل هذا يعني يعيب؟ ماذا يعيب في هذا؟ يعني انت الامر بالنسبه لك بقى يمثل راحه نفسيه واستشفاء واحساس بالجمال. انا احب هذا.
1: صحيح.
2: لايه اللي يعيب في ده؟
1: وما يعيبش على... هو هل يعيب اي واحد انه ينزل النهر؟ لانه نجيب محفوظ نهر لا تنزله مرتين، كل ما بتقراه
2: بس بلاحظ
1: بتسمع ام كلثوم، كل مره بتسمع ام كلثوم بتسمع بطريقه تانية وعالم تاني واساس تاني،
2: وكل روايه اقراها لنجيب محفوظ في مرحله عمريه غير يعني عندما اقرا الحرفيش وانا في تانية اعدادي مش زي ما انا قريتها 30 40 مره بعد كده.
1: صحيح.
2: مستحيل.
1: صحيح.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام TV.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
1: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد.
2: وزير البترول يعقد اجتماعا مع رؤساء شركات البترول المصرية والعالمية لاستعراض مؤشرات الأداء الحالية بمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية وكفر الشيخ.
2: وزير المالية يعرب عن تطلعه لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة.
1: وزير الطيران المدني يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة آفاق التعاون في مجال الطيران المدني.
2: شيخ الأزهر يبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع قطر.
1: وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اتحاد المستثمرات العرب آفاق التعاون المشترك.
2: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
1: البعثة الأثرية تعلن عن كشف أثري لثلاث مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: انتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لذلنا نتحدث في ذكرى وفاة سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ، أغسطس 2026، 20 سنة على وفاة هذا الرجل السيد حضرة المحترم الكاتب الروائي الذي صنع وجداننا وخلق لدى يعني الثقافة المصرية والثقافة العربية نهرا، وصنع نهرا وشق نهرا وربما بحرا ولعله محيطا من الإبداع اللي يمكن للمرء أن يعوم فيه ويسبح فيه طيلة عمره، لا يصل إلى ضفته ولا يصل إلى شاطئه، بل يعني طول الوقت يتعلم من لآلئه وبحوره ويغطس في مياهه. اللي مدهشني بقى أستاذ إيهام الملاح كاتبنا الكبير وضيفنا النهاردة، انه نجيب محفوظ عمل كل ده وهو قاعد على القهوة. يعني ده مشكل بجد انا عايز اسألك فيه. بمعنى انه الكاتب عبارة عن تجارب انسانية غنية يستخلصها ويمتصها ويعيد تشكيلها وتقديمها. طيب هذا الرجل لم يسافر في حياته الا مرتين تقريبا،
2: صحيح،
1: مرة مجبرا الى اليمن ومرة مجبرا برضو لحاجة تانية بقى يوغوسلافيا، مجبرا برضه،
2: وسافر مرة تالتة للعلاج،
1: وسافر مرة تالتة علاج، وفي مرة مقتضبة
2: كان متأذي،
1: ربما لم يخرج من جدران المستشفى،
2: كان متأذي جدا.
1: ثم لما تقرأ كمان في حياة نجيب محفوظ، ده منزلش الريف. يعني نجيب محفوظ ما فيش مرة حكى عن زيارة له في طنطا، او انه مثلا راح عند صديقه فلان فلاني في عزبة ايه،
2: أيوة،
1: في الزقازيق اطلاقا. طيب ايه راح فين؟ راح وراح اسوان مره واحده في حياته برضه،
2: ايوه،
1: راح اسكندريه
2: طبعا،
1: والقاهره
2: الفضاء الثاني بعد
1: ما بين القاهرة. العجوزه للجماليه،
2: ايوه،
1: ماشي، والعباسيه
2: لغايه مقهى بيترو وشواطئ اسكندريه.
1: ايه بقى ده؟ ايه ده ازاي بقى؟ قول لي، اشرح لي اللي هو المفروض دلوقتي نقول للكاتب وللمبدع لازم تسافر وتروح وتقابل وتعمل. هو قاعد على القهوه وقام جاب العالم كله قاعد جنبه على القهوه، يعني البشريه جت قعدت على القهوه جنبه.
2: هو كان عنده حس تاملي عالي جدا، وهو كان مقتنع بانه المساحات اللي هو محددها لنفسه، على فكره هو اللي كان محدد لنفسه، يعني مش ده لظروف معينه او كده، هو شاف انا اريد ان ارى العالم وان اتامل العالم وان اختزن كل ما استطيع أن أختزنه من خبرات ومن تجارب ومن تفكير في المساحات اللي أنا محددها لنفسي، الوظيفة، البشر اللي أنا بقابلهم، قرون الاستشعار اللي كانت عنده الحساسية العالية تجاه الأفراد اللي كان في المساحات اللي حضرتك بتقولها دي كانت غير طبيعية. ما فيش مكان مهما كان محدود في اللي احنا بنقوله هذا العالم المحدود مفترض مكانيا أو بالكيلومترات،
1: هو محدود
2: بالكيلومترات، إنما حجم البشر اللي بتروح وتيجي في هذا العالم المحدود بتنوعاته بأشكاله، كان عنده قدرة عالية جدا جدا إن هو يعني نقول إيه، تنطبع في نفسه، لدرجة إنه البعض لما كان يروح يقول ده نجيب محفوظ كتب عنك وده بيتكلم عنك، يروح يقول كتب عنها روح موته. وانت عارف حضرتك هذه
1: بطل خليلي
2: لا ده كان في واحد من أبطال
1: المرايا،
2: المرايا انه كتب عنك وقال يعني الى اخره. فهو كان محدد لنفسه العالم اللي بيتحرك فيه، عشان كده بالمناسبه رواياته كلها بتدور مكانيا في الفضاء، ما خرجتش بره الفضائين اللي هم باستثناء يمكن
1: الوظيفه والحاره والمدينه،
2: وهي دي الفضاءات اللي اتعامل معها مرجعيا ومجازيا.
1: بس ما فيش اجنبي واحد في اي روايه من رواياته، ما فيش مدينه اوروبيه، ما فيش جوله في دوله عربيه،
2: يعني
1: مفيش...
2: ما اعتقدش ان هو كان طالب بده، بس يعني
1: لا لا لا هو يعني اقصد استثنائيه تحتاج التامل. ليه؟ لانه يكاد يكون الاديب الوحيد في العالم اللي كده، اللي هو بيكتب عن مكان واحد، مدينه واحده، ثم لم يسافر ولم يلتقي باي من يعني فضاءات العالم الجغرافيه.
2: ما اعتقدش ان هو وحيد في ده. يعني انا كنت
1: مثلا زي مين مثلا
2: احنا عندنا ديستوفيسكي مثلا، هو روائي المدينه الاوحد، وكان
1: الاستاذنا راح ولف
2: المترجم
1: ده لف روسيا
2: انور ابراهيم
1: وضرب له في سيبيريا شويه اتحكم عليه بالاعدام وراح المانيا شويه
2: وراح ارتباط ديستوفيسكي بالمدينه فقط ولم يغادرها. اقصد هنا برضو المساحات اللي تحرك فيها بالاعمال اللي انتجها لم تخرج عن فضاءات بطرسبرج سيبيريا، هي يعني فضاءات محدوده جدا. اصل ده سمعته بودني من المترجم الكبير والمتخصص في أدب ديستوفيسكي، وتروحت الماجستير والدكتوراه كانت عن ديستوفيسكي وقال هذا الكلام وحتى موجود في أعمال منشور لي عن منشوره لي
1: هم أفزاز زي بعض
2: وعلى فكره هم بينهم علاقات قويه جدا يعني. هم بينهم بينهم علاقات في هذه المساله، هم ادباء
1: المدينه فعلا.
2: حتى متهيأ لي تجربه اليمن دي على كده سجلها هو في واحده ثلاث أيام في اليمن في واحدة من مجموعاته القصصية، أعتقد واحدة من المجموعات
1: اللي بس هو عموما يعني أقصد أنه لما طول الوقت
2: بنتكلم تحت المظلة
1: على الفنان بنتكلم على شغف السفر، شغف التجول، شغف المعرفة، هو عنده شغف آخر خالص، شغف التأمل
2: والتجول في البشر. هو كانت أسفاره
1: بضاعته البشرية،
2: وكانت أسفاره وكانت تأملاته. هو لم يترك في تقديري أنا أو استنتاجا يعني نموذج واحد حتى لو كان مر عليه لدقائق معدودة إلا وقد اختزن في ذاكرته وانطبع في وجدانه، وعندما عاد إلى البيت أو إلى المنزل كتب ما يريد أن يكتب، بدليل الكم الهائل من الشخصيات اللي أبدعها في أعماله سواء في الروايات أو في القصص القصيرة. أنت حضرتك بتتكلم عن منجم بشر، لو أربع أجزاء خصصها الكاتب الراحل
1: مصطفى
2: بيومي في عمل حقيقة يعني أنا
1: بقى
2: رحمه الله بذل مجهود كبير جدا، معجم شخصيات نجيب محفوظ.
1: صحيح.
2: معجم شخصيات نجيب محفوظ، يعني مسك الروايات ومسك المجموعات القصصية وبدأ
1: عفوا بس عمل ده شخصيات، ده عمل كمان الكورة، عمل السينما، عمل
2: لا ما هو ده خلينا نتكلم عن الموسوعة اللي هو المعجم وبدأ بعد كده يفرع منه، لكن أنا بتكلم على أنت شفت يعني أنا متهيأ لي آلاف، أنا مش فاكر الرقم بالضبط بس حضرتك بتكلم عن آلاف الشخصيات.
1: وأنت لو
2: والتسمية وغيرها
1: بعض يعني يا ريت اللي يعني اسمعوا حديثنا أو يتفرجوا عليه يتأملوا رواية زي المرايا بعدد الشخصيات اللي فيها
2: 55 شخصية 56 شخصية
1: حديث الصباح والمساء صباح الورد كده. ايه ده والتكوين والتركيب والتعقيد وإعادة الحكي من وجهة نظر الشخصية الأخرى للرواية اللي حصلت للشخصية السابقة عنها بعشر فصول، يعني احنا قصاد عقلية برضو طول الوقت، رغم انه يعني واحنا بنتكلم على فنان ومبدع عظيم لكن جواه عقلية بناء رهيب
2: ومهندس صار
1: مهندس وبناء رهيب
2: وشديد الصرامة وشديد الدقة في إحكام العمل الذي يكتبه سواء البناء الروائي عموما أو رسم الشخصية بشكل خاص.
1: فرعون ابن لزينة برضو تحس انه فعلا من بناة المعابد.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الكلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي.

0: انتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذا عدنا 20 عاما على وفاة سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ، أغسطس 2026، هذا الرجل العظيم وهذا الكاتب الأعظم.

0: وهذا الإنسان الذي يستطيع أي شخص التقى به دقيقة واحدة في حياته أو عبر أمامه وهو يسير يوما على كبر قصر النيل أو في ميدان التحرير وصافحه، أن يدرك أي حد نجيب محفوظ شخصية نادرة، شخصية استثنائية، شخصية تملك من الحضور والنفوذ المعنوي الهائل الجبار على كل من يعرفها. هذا الرجل استثنائي بامتياز. وعشان كده عايز أكلم كاتبنا الصحفي وباحثنا الكبير الناقد الأستاذ إيهاب الملاح عن استثنائية أخرى من استثنائيات نجيب محفوظ، وما أكثر استثنائياته، لكن المرايا رواية استثنائية. هل بتعتقد أنها نالت ما تستحقه من العناية والدراسة بما يكفي هذا العمل الفذ؟
1: أنا بقالي 20 سنة من ساعة ما مات نجيب محفوظ وأنا بقول أنه المرايا خطيرة، واحدة من أخطر الأعمال اللي كتبها أديب وروائي عربي في العموم،
0: والله وعالمي
1: يعني
0: على كثرة ما قرأنا أو اطلعنا أو تعرفنا ما تصورش أنه العمل ده مكرر في أعمال أخرى.
1: هو
0: يعني
1: هو ببساطة تعالى نعرف إيه هي المرايا. المرايا عبارة عن رواية بتدور عن 56 شخصية وبيربط بينها الراوي اللي هو بالمناسبة ملوش اسم. ملوش اسم. يعني الراوي كل شخصية بتتراوح يتراوح الحديث عنها ما بين صفحتين إلى ثلاث صفحات، أحيانا قد تصل إلى أكثر من ذلك. المهم إنها في المجمل ما بتزيدش عن 10 صفحات 12 صفحة. عندنا 56 شخصية وكل فصل باسم الشخصية اللي بيتحدث عنها. المرايا كتبت عام 1970 ونشرت مسلسلة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت أستاذنا الراحل الرائد الكبير الناقد الكبير رجاء النقاش.
0: عظيم
1: ومعلم. شوف رجاء النقاش عمل ايه غير انه خد الرواية دي او العمل ده من نجيب محفوظ، راح جايب واحد من اعظم فنانينا ورسامينا في الحركة التشكيلية المصرية والحركة الفنية المصرية في القرن العشرين، سيف وانلي، وعفوا او ادهم وانلي انا بتلخبط دايما، ورسم مجموعة من البورتريهات المصاحبة لنشر المرايا على اعتبار انها رواية شخصيات. طبعا هتكون اللوحات دي بعد كده كنز ثمين ستعيده الجامعة الأمريكية في طبعتها لهذه الرواية بالإنجليزية، طبعا هي اللي معاها حقوق نشر أعمال نجيب محفوظ الإنجليزية، فتبقى الرواية.
0: سيدي اللوحات ما نزلتش في أي طبعات،
1: ما ممكن يكون
0: لا نزل في طابعة مكتبة مصر ولا نزل في طابعة
1: هو مكتبة مصر عملت
0: ولا
1: حاجة
0: نزل في ديوان.
1: جمال قطب رسم
0: جمال
1: قطب مش بس عمل الغلاف، ما هو برضو دي من الحاجات اللي ممكن الناس ما خدتش بالها منها. جمال قطب كان بيرسم اللوحات الداخلية
0: يا طبعا فنان تشكيلي عظيم وكان واحد من أعظم من رسم الغلاف الروايات المصريه للاستاذ نجيب محفوظ وحبيب جوده الصحاح
1: وحسين
0: عبد القدوس السباعي، اغلفه بمثابه لوحات وكنوز ما اعرفش اصولها راحت فين يعني. لكن بيقول الاستاذ ايهاب الملاح انه كمان استاذ جمال قطب رسم شخصيات المرايا، ودي جوة. حاجه مهمه برضه.
1: ايوه في الروايه
0: نرجع للطبعه القديمه بتاعتي.
1: فنرجع للمرايا. المرايا كان لما كتبها نجيب محفوظ 1970 كان عنده كام سنة؟ كان
0: 11 70 59 سنة
1: 59 سنة، يعني خلاص كان على وشك الوصول لسن التقاعد أو سن المعاش. وكأنه أراد أن يقدم جردا أو مسحا اجتماعيا وأرشيفيا إنسانيا لكل رحلة حياته اللي مضت.
0: أنا أول مرة أخد بالي أنها مرتبطة بمعاشه بسن المعاش في الوظيفة.
1: ما أنا بقول لحضرتك لأنه هو
0: حصيلة الوظيفة،
1: هو عمل
0: عمره كله.
1: أنا تصوري كده في تقديري المتواضع وفي قراءتي
0: دقيق.
1: وفي قراءتي المتواضعة اللي أنا يعني سجلتها في أكثر من مناسبة، إنه هو ما كانش الغرض إنه هو يقدم حشد للشخصيات وإنه يعمل أنماط بشرية متعددة،
0: عمل حشد للحياة
1: إنما
0: وسرته
1: ويربط ده بقى بإيه؟ بالفترة الزمنية ده في تقديري برضو من 1930 ل 1970، يعني كام سنة؟
0: 40
1: سنة من عمر مصر. مصر شافت فيهم إيه وهو كان موقعه إيه؟ أراد لنفسه

0: عمليا لهذه الفترة بكل تفاصيلها وزخمها السياسي والاجتماعي المعلن والسري، ويستخلص منها نماذج بشرية ويجردها من تفاصيلها الدقيقة ويخليها خالدة بفعل الفن.
1: المرايا، يا عظمة هذه الرواية. إلى فصل.
2: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد،
2: التوليفه

مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: كان طيب.
1: انتوا مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم لدي أقوال أخرى في ذكرى 20 لوفاة سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ. أغسطس 2006 أغسطس 2026 20 سنة على وفاته. لكن من قال أن نجيب محفوظ قد مات أصلا؟ لا يوجد فنان ولا مبدع ولا أديب يموت، بل يبقى أثر وفنه ومجده وكتابته وإبداعه ويعني شغف الناس به وعشق الناس لكتاباته ولفنه ولإبداعه. لكن كمان نجيب محفوظ بالذات بقى أنه خلوده خلود مضاعف، لأنه واحد من الأئمة، واحد من الأهرامات، واحد من الكبار، واحد من العمالقة، واحد من الرموز، واحد من مفردات وعناصر الحضارة المصرية الحديثة ولا شك. إذا كان لها وجوه كثيرة في عالم السياسة والفكر والفن، لكن يبقى لها وجه كبير جدا مهم جدا محفور على جدارية معبد مصري عظيم، هيبقى الوجه الأدبي هو نجيب محفوظ ولا شك. خليني أعيد وأجدد الترحيب بكاتبنا الكبير الأستاذ إيهاب الملاح، ناقدنا وكاتبنا وباحثنا الكبير، وكان لسه بيكلم على استثنائيات نجيب محفوظ ومنها استثنائية المرايا، وقد إيه رواية المرايا رواية فريدة ومتفردة سواء لدى نجيب محفوظ نفسه أو في الأدب العربي عموما. وإن كان نجيب محفوظ الفصول التي تروى من خلال شخصيات موجودة في رباعياته الشهيرة في ميرامار، موجودة أيضا في أم أحمد، موجودة في صباح المساء الورد، موجودة في حديث صباح والمساء، لكن يبدو أنه في المرايا زي ما حضرتك بتقول أنه كان جرد لعمر ورحلة مسار كبيرة جدا لمصر من خلال الوظيفة اللي كان بيودعها سنة 70 نجيب محفوظ على المعاش. ده شيء لافت جدا للانتباه. لكن حضرتك كمان بتقول لي ان المرايا فتحت ابوابا لاخرين ولكثيرين، ايه هي الابواب دي؟
3: يعني لانه المرايا رواية جزء كبير جدا من شخصيتها لم تكن كلها مستقاة من الواقع، يعني كل شخصية معبر عنها باسم جدب العلا مثلا أو إبراهيم عقل أو حتى احنا حافظين الأسماء أو الشيخ الحجار، كل شخصية وردت في المرايا هي شخصية روائية متخيلة بامتياز، لكن لها أصل من الواقع، لها جذر مرجع. وعبقرية وعظمة نجيب محفوظ إن هو قدر إنه يجرد تفاصيل الشخصية اللي هي المرجعية ديت. يعني مثلا هو بيتكلم عن نموذج الشيخ مصطفى عبد الرازق، انت لو قريت في المرايا انت ممكن ما تقدرش تصل لها قوي بسهولة، لكن الشيخ مصطفى عبد الرازق العظيم أستاذه اللي كان شيخ الأزهر المستنير اللي صاحب الكتاب
2: وكان وزير أوقافه
3: واللي اشتغل معاه في
2: موظف
3: في مدير المكتب، وكان عايزه يكمل دراساته العليا في الفلسفة ويشرف عليه، لكن هو طبعا اتخذ قراره
2: تفرغ
3: للأدب. سنجد معادله الفني في الرواية، سنجد شخصية دكتور
2: في أبواب إسماعيل
3: طبعا دي أشهر واحدة بحكم إن هي كانت المعادل الروائي أو النموذج الشخصية الروائية لسيد قطب. وبالمناسبة أنا قرأت كثير جدا جدا جدا عن سيد قطب في الجانب العنفي وفي الجانب التكفيري وفي تجهيل المجتمع، وقرأت عنه ناقد وكل شيء. أنا في تقديري أنه أكثر حد أصاب هذه الشخصية بالعمق هو نجيب محفوظ، ورصد عنفها ورصد تناقضاتها ورصد أزمتها الشخصية، وحتى عبر عن رؤيته في جملة شهيرة جدا انه اقصى يعني الشخصيات ودموية وبتسبب مآسي للعالم اللي هم المثاليين، لانه هو بيبقى متطرف عنده نزوع للكمال باي شكل، سواء في لو هو يمين في اقصى اليمين، لو هو يسار في اقصى اليسار، يسعى دائما لاقصى نقطة. وهو اصاب عمق هذه الشخصية وهو بيتكلم عنه.
2: من ضمن الأمور اللطيفة والطريفة أنه فيلم أميرة حبي أنا سعاد حسني حسن الإمام مأخوذ عن قصة من قصص المرايا، وإن كان الأستاذ نجيب يعني
3: ما كانش راضي
2: كل وقت بيقول أنه تم معالجتها بطريقة مختلفة.
3: أيوة.
2: لكن هو برضو الأستاذ نجيب علمنا أنه إن السيناريست يعالج زي ما هو عايز،
3: هو مسؤول عن نفسه، هو قال كده وهو قال كده.
2: لكن كمان المرايا هل يعني خلقت تيار كتابة في طيارة كتابة الشخصيات مثلا؟
3: هو مش تيار، إنما بعد سنوات من ظهور هذا العمل أوحط لبعض الكتاب الكبار من الأجيال التالية لنجيب محفوظ زي الكاتب الكبير الراحل سليمان فياض بأنه يقدم مجموعة من الكتابات لم تكن مصنفة في ذلك الوقت، هي مراوحة ما بين الكتابة التوثيقية التسجيلية وكتابة البورتريه وكتابة النميمة الأدبية للبعض أطلق عليها هذا الاسم، كتاب نبلاء وشحاذين
2: والمساكين
3: جمع كل ده في كتاب واحد ضخم جدا اسمه كتاب النميمة. صرح عن بعض ببعض الشخصيات وكان عن البعض الآخر ولجأ إلى أساليب هو أراد أن يقدم كتابه، لكن فتحت الباب.
2: أستاذ خبيث برضو ناقدنا الكبير كان له وجوه وأقفية.
3: أيوة.
2: والأستاذ
3: أيوة.
2: خيري شلبي له بورتريهات
3: البورتريهات طبعا اللي بس برضو كانت بعيدة عن المجاز وبعيدة عن التكفية، لكن هي فيها فكرة تتبع
2: الشخصية
3: كتابة الشخصية أو الكتابة عن الشخصية.
2: لو إحنا يعني في الذكرى العشرين لوفاة كاتبنا العظيم نجيب محفوظ بنقول لابن العشرين بقى من العمر مواليد 2006 وما بعدها أو ما قبلها بقليل،
3: أيوة،
2: يلا تعالوا تقروا نجيب محفوظ. أستاذ إيهاب الملاح وموقعك كمان كمسؤول كبير للنشر في دار المعارف، يعني عارف قراءك وعارف جمهور القراية في مصر، ترشح لهم إيه من روايات الأستاذ نجيب محفوظ لو هم لسه بيدخلوا هذا العالم ويطرقوا أبواب أدب هذا الرجل الكبير؟
3: لو إحنا نحاول نلخص رحلة الأستاذ نجيب محفوظ العظيمة مع الكتابة اللي بدأها بالنشر، احنا بنتكلم عن النشر أول رواية منشورة 39 عبث الأقدار إلى آخر ما نشر الأعمال المذهلة المكثفة المجازة أحلام فترة النقاهة وقبلها أصداء السيرة الذاتية، ثم بعد رحيله بسنوات ظهر مجموعة الأحلام الأخيرة. لو احنا هننتقي من مجمل هذه الأعمال 57 عمل منهم 35 رواية 19 مجموعة قصصية، فمش هنقول عشوائي، هنختار من كل عقد رواية.
2: جميل.
3: يعني من كل
2: في الرحلة الزمنية للكاتب نفسه وتطوره
3: بالضبط. فلو احنا بنتكلم هو بدأ 39 هنقول مع بداية الأربعينيات
2: إلى ايه هتختار من الأربعينيات بقى؟
3: لو هناخد
2: من 40 لخمسين
3: من 40 لخمسين ممكن ناخد نموذج لروايته التاريخية فليكن عبث الأقدار، وأنا بحبها جدا هي روايته الأولى، لكن فيها أنا بسميها طعامة البدايات، مش هقول حلاوة البدايات، لكن هي رواية فيها روح نجيب محفوظ وإحساس عالي بالمصرية. والراجل ببساطة برضو كتب ملحمة بناء الأهرامات بوجهة نظر روائي ورؤية مثالية للحضارة المصرية القديمة، أنا شخصيا بعتبرها يعني رواية جميلة، رواية حلوة وهي في النهاية بدايته.
2: وتنصح القارئ بالعايز يقرأ فترة الأربعينات ممكن ينتخب
3: ده بالنسبة من البدايات
2: وهذه الرواية من البدايات
3: كأول، لكن في الأربعينات ما أقدرش أفوت كتاباته الاجتماعية المعمار الشاهق اللي ظهر في 6 أو 7 أو 8 أعمال مهمة جدا توجد بالثلاثية، لكن ممكن نختار منها نموذج القاهرة الجديد أو اللي اتعملت فيلم بعنوان القاهرة 30. القاهرة الجديدة لأنها كانت في تقديري أنا عمل ناضج وعمل واضح جدا في تقاليد الكتابة الواقعية، كتابة الرواية الواقعية، الكتابة اللي تقدر من خلالها تشوف المجتمع سياسيا واجتماعيا ومساراته الفكرية وتياراته الاجتماعية وأزماته الأخلاقية أيضا. فممكن نختار هذا النموذج
2: 50-60 بقى.
3: نيجي بقى من 50 لـ60، هذه المرحلة طبعا
2: غنية قوي
3: مثقلة بعمله الأكبر الأشهر الأهم
2: أولاد
3: الأضخم لأولاد حارتنا اختتم بها 59، لكن قبلها ثلاثية انتهى من كتابتها 52 ونشرت
2: حقبة بنت لذينة
3: طبعا
2: بدأ بالثلاثية وانتهى بأولاد حارتنا.
3: الغريب انها الحقبة اللي توقف فيها عن كتابة 7 سنين
2: يعني كتب كل ده في سنتين
3: توقف عن الكتابة من 52 لـ59 هو هو بس كانت مليئة بالنشر لأنه هو انتهى من الثلاثية 52. هو على فكرة كانت رواية واحدة بس، لكن ظروف عديدة وقصة كده قسمت إلى أجزاء، وهي كان اسمها بالأصرين فقط. لكن
2: بس تشكر والله برضو يعني فكرة تقسيمها إلى
3: دي كانت فكرة سعيد صحة اللي هو الناشر ناشر رواياته رحمة الله عليه مكتبة مصر، فنشرها على 3 أجزاء.
2: هو بالتعبير اللي بيستخدمه أستاذ نجيب حتى مات وهو بيوصف المشهد لما راح بالمجموعة
3: رسمة الأوراق ألف
2: فقالوا إيه المصيبة اللي جايبها لي
3: دي.
2: تخيل دي المصيبة اللي جايبها،
3: كانت في ظروف الحرب والورق والشح وكذا، لكن سبحان الله كانت هذه الرواية اللي يعني
2: بس في أكثر من نقطة هنا يبدو أبرزها قوة أعصاب نجيب محفوظ الفولاذية
3: إنه يسلمها
2: ما عندوش نسخة تانية. ده مين ده؟ ده أعصاب إيه دي؟ يعني دي أعصاب اتخلوا الراجل ده مثلا نسيها، راحت ضاعت في الورق، حصل مش عارف حد سرقها.
3: انت عند حضرتك فكرة
2: شي واحد قاعد كتب 1200 صفحة وزي ما هو مشي.
3: انت عند حضرتك فكرة انه سلمها الاول مش لسعيد صحار
2: كمان،
3: سلمها ليوسف سباعي
2: اصلا
3: وتركها. ما هي نشرت مسلسلة الاول
2: مش مسلسلة ازاي دي
3: في الرسالة الجديدة،
2: ده الرسالة الجديدة بقالها شهرية تقريبا
3: 55 بس مش عارف
2: دي 8 سنين شروها
3: استكملت ولا لا، لكن ظهرت في كتاب الجزء الأول في الفترة 56 57 55 56 ثم 57.
2: يعني طب تنصح بالثلاثية
3: أو أولاد حارتنا، لأن أولاد حارتنا طبعا دي قصة يعني محتاجة حلقة بس أولاد حارتنا نشرت في الأهرام في ذلك الوقت 59 وأثرت ما أثرته، ولم تنشر في كتاب بالمناسبة إلا سنة 67
2: صحيح
3: عن دار الأداب بيروت مش في مصر. ظهورها في مصر في كتاب معترف به يعني بدون كان في 2006 السنة
2: دار الشروق
3: اللي مشي فيها أو رحل فيها نجيب محفوظ 2006 بالمناسبة
2: بعد وفاته
3: أو 2005 2006
2: 2006 بعد وفاته ومقدمة دكتور كمال أبو المجد.
3: أيوه.
2: طيب نروح بقى الفترة من 60 ل70 وعندنا قصص كتيرة ومؤثرة للغاية، عندنا لص والكلاب وعندنا الشحات وعندنا الطريق
3: وأنا
2: هتختار لنا إيه بقى؟
3: أنا الحقيقة اللص والكلاب لأنه اللص والكلاب أولا من أصغرها حجما لم تكن أصغرها كعمل، ثم علامة في من علامات مش الرواية المصرية على الرواية العربية خصوصا أنه يعني أستعير تعبير الصديق والأستاذ الدكتور خيري دومة أنه نجيب محفوظ في هذه الرواية لجأ إلى ضمير صعب جدا في من ضمن المونولوجات الطويلة اللي عملها، نستخدم ضمير المخاطب اللي بيسميه ضمير النقمة والغضب اللي بيصب فيه يعني لعنات
2: على العالم كله
3: بالضبط كده، انه بيخاطب نفسه ويخاطب الاخرين ويخاطب العالم ويخاطب الاشرار ويخاطب كل من يرى انه تسبب في إذائه وفي ألمه وفي الوصول به إلى حافة الجنون أو إلى حافة المأساة.
2: وهي رواية مشوقة ورواية
3: طبعا في ذات طبع بوليسي وفيها تشويق وفيها
2: مكثفة زي ما بقول سيدي إيهاب من أصغر أعماله حجما يعني.
3: نعم.
2: طيب من 70 ل80
3: كانت رواية كانت فترة غنية جدا لأنه وصل أنه في سنة واحدة كان بيطلع 3 أعمال 75 مثلا يعني في 75 من السنوات اللي شهدت صدور 3 أعمال دفعة واحدة نجيب محفوظ قلب الليل حكايات حارتنا حضرة المحترم 3 أعمال صدرت سنة 75 وقبلها كان في الحب تحت المطر وكان في المرايا وبعدها كان في العمل المذهل
2: الحرفيش
3: فطبعا في السبعينات يبقى الحرفيش فورا قولا واحدا لأنها في تقديري قمة ما وصل إليه أدب وكتابة وإبداع نجيب محفوظ وتستطيع أن تضع الحرفيش في مصاف أهم وأكبر وأعظم الأعمال الروائية في العالم في تلك الفترة أو قبلها أو بعدها أو في هذا في
2: وأنت مطمئن. لكن كمان بالنسبة للقارئ أحب أقول لكم أن الحرفيش مشوقة جدا مسلية جدا مليئة بأحداث بوليسية جدا دراما وصراع في أكشن وحركة وعنف وضرب يعني في رعب إثارة مرح
3: وشاعرية جدا
2: يعني وفيها حالة تصوف جميل يعني الحرفيش عمل لا يمكن إلا أنك تحبه يعني بس اقرأ أول عاشور الناي وهتشوف بعد كده إلا يحصل. طيب نيجي بقى لـ80 90
3: طبعا دي الفترة اللي اختتم فيها نجيب محفوظ
2: تبدأ بقى الأفولات
3: إبداع الروائي ممكن أختار من بينها العائش في الحقيقة
2: يا سلام عن إخناتهم
3: العائش في الحقيقة
2: والله هو العائش في الحقيقة والباحث عن الحقيقة، لكن الحقيقة نفسها هي نجيب محفوظ. أشكرك جدا أستاذ إيهاب الملاح كاتبنا الكبير، أشكركم وألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة لدي أقوال أخرى.
1: كنتم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجومة فأم على نجومة فأم تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظير السعودي في اتصال هاتفي أهمية معالجة الشوارع الأمنية الإقليمية المقامة والحفاظ على سلامة الدول.
3: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي دعم مصر لاستقرار وأمن دول الخليج.
2: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزان نيكولاي ميلادينوف ينفي بشكل قاطع وجود أي اتفاق مالي مع حركة حماس.
3: ميلادينوف يؤكد أن قوى دولية لتحقيق الاستقرار ستدعم نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية لا يكون للحركة أي دور فيها.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي الجديد لأورام بالشيخ زايد.
3: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد.
2: البترول تعقد اجتماع مع رؤساء شركات البترول المصرية والعالمية لاستعراض مؤشرات الأداء الحالية في مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية وكفر الشيخ.
2: وزير المالية يعرب عن تطلع لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات التنمية والنمو بالدول الشائعة.
3: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
2: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري لثلاث مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي

0: دلوقتي جه معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا على 100.6 وكل اللي بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في. وحشتونا من الحلقة اللي فاتت وبتوحشونا في كل حلقة بصراحة. عاملين ايه وايه اخباركم؟ بتاكلوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ مسافرين ولا مش مسافرين؟ خارجين ولا لا؟ بتسمعونا منين؟ الطرق ايه اخبارها؟ سمعتوا الاغاني الجديدة؟ مبسوطين بيها؟ اكتر اغنية عجبكوا ايه؟ اكتر البوم مجننكوا ايه؟ الحاجات اللي بتسمعوها، اغاني الصيف بالنسبة لكم ايه؟ يا ريت نعرف كل حاجة بقى عشان احنا بنكون معاكم في السكة من 5 لـ7 كل يوم اربع وخميس وسبت. محمد منير ودينا بهجت ومش هنسيبكم، فطمنونا عليكم. 0-15-595-2-1-0-6. How are you منير؟
2: يعني مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره. بنستمتع جدا بوجودنا معاكم ونحب نطمن عليكم، نتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. بنبدأ أجواء الويك أند بدري سيكا عن المتوقع. مفروض الويك أند بيبدأ الخميس بس احنا بنبدأه معاكم بشوية فايبس كده مختلفة من الأربع. فنتمنى إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعا. وحشتونا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، وبنتمنى دايما يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أفضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. عايزين نعرف انتوا فين في السكة وليه، يعني مش بس فين في السكة، انتوا فين في السكة وليه، يعني رايحين حتة ولا راجعين من حتة ولا الدنيا عاملة معاكم ايه؟ والله
1: لو هتبعتوا تبعتوا بالاسباب يا ريت، عشان احنا مش هنرضى بس بسبب واحد كده، يعني اللي هو تقولوا لنا ايه الاسباب كلها، علشان رايحة اكل، عشان خارجة مع صحابي، عشان متخانقة مع ولادي، علشان كل حاجة. دخلونا في حياتكم، دخلونا في حياتكم عشان احنا بصراحة بنحبكم. يا ريت انتوا كمان تحبونا وتبعتوا لنا وتطمنونا بقى وتقولوا لنا هل في اغاني معينة حابين تسمعوها، هل في مواضيع تحبوا نتكلم فيها؟ احنا عندنا مواضيع بصراحة، بس انتوا بقى حابين تتكلموا في ايه هنتكلم فيه مع مواضيعنا. ما تنسوش بداية من الساعة 6 طبخلنا ايه يا ست الكل؟ الاكلة النهاردة هتكون ايه؟ طبخين ايه؟ عاملين ايه؟ ريت نعرف، علشان الاكل شيء مهم قوي في حياتنا. لو الاكل ده مش موجود هتبقى في حاجات كتير قوي مش موجود.
2: والفواكه، انتوا بتاكلوا فاكهه ايه يا جماعه في الصيف؟ والناس اللي ما بتحبش الصيف وشايفه حر واجواء عامله كده بس بترجع تاكل مانجا بقى وتين وبلح وعنب كانهم بيحبوا الصيف، فمعلش هنلتزم بالموالح والجوافه والبرتقال واللازم منه، ونسيب بقى الفاكهه بتاعه الصيف للناس اللي بتحب الصيف. يعني انجوي السيزون بتاع المانجا دلوقتي يا جماعه، اون فاير
1: فاير
2: للناس اللي بتحب المانجو بكل انواعها. دلوقتي المانجو حلوه جدا جدا، وعلى فكره المانجو دي يعني لو لفيتوا وسافرتوا كده بلاد غير مصر هتلاقوا ان موضوع المانجا بالانواع بالطعم ده مش موجود غير عندنا بقى بصراحه، وانا مش عايز اتكلم.
1: عامه يا جماعه انتم مولعينها واحنا مولعينها، ف 0-15-595-2-1-0-6 قولوا لنا انتم مولعينها ازاي لحد ما نرجع لكم
2: وفين وفين
1: بعد الاغنيه.

0: مع ويز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: كنتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مرحب، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. نمسي عليكم جميعا ان كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، راجع من مشوار، تعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا بقى فين في السكه ابو حميد او كل، يعني ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه. طالعين لونج ويك اند من النهارده مثلا، مصايف وسواحل واجواء من دي، ولا موجودين في القاهره الكبرى وبقيه المحافظات؟ ان كان انتوا فين، بنتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد وويك اند سعيد عليكم جميعا، واللي في طريق دلوقتي باذن الله يوصل بالف سلامه. وبرده دايما بنقول لكم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه في الطريق، يا ريت برده تنبهونا عشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله على رقم الواتساب اللي هو زي ما هو
2: 015-59-52-106. بسيطه وسهله ومش مستاهله. فيعني بصراحه انا مبسوطه من المسجز، هي الناس بدات بالاكل على طول.
1: ولا انا مكتبه ورا كل
2: اقول لك حاجه ضحكتني جدا النهارده.
1: أرجوك.
2: وانا رايحه الحلقه فحد سالني إيه طب خلنا ايه بقى النهارده،
1: طبخيني النهارده،
2: لا طبخلنا ايه. فلو انا حسيت انه
1: لا قولي له انا بروح الماركت على حسب اللي بلاقيه في الماركت قبل ما اروح الحلقه
2: انا بصحى واللي بيجي بقى قدامي بصراحه،
1: ما بنجيبش
2: يعني
1: مجمدات.
2: على حسب لا لا كل حاجه طبيعيه
1: ولسه مدبوحه قدامي
2: بالظبط، لكن ما فيش اي اضافات غير عاديه. طب الطقس بقى بيقول ايه يا جماعه، عشان الجو الحر ده وانا ومنير مسودينها كده مش فاهمه ليه بصراحه.
1: قولي بلاك،
2: ولو حلفنا ان احنا مش بنظبطها
1: قبلها بيوم. ها
2: طبعا محدش هيصدق.
1: الجميل هيلبس ايه بكره؟
2: هيلبس النهارده الصوره بقى علشان نظبط كده.
1: طب اشوف عشان الاوتفيت، لو مش اشوف
2: مش هينفع معلش. والله العظيم لو حلفنا لكم الموضوع بيجي صدفه.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: بس حلو
1: نقول الحاله ولا ما نقولش
2: الحاله؟ ايه الحاله، احكي لي على الحاله.
1: هقول لك بقى. بص يا ست الكل، كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره الخميس باذن الله هيسود طقس مائل للحراره نهارا في الصباح الباكر، وحر رطب الى شديد الحراره على اغلب الانحاء، ومائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء برضه.
2: وحذرت كمان الهيئه من شبوره مائيه من 4-8 الصبح، فالناس اللي مسافره خدوا بالكم علشان هيكون في بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
1: كمان ارتفاع نسبة الرطوبة هيزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيام بتتراوح من 2-4 درجات. فإن شاء الله يكون يوم لذيذ كده ويعدي على خير.
2: تيجي نقول درجات الحرارة مع بعض بقى.
1: جو بقى استعراضي.
2: يلا.
1: جو استعراضي جدا.
2: أما
1: بالنسبة لدرجات
2: الحرارة
1: سجلوا الحتة اللي جاية دي يا جماعة عشان بتبقى مميزة جدا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بكرة بإذن الله على بعض المحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 38 والصغرى 27،
2: الإسكندرية 30 و28،
1: بورسعيد 31 27،
2: إسماعيلية 37 25،
1: شرم الشيخ 40 29،
2: اسيوط 39 27،
1: واخيرا سوهاج 40 27. انا اعتذر لزملائنا في الكنترول على فكره الفيدر اللي هو قرب يعني الدنيا الطف كتير، معلش دوقناكم شويه بس ان شاء الله يعني اللي جايه ان شاء الله هنبقى متدربين قبلها
2: كده. هنقول لكم
1: هنبقى حافظين درجات الحراره،
2: هنبلغكم علشان بس ما نتلخبطش.
1: احنا هنقول التوبيك من دلوقتي ولا نبعت نجيب ورد ولا نبعت نجيب كفته ولا
2: حاسه؟ تيجي احنا دايما بنقولها في تاني ساعه.

0: او هو رايه بس.
1: ما هو ده السؤال
0: يعني، احنا مش عايزين رايه اصلا.
1: نفرش بقى، تيجي نفرش الاول وبعدين نفاجئهم اديها. علشان بصراحة الموضوع خد أكبر من حجمه. يعني لو إحنا بنتكلم بجد ولو إحنا بنسأل الموضوع في حياتنا الشخصية، فالموضوع كده خد أكبر من حجمه بصراحة. الـ AI يعني AI وسيلة مساعدة حلوة قوي قوي، وهو بيكون بيساعدنا في حاجات كتير، منها بقى تاريخ، معلومات، حاجات ما نعرفهاش، حاجات كتير قوي، ممكن حاجات لذيذة نلعبها مع صحابها،
0: حاجات منتل
1: مثلا، يعني بتبقى حاجات كلها كده بسيطة ولذيذة وبنقدر نستفيد منها. لكن هل بقى بناخد رأي AI في علاقتنا العاطفية، علاقتنا مع أهلينا، علاقتنا مع صحابنا؟ يعني هل ده طبيعي اللي هو نكون مثلا انت دلوقتي لسه خاطب واحدة، خطيبتي دلوقتي قالت لي انها عايزة تتبسط، هل اخرجها ولا اكلمها ليه؟ ما تشوف انت عايز تعمل ايه، تاخد رأي ايه؟
0: قالوا شات جي بي تي، قالوا شات جي بي تي انا رايح اتغدى عند خطيبتي النهاردة، اخد ايه وانا رايح؟
1: لا اقول لها ايه اصلا بقى واحنا قاعدين نتكلم في ايه؟ طب مخك فين؟
0: اديني توبكس، اديني توبكس.
1: يعني ايه؟
0: اديني اختيارات.
1: اسمعنا عامة هتلاقي توبكس. لو كده افتح نجومة في ام 100.6 معك في السكة، هتلاقي توبكس لذيذة احسن من AI. بس لو كده يعني انت ليه بتلغي دماغك، او ليه بتلغي دماغك؟ يعني الموضوع بيبقى راح لحتة بقى مختلفة. ان احنا خلاص لغينا ان احنا ممكن نفكر حتى في حياتنا الطبيعية. فاهم قصدي ايه؟ انا بصيت ورا
0: فبترب جدا لما بتعمل الحركة دي، بحس ان جاي حد من ورايا جاري بيعمل اي حاجة بعصاية.
1: تخيل
0: وعلى الاي اي جاي يقضك.
1: جاي دلوقتي بتكلموا عليه وحش، انا هوريكم.
0: لا بس فكرة الاي اي دي فعلا واستخدامه برضو احنا بنتكلم فيها كتير جدا. بس فعلا الناس الشغلانات تحديدا اللي ناس في شغلها مش في علاقاتها، اللي بتعتمد على فكرة اي اي من غير ما تديله اي انبوت، او من غير ما تديله اي داتا او بريف واضح جدا من الطلب اللي مطلوب، فهو بينفذ في الاخر، او هو بيديك افكار ملهاش علاقة خالص بالفيجن اللي انت عايز توصل لها. يعني سمعوا عليكم ايها الاي اي، انا عندي بكرة مثلا بريزنتيشن في الشغل، اعمل لي البريزنتيشن. ولا قلت له مين اللي هيقابلك في البريزنتيشن، ولا هتبريزنت لمين، مين التايتلز اللي حاضرين الميتنج ده، والبريزنتيشن دي
1: التوبيك ايه اصلا،
0: التوبيك بتاعها ايه، والعناصر بتاعتها جوه عباره عن ايه، والفيجن بتاعتها هتحقق ايه.
1: بس هتبقى برزنتيشن بايظه،
0: بعيد يعني خالص عن اللي مطلوب،
1: اصلا ملوش علاقه. فانت هتروح هتبقى شكلك وحش جدا،
0: ما لقيتش عيش جبت لك جرجير.
1: بالظبط، يعني
0: ده اللي بيعمله
1: اسلوب الليمبي في فيلم الناظر. فانتوا بجد ما ينفعش يا جماعه نفتكر
0: الاسلوب ده. قصه مع بعض.
1: بس يعني ممكن تاخد رأي AI اكيد في كام حاجة، بس انا ما برجحش انها تبقى حاجة شخصية. ولكن احنا كل ده ما قلناش سؤال الحلقة صح؟
0: ودي بقى ودي كل دي فرشة.
1: ماشي، بصوا بقى يا جماعة، فرشنا بصراحة وقلنا ورغينا واتكلمنا. سؤالنا النهاردة، هل
0: هتاكلوا ايه النهاردة؟
1: بعد ده يعني، هو ده دايما زي ما انتوا عارفين، هو بيكون ده مع الاكل. وسؤال حلقتنا، سؤال حلقتنا بقى النهاردة بيقول ايه؟ هل انتوا ممكن تعتمدوا على AI في حل علاقاتكم العاطفية، او علاقاتكم مع الناس عامة، سواء بقى صداقة، علاقة عاطفية، علاقة اسرية؟ يعني بيحصل ايه، بيحصل ايه في حياتكم يخلي الاي اي هو اللي ياخد قرار؟
0: بس هقولك على حاجة برضو، الحاجات اللي فيها اي اي بالصوت وفيها تشات ما بين البني ادم والاي اي،
1: تعرف انا لسه ما وصلتش الموضوع ده، حاسه انا متاخره.
0: ما تهزريش
1: والله.
0: لا ده كده هو ووكي توكي جدا. ووكي توكي والله، يعني انت فاهمه.
1: بقول لك ايه، ممكن تظبط
0: الموضوع. ايوه
1: لا بجد انا حاسه الموضوع ده لذيذ.
0: لا
1: جدا،
0: مش عايزه اوصل. بقول لك ايه، اعمل لي كذا كذا كذا وابعته لي دلوقتي في PDF. مش الرد بيبقى صوت بس، ده لو اروح هات لي مثلا شاي وتعالى،
1: يلا ساعي بقى.
0: والله ما بهزر. بس بقى الردود بتاعه الصوت بتاع الاي اي احيانا، ودي للناس اللي هي محتاجه الموضوع ده، بحسها بتميل للسكه دي اكتر، ان هو بيطبطب. فاهم الحوار ده؟ يعني اللي هو بيمعلش.
1: لا هو ويطبطب بجد ويحتوي. يعني انت تقول له ان انت عامل مصيبه، عامل كارثه،
0: أمر.
1: انت عندك حق، برافو عليك بصراحه، هو ده فعلا الكلام الصح. بس انا رايي ان انت تغير كل اللي انت عملته ده وتقول لي طب ما انت ليه بتقول لي في الاول كلام، عارف اسلوب الساندويتش اللي هو يقول كلام حلو في الاول، قرف في النص،
0: شاطر ومشطور وبينهما طازج.
1: لا ما تعملش كده، وبعدين في الاخر هيبقى AI هو اللي متحكم في حياتك مش انت. ابعتوا لنا بقى يا جماعه، يلا 015-595-1-06 علشان نعرف هل انتوا حياتكم متحكمه باي اي ولا لا.
0: العاطفيه صح تحديدا، صح،
1: عاطفيه صداقيه.
0: صديقيه طلعينا بريك بسرعه نتكلم في الموضوع ده ونرجع. يلا
1: عاطفيه بقى، صداقه اسريه، شوفوا انتوا بقى. ولا يا ولا احمد. أيوة. سعد. نروح نسمعها ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704 الرقم الضريبي 200 221 469.

0: 3 شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه بقى
2: هو في ايه؟
1: مش عارفه
2: هو في حاجه.
1: انا لو فاهمه هقول لك
2: يعني
1: طول.
2: ان شاء الله
1: لسه ما وصلليش اخبار بصراحه.
2: هندي
1: لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6. ولسه موضوع حلقتنا بقى قلناه لكم بدري جدا جدا الحلقه دي لاول مره بصراحه تقريبا من اول ما بدانا
2: نحكي ليلى وكل ليلى.
1: يلا بينا. موضوع حلقتنا يا جماعه بيقول ايه؟ هل انت او انت ممكن تخلي الاي اي يتحكم في علاقتك العاطفيه الاسريه الصداقه بشكل كامل؟ يعني تسيب الاي اي هو اللي يتحكم؟ انت ممكن تكون في خروجه او في كول في مكالمه مع حد وتحس ان انت عطلان اللي هو انا مش عارف ارد علشان اي اي مش معايا دلوقتي.
2: ما بيبقى معانا تليفون تاني بقى في المواقف دي.
1: ازاي يعني احنا دلوقتي
2: بنتكلم في التليفون والتاني بنفضفض له عشان يقول لنا الردود.
1: قول لي اعمل ايه بسرعه. اتصرف ازاي؟
2: انا معايا على التليفون.
1: بجد بقى بحس ان احنا كده لغينا مخنا يعني. بس ده ممكن اقول لك واحده مش يعني المسج ضاعت مني بس هي كانت بعتلنا وبتسلم علينا بتقول لنا اهي لقيتها. ده عامل ايه يا محمد وعامله ايه يا دينا؟ انا ساره وتقريبا دي اول مره ابعت لكم فيها عاملين ايه. مبسوطين جدا يا ساره. ساره بقى اول مره تبعت لنا بتقول لنا ايه؟ انا في علاقه معقده جدا دلوقتي وباخد راي صحابي بس هم مش بيقولوا لي حلول. انتوا ادوني فكره ان انا اسال اي اي.
2: يا لهوي شفت نورناها حته مش واخده بالها.
1: ده اللي بنقوله يا ساره.
2: يعني ممكن في استشارات بشكل عام بس ما تخليهوش يقول لك يعني الصح او اللي تقوليه او اللي تعمليه بالظبط.
1: يعني خدي رأيي كده
2: دي له 2 اوبشنز مثلا ويقول لك المميزات والعيوب بتوع كل اوبشن بس
1: انت واخده رأي.
2: مش هو اللي يالف الاوبشن او يالف الراي او يالف ده
1: لان هو مش فاهم. هو في الاخر حاجه الكترونيه وهو اللي بيتحكم على اساس ايه؟ ما هو في الاخر مش بني ادم. هو مش شخص.
2: دينا بقى فعلا وهي بتوعينا
1: ان
2: على ان
1: أنا
2: فعلا الاي اي ودي بقى يا جماعه عايزين نضيفها ان الاي اي ده حاجه الكترونيه جدا. بجد يعني
1: لو حد مش عارف المعلومه
2: ليها علاقه بالكهرباء يعني وفيش وكده الموضوع كبير.
1: لو حد لسه ما لقطش الموضوع يعني اديني بقول لكم.
2: لو حد بيسال ايه الاي اي ده نفسه يعني هو حاجه كده الكترونيات شويه الكترونيات مع بعض.
1: ماشي رقم اخره 318 بيقول لا طبعا الاي اي مش امان خالص. شفت ضمن حاجات
2: اوعى تدي له رقم الكارت بتاعك خالص. اوعى تدي له الكارت بتاع البنك. اوعى.
1: بص بقى بحب المسجز دي جدا. بحبكم قوي. احلى مسا عليكم. عندي فرح وكاتب كتاب النهارده.
2: طب ايه هنروح يعني فيهم؟
1: الف مبروك. شغلوا اليسا الله يرضيكم و
2: الله يرضيكم. دي الاغنيه ولا دي لينا؟
1: مش
2: حاضر حاضر حاضر.
1: عايزين اليسا خصوصا اغنيه جربت تموت.
2: كده ايه ده
1: الله يرضيكم كانت لينا.
2: ماشي ما تخلينا ندور على اغنيه الله يرضيكم.
1: المهم انتوا عاملين ايه؟
2: احنا بخير طول ما انت بخير والله.
1: انا اول مره ابعت لكم ومعاكم ملوكه منورنا. يا ملوكه
2: يا ملوكه
1: زعلانه ليه طيب وانت رايحه كاتب كتاب وفرح النهارده
2: في كمان
1: تموت وايه الموضوع؟
2: ايمون صديق البرنامج بيقول ان هو في الطريق دلوقتي وبيسمعنا من اول حلقه. توصل بالسلامه قلبه.
1: احلى ثنائي خلف المايك وامام الكاميرا. طاقتكم ايجابيه بتخلينا نتابعكم بشغف. معاكم دايما موعد مع الابداع والتميز منير ودينا ايهاب رادي. شكرا يا بوب.
2: يا بوب يا بوب
1: منورنا والله.
2: ده نورك والله.
1: طب ايه يا جماعه انتوا ما قلتولناش اي موضوع عن الاي اي؟ انتوا بتسلموا علينا وطبعا دي حاجه تبسطنا بس الاي اي عامل ايه في حياتكم؟ واضح انكم بتستخبوا مننا. ماشي
2: طب ما نحكي
1: في بص هقول لك حاجه وبعدين نحكي على طول.
2: قولي لي حاجه والنبي.
1: مساء الطاقه والايجابيه على الكابتن منير ودينا. ليه الاسود في الحر ده؟ هي الفواتح قصرت معاكم في حاجه؟ والله العظيم مش عارفه.
2: علشان ما اتفقين.
1: ما اعرف بنتكلم قبل الحلقه. لابس
2: ركور ركور.
1: لابسه ايه؟ يلا ننزل
2: لابسه ايه قبل الحلقه؟ لابسه ايه
1: عشان نعرف لو سمحت.
2: ايه اللي بتقولي
1: لو سمحت؟
2: ايه دينا انت فين؟ لابسه ايه؟
1: يلا ماشي. الاي اي لو استخدمناه في الطبيعي تمام لكن ناخد رايه اكل ايه او ياكل ايه عند خطيبته ويقترح موضوعات تتكلم فيها يبقى كده ده تسيب. الاي اي هو اللي يرتبط بيها بقى. مينا رفعت عندك حق يا مينا.
2: بالظبط
1: عندك حق. ده اللي بنقوله بس ممكن نقول بقى موضوع الاي اي هو فعلا تحكم في العلاقه ايه بقى الموضوع؟
2: اقول لك حالا
1: ارجوك
2: مجرد ما تديني كيو هقول على طول.
1: يلا بينا.
2: هقول لك على حاجه حالا في واحده نشرت على اكس حكايه تخص صاحبتها صديقتها المقربه جدا.
1: طب اللي هي ايه
2: لا ما هو خلاص ما هي اللي كتبت. فروحنا عاملين بقى سكرين شوت وقلنا بقى ايه فنحكي بقى على الهوا بقى عشان كله يعرف.
1: ما هي كتبت يبقى احنا نقول على الهوا.
2: خلاص ما هو الموضوع انتهى اوريدي موجود. هبعت لكم اللينك عامه وبصوا على المصدر في التعليقات. صاحبتها المقربه
1: اعملوا شير وسبسكرايب وفولو
2: فعلوا الجرس. خلينا نكمل الحلقه بالله عليكي.
1: احنا النهارده في
2: ان شاء الله خير في
1: في حاجه حلوه في طاقه جميله
2: على اكس ان صاحبتها المقربه يعني انهت علاقتها بحبيبها بعد ايه بقى، بعد ما اكتشفت انه كان بيستخدم اي اي ايجنت او وكيل ذكاء اصطناعي علشان يدير اجزاء من علاقتهم. وخلينا نقول لكم بس ان الفرق ما بين الاي اي اب والاي اي ايجنت، هو الاي اي اب ده يعني اللي هو ايه المرحله اللي اقل من الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت او وكيل الاي اي لو عامل سبسكريبشن او بتتعامل باحترافيه مع الاي اي، الاي اي ايجنت ده ليه اكسس او عنده القدره ان انت تربطه باكتر من ابلكيشن عندك على الموبايل او على اللابتوب، فبالتالي
1: رد انت
2: يعمل الحاجات اللي انت بتعملها بشكل دائم اللي هي اللوبس اللي هي بيخش على واتساب تقول له مثلا الساعه كذا ابعت على الواتساب لفلان الفلاني مسج بتقول كذا، وبعد كده خش على الميل.
1: ده زي اكنك بتسكادول الميل مثلا اللي assistant. هو انا بعمل اكني بنزل بوست على انستغرام مثلا وبعمله بالزبط. ينزل الساعه كام
2: بالزبط.
1: يقول ايه يعمل ايه،
2: بس هو بقى اللي بيكتب البوست وهو اللي ابلود الصوره وهو اللي كرييت الصوره
1: يختار بقى الصوره يكريت بقى.
2: كل حاجه
1: انت مش موجود.
2: البنت كانت فاكره في الاول ان حبيبها مهتم بيها جدا، ما تعرفش ان هو ده كان كارت الباقه هو اللي مهتم بيها، ولكنها اكتشفت بعد كده ان الرسائل اللي كان بيبعتها لها والتخطيط والخروجات والمواعيد ومش عايز افسر بقى كان بيبعت لها ايه بصراحه،
1: حتى الخناقات
2: ما بينهم كانت كلها اي اي هو اللي بيديرها
1: يعني
2: وهو
1: هو
2: اللي بيكتبها.
1: بيفتح الخناقه علشان برضو يبقى الموضوع حقيقي، يعني اللي هو انا بحبك امبارح بس النهارده هتخانق.
2: انت مش عاجبك الديزاين اللي انا بعته لك في صورتك ده،
1: انت مش تمام النهارده
2: اصلا، انا مش عايز اكمل رستري الراوتر.
1: يلا اقفلي اقفلي. البوست انتشر بسرعه على الانترنت وبدا المستخدمين بقى بيختلفوا حوالين ان هو هل استخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي في العلاقات هل هو مجرد وسيله للراحه وتسهيل بعض المسؤوليات، ولا الموضوع بيعدي بقى ان انت خلاص انت كده تخطيت جدا وبقى الموضوع في مشاعر كذب اللي هو انت انا فاكراك انت يعني حبيبي او خطيبي او وات ايفر، والاقي في الاخر انه ده اي اي. طب ما ده
2: بس بقى هقول لك بقى تعقيبا بقى سريعا عن على الكلام ده قبل ما نكمل الخبر ان فكره ربط المشاعر بالحاجات اللي مصنوعه بالاي اي هي دي المشكله، ان الحاجات اللي مصنوعه بالاي اي اصلا ما فيهاش مشاعر غلط، ما فيهاش مشاعر خالص.
1: أيوة.
2: يعني ركزي في الاي اي جنريتد فيديوز او المزيكا هتلاقيها مظبوطه قوي لدرجه ان هو
1: ايه الرزاله دي
2: يعني فين
1: انت في حاجه إيه غلط
2: يعني صح كله صح لدرجه الغلط.
1: ايوه
2: فاهمه
1: اللي هو عارف اللي هي حلوه لدرجه انك
2: انت وراك حاجه،
1: انت في حاجه غلط،
2: انت مش مريحني،
1: انت مش
2: والله
1: حقيقي.
2: وراك حاجه
1: مش ضمناك،
2: انت مخبي عليا حاجه،
1: مش حلو الكلام ده.
2: ايه بقى الناس عملت على السوشيال ميديا، كان في جدل يعني واختلفوا كتير، لكن في ناس كشفت ان الاي اي ايجنتس او وكلاء الذكاء الاصطناعي بقوا بيستخدموا فعلا من جانب بعض الازواج ها لتنظيم المكالمات وتخطيط المواعيد وصياغه الرسائل كده هو، وحتى المساعده في المغازله يعني الفليرتنج يعني
1: يعني الكلام ده يعني مش هنقول بصوت يعني عالي
2: خلوا الاي اي يعمل كده
1: لا مش هيعرف يعني حتى الاشخاص نفسهم اصلا ما بقوش هم عارفين يدخلوا في المشاعر دي علشان يعبروا بيها للناس اللي بيحبوها، علشان هم لغوا خلاص البارت ده منهم او الجزء ده منهم وبقوا حاسين ان هو طب ما انا مخلي حد هو اللي مسؤول انا اعمله ليه،
2: هو اعتمد خلاص.
1: ما الموضوع ده بجد مش حلو.
2: ما تبعتوا لنا يا جماعه تقول لنا لو عندكم اي اي ايجنت ممكن يقوم بالاعمال الرومانسيه ولا يركز فقط في الاعمال في المطبخ على 015 59 55 1006. اغاني، اخبار، مواضيع، توبكس، اجواء، في اجواء والله،
1: اجواء والله، اجواء وقصص ومواضيع في رقم اخره 318 بتقول الاي اي بيضحكني موت.
2: ده
1: موضوع جديد
2: على حسب الاسئله اللي بتساليها
1: ده موضوع جديد بيضحكك من ناحيه ايه يعني شارك الناس ممكن
2: هو بيطبل كتير اللي هو اي اوبشن تاخدي رايه فيه يقول لك السلام عليك يا مزاجك
1: بالظبط هو ده الكلام اللي كنت بقوله لك فعلا
2: التوب وصح الصح
1: بس بصراحه انا شايفه ان انت بتغيري رايك وتقولي طب ما انت ليه بتجاملني كل ده في الاول ما انت يا كذاب رقم اخره 110 بيقول ممكن نسمع توليت قد كده قد كده قد كده بس احنا شغلنا توليت قبل ما نرجع والله
2: ممكن في الساعه الثانيه تيجي يمين
1: واجي شمال
2: ايوه
1: عاوز مين
2: ايوه
1: يلا مغني بقى استنى ده في كلام على الاكل بقى
2: هتسال عليا
1: كلام عن الاكل
2: هتسال عليا على التليفون الارضي اللي معاكي
1: طب بص هقول لك
2: قولي لي
1: هقول لك انا قلت ما دام اتكلمتوا في بدايه الحلقه على الاكل فتعالوا يلا بسرعه احجزوا اول طياره على الرياض طبعا انت عرفت هي مين مها من الرياض برافو ويبقى عيش وكبده ومخ مها من الرياض الليمون المعصفر بقى اخد المخ في حته تاسعه خالص لا بالهنا والشفا يا ما انا حاسه انه الساعه الثانيه بدات حسن.
2: احنا فضل لنا 10 دقايق على فقره يا ريت صحاب العريس والعروس يعملوا
1: ينضموا عليه على
2: دايره حوالين البوفيه
1: يا ريت في ناس اول مره تبعت لنا رقم اخره 070. اوكي ازيك يا دينا انت ومحمد؟ عامه ما بحبش الاي اي وفي حاجات كتير وغلط كبير ان احنا نستخدمه في العلاقات، وكمان بقيت اشوف ان احنا بنعتمد عليه في كل حاجه ودي مش حاجه عندك حق. انا مره ابعت لكم بصراحه بتقولي كلام عظيم.
2: خلينا يا جماعه نستخدمها في الداتا والانفو والفاكتس، الحاجات اللي فيها حقائق، وفككم من الحاجات اللي فيها مشاعر. ما ناخدش راي في حاجات فيها مشاعر خالص.
1: دينا الشيخ بتقول انا بسال شات جي بي تي اعمل اكل ايه النهارده، ما فيش مشكله
2: احط كم معلقه سكر،
1: اعمل ايه، اكل ايه النهارده، ايه الموضوع.
2: وفي برضو اوبشن تاني ان احنا بنصور ال ده الناس اللي مهتمه بصحتها يعني والكالوريز وكده، بنصور الوجبات اللي بناكلها الاي اي وبيقول لنا دي فيها كام كالوري وناكل منها قد ايه والكلام ده، فهو بيساعد برضو للناس اللي بتعمل دايت. بس ما نعتمدش برضو على البرامج اللي بيعملها لانقاص الوزن، لان احنا لازم لأن نستشير دكتور اشرف
1: ان شاء الله.
2: الاختبارات اللي ورا
1: خير على احلى برنامج واحلى منير واحلى دينا. ايه الاخبار، عاملين ايه في الحر ده؟ انا نويت اعزمكم على عصير فريش عشان الجو ده، ومنير طبعا هيحاسب على فين القهوه الساده يا منير،
2: على الرماله،
1: والقهوه ب 25 جنيه يعني 300 جنيه في الشهر. بس هو عمل لك حاجه
2: مش انا معلق لك على القهوه من ساعه ما بعت اول المسج وعلى الرماله مستنيك تظهر نصبها على طول ونش.
1: وبيقول استخدمت الاي اي لما العربيه عطلت مني مره واحده، وايه طيب نفسي مره تساله عليا. شفت احنا من غير ما تقول، واحنا قلنا انت مين على طول، قهوه بس قلت قهوه عرفنا انت مين على طول.
2: ده استخدام سريعا برضو عشان معاك في السكه نقول لهم المعلومه دي، استخدام حلو جدا. ربنا ما يجيب مشاكل طبعا في العربيات، بس لو في اي لمبه نورت واحنا مش فاهمين دي ايه بنصورها للاي اي فيقول لنا اللمبه دي بتاعت ايه وموديل العربيه، نقول له عليه فيقول لك بقى المشاكل اللي ممكن تكون متوقعه ونحلها ازاي وكل الكلام ده. فاستخدام ايجابي.
1: احكي لك نطلع
2: فاصل. يا لهوي، يبقى ما تعملوش كده غير لما نرجع من بريك وتحكي لي.
1: 015 595 1006 مكملين معاكم في السكه، محمد منير ودينا بهجت.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: لك البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
3: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
4: السادسة مساء على نجوم فهم،
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
4: وزير الخارجية يبحث مع النظير السعودي في اتصال هاتفي أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة والحفاظ على سيادة الدول.
5: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم مصر لاستقرار وأمن دول الخليج.
4: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف ينفي بشكل قاطع وجود أي اتفاق مالي مع حركة حماس.
5: ميلادينوف يؤكد أن قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستدعم نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية لا يكون للحركة أي دور فيها.
4: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي الجديد للأورام في شيخ زايد.
5: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد.
4: وزير البترول يعقد اجتماع مع رؤساء شركات البترول المصرية والعالمية لاستعراض مؤشرات الأداء الحالية بمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
5: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية وكفر الشيخ.
4: وزير المالية يعرب عن تطلعه لنظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة.
5: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
4: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
5: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا

0: جدي، نجومة أم مصطفى حجاج، قاعد على نار. أغنية جديدة على نجومة أم.
1: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لا الساعة التانية بدأت، لو كده نقدر نقول لكم ان الساعة التانية بدأت من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وبصراحة بقى عايزين نعرف اكلتوا ايه
3: فقرة البوسي.
2: مش هنقول اي كلام، احنا خلاص عايزين نعرف، لانه الساعة التانية معروفة ان احنا بنعرف اكلتوا ايه، هتاكلوا ايه، طبختوا ايه، بتعملوا ايه ومع مين وفين في الطريق، هل في طرق زحمة، هل في طرق فاضية، نقول لكم برضو علشان تقولوا الناس ييجوا علشان تسمعونا كلكم ونفهم بقى تبعتوا لنا على ايه، على 015-595-1-06.
3: ايه ازيك؟
2: ايه
3: عامله ايه؟
2: الموضوع كان عندنا توبيك، فاكره؟
3: فكريني
2: موضوع حلقه كده كنا بنتكلم فيه وقلنا للناس هل انتوا حياتكم بتتحكم فيها الاي اي ولا انتوا اللي متحكمين في حياتكم؟ علشان ممكن في ناس دلوقتي بقت مخليه الاي اي هو او الذكاء الاصطناعي عامه هو اللي مسيطر على حياتها، يعني مخلين انه بيشوف بقى حياتهم العاطفيه، الصداقه، الحياه الاسريه، كل حاجه AI انت بتاخد رأيك فيها او انت بتاخد رأي AI فيها برضو. فالموضوع هل وصل بيكو للدرجات دي ولا لا؟ بعتولنا على واتساب 015-595-1-06.
3: تقدروا كمان تبعتولنا لو محتارين ما بين اكلة والتانية تعملوها في البيت تطلبوها من برة، يعني ممكن برضو ندوق عادي جدا لو في حاجات حلوة، حاجات حادقة، حاجات على الواتساب زي اللي قدامي دي كده نقولها وامضاء فعل خير في الاخر بقى اللي هو ايه. بصي مسج من رقم اخر 580 بمناسبة موضوع الاي اي، انا مديري لغى دماغه ثانية كده عشان في تسليم سوبر لوكس.
2: استنى بس
3: في حد بيتسلم هنا،
2: انا حاسة انه في حاجة ما ينفعش نقولها.
3: ده لا ده هو حد مين
2: أوب.
3: انت مين أوب. ولا انتو مين؟ انا مش هقول اسمي يعني، بس انا مديري لغى دماغه وبيعمل بيعامل الاي اي كأنه مديره
2: اصلا،
3: وانا حاسس انهم هيبدلونا بإي آي قريب قوي، وإيموجيز كده فيها دموع. مش هقول بقى ولا انا قلت رقم اخره كام ولا ايه،
2: مش فاكرة.
3: انا مش
2: هقول
3: لا مش هقول ولا اقول ولا ايه
2: ولا تقول ولا يقول ايه رايك.
3: لا لا بلاش
2: او ايه رايك.
3: خلاص بلاش،
2: خلاص بلاش.
3: نحاول بقى احنا نعمل برضو اللي علينا برضو ونركز في شغلنا ايا كان تصرفات المدير عامله ازاي، ونحاول نثبت له ان احنا وجهه نظرنا صح بشغلنا بقى وبالكواليتي اللي بيطلع من تحت ايدينا ولا ايه.
2: عامه يا جماعه، بس احنا عرفنا واول ما طلع الاي اي كنا كلنا خايفين ان هو الاي اي ممكن يبدلنا كلنا في الشغل وفي الحاجات وكده، ولكن بعد دراسات كتير وريسيرش وكلام وكده عرفنا انه لا، ما مش هيقدر يبدل غير لو في شغلانات اللي هو ممكن تتبدل فعلا، ولكن شغلة الشخص ايا كانت هي ايه ما حدش يقدر يستغنى عنها.
3: بالظبط، وعشان كده بمناسبة الاي اي في مسج بتقول انا راجع من الشغل وهتغدى كفتة ورز وكل سلو.
2: حلو، هو ده هو ده الجد اللي احنا عايزينه.
3: اي اي جنريتد فعلا.
2: ده بجد بقى.
3: ده رقم 95 توصل بالسلامة ان شاء الله.
2: بالمناسبة بقى بصراحة نفسي اكل محشي. بتحب المحشي البتنجان ولا الورق عنب؟
3: بتنجان في الصدارة بعده.
2: بتنجان اسود ولا ابيض؟
3: ابيض.
2: ايوه
3: في
2: كده
3: الصدارة.
2: ايوه
3: في الصداره
2: بجد، لما حد يقول بتنجان ابيض يبقى بيفهم.
3: لا لا بتنجان ابيض في الصداره، والمرتبه اللي بعده احيانا بيحتلها الورق عنب واحيانا بيحتلها الكرنب.
2: فهمك،
3: علشان لو ورقه الكرنب بتبقى فهمك. فيها سنه كده كده اهو
2: اللي هي بتشد كده، اللي هو انا عايزه اقطم تتقطني.
3: يعني
2: ما تفضليش تقعي وتقعي الرز وتعملي
3: نفس المود للورق عنب، اللي هو برضو لو الورقه ناشفه سنه، لو الرز ناشف سنه.
2: ولا ورق عنب
3: الاثنين؟
2: يا لانجي يا جماعه اللبناني اللي هو بيكون ساقع بدبس رمان كده ولذيذ برضو.
3: طب دوقتي بقى اللي هو اليالانج لما بتتعمل بالطريقه المصري.
2: لا ايه ده،
3: موضوع
2: باللحمه المفرومه.
3: عارفه الصباع المحشي اللي بتقفشيه من التلاجة تاني يوم؟
2: ايوه
3: اللي هو العادي
2: باللحمه المفرومه اصلا. فمفهوم. طب هنكمل عن الاكل ولا
3: في حد بيقول لنا البحر زحمه جدا في اسكندريه؟ تحياتنا لكل اللي في اسكندريه يا جماعه، واكيد البحر زحمه لانه سيزون وصيف وكده، وخلي الناس تتبسط. فان شاء الله
2: الناس فين؟ هي الناس فين؟ هي الناس ليه مش بعتها؟ هم فين؟ انا حاسه ان احنا دخلنا حياتكم قوي، لازم تقولوا لنا انتوا فين، لازم تطمنونا عليكم وتقولوا لنا هل في طرق زحمه عشان نقول الناس ما تروحهاش، هل انتوا في الطريق مسافرين واخدين لونج ويكند من النهارده، هل بتاخدوا جيف اويز؟
3: كل واحد جيف اويز يعني بلاش
2: من البوابات وانتم مسافرين
3: اتكلمت شويه
2: ولا ايه؟ تقولي كده بلاش بقى
3: مساء الفل. انا اول مره ابعت لكم انا صديق النجوم على قديم ونتشرف جدا والله بالمسج دي. انا معاكم في السكه من قلب المنصوره بلقيه شارع الجمهوريه السكه الزراعيه.
2: حياتنا لكل اللي من المنصوره.
3: عماد حلمي وبمسي على الاداره مجدي شومن والغدا النهارده سمك مقلي
2: تحفه.
3: الهنا والشفا يا جماعه.
2: الهنا والشفا. طب افلام بقى نتكلم عن الافلام ولا تقرا مسجز؟
3: اه انا افتكرت هنلعب افلام.
2: لا يلا
3: ابتديت اشاور لك. لا اتفضلي اتفضلي.
2: شوف الناس اللي على نجوم اف ام تي في يا جماعه بس اللي شايفين الافلام دلوقتي
3: قولي لنا ايه اللي دلوقتي في دور العرض وتنصحينا بايه؟
2: يلا تقدر تعرفه
3: كلمتين.
2: كلمتين
3: اه ال الف ولام
2: انجلش بقى
3: او ذا
2: ايوه
3: تي اتش اي
2: ايوه
3: الاوديسا.
2: هو ده
3: والله
2: هو
3: انا ده. خمنت ورحت صايد بصراحه.
2: برافو. طبعا يا جماعه زي ما انتوا عارفين وشايفين فيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان هو عامل نجاح تحفه تحفه تحفه ومحطم ارقام قياسيه يعني تخطى المليار فاصلة واحد دولار بعد ما هو بقاله تقريبا شهر او اقل وكانت ملحمة بصراحة للمخرج العالمي كريستوفر نولان. هو إنجاز تاريخي في شبكة التذاكر بعد ما قدر يتجاوز إيرادات حاجز المليار تقريبا دولار عالميا وعلشان يكون الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في مسيرة نولان كلها متفوقا على The Dark Knight Rises وحقق كان مليار فاصلة 8 مليار دولار. وصلت إيرادات The Odyssey برضو لمليار ومية واربعة مليون دولار عالميا بواقع 461 مليون دولار في أمريكا الشمالية و643 مليون دولار من الأسواق الدولية. وأصل الفيلم بقى تحطيم الأرقام القياسية بعد ما بقى أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر آي ماكس لأنه هو دايما الناس اللي عايز تدخله يكون حلو قوي وهو الفيلم أحلى بيدخل آي ماكس بإجمالي 289 مليون دولار عالميا وتفوق على فيلم أفاتار اللي حقق 271 مليون دولار.
3: رغم وصول الفيلم للرقم القياسي ده فرحلته في دور العرض ما انتهتش لسه لأنه لسه هيبدأ يتعرض في الصين بعد بكرة يوم 14 أغسطس بإذن الله. وبيمثل The Odyssey تجربة استثنائية في مسيرة نولان. بيعد أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل باستخدام كاميرات آي ماكس علشان كده بيفضل ويرجح إن احنا لو هنتفرج على الفيلم ده نتفرج على شاشة آي ماكس عشان ما يفوتناش أي تفصيلة من الفريم بتاع نولان. هو أنا عندي سؤال بس كده ليه علاقة بالخبر ده. تفوق على The Dark Knight Rises. Dark Knight Rises ده هو اللي كان فيه واي سوسريس ولا كان دارك نايت بس اللي قبله؟ كان دارك نايت بس اظن
2: اللي قبله. بس
3: صح
2: مش رايز
3: كان خطير. كان خطير ده
2: هو كان تحفه بصراحه. كريستوفر نولان اصلا
3: بس هيث ليدجر يعني في ال
2: ده ما حدش يجي بعده
3: يعني
2: لا لا ده ما حدش يجي بعده كده
3: كده بصراحه
2: كده كده. هل دخلتوا الفيلم يا جماعه ولا لا؟ هتدخلوا هل بتعرفوا تلاقوا اماكن عشان هو اماكنه صعبه قوي عامه. اي حد عايز يدخله بيحجز قبلها بشهر.
3: هو فولي بوك
2: يحجز قبلها باسبوع
3: شويه قدام
2: يعني لو انت عايز تحجز النهارده مش هتعرف تروح بكره يعني ممكن تروح الاربع اللي بعده.
3: هعمل رز وباميه وكوكو بس الجو حر قوي بفكر افكس.
2: فهمك يعني بمناسبة انت اللي هتعمل لقيتك فجاه واحنا لسه بنتكلم هتعمل رز وباميه وكوكو يا منير.
3: ايوه يعني بمناسبه الاي اي والسينمات وكده فده رقم اخره 101 بيقول لي هعمل رز وباميه وكوكو.
2: بحب قوي ان احنا بنريليت الكلام ببعض دايما اي حاجه بنتكلم
3: فيها. حاسس ان رز وباميه وكوكو برضو مع الحر ده لا يعني ممكن نبدل فعلا.
2: طب ايه بقى ايه اللي انتوا بتحسوه انكم ممكن تاكلوه او تشربوه في الحر؟ يعني ممكن اقول لك حاجه مثلا النهارده شربت شاي.
3: ليه كده؟
2: معرفش
3: ايه اللي وداني كده. شاي سيده؟
2: شاي
3: بتمر بحاله؟
2: بظروف.
3: بجد والله تفكير يعني زياده؟
2: في كلام بس
3: والله بجد في اوفر ثينكينج يعني.
2: حسيت ان انا عايز اشرب شاي.
3: ساده؟
2: شاي وبسكوت بالعجوه معاه.
3: يعني وضحي بقى الكلام.
2: ما هو مش شاي لوحده بس كنت في التكييف.
3: طب ثانية.
2: انا حاسه ان انا بعكل كل يوم.
3: ثانية عشان هنفضفض ونوصل لحتت كده دلوقتي. ازيك يا دينا؟ ازيك يا منير؟ مساء الفل. اهلا وسهلا. انا عامله محشي بتنجان ابيض وورق عنب وفراخ وملوخيه.
2: طب احنا جايين. فين
3: ولما سمعتكم فضلت اضحك وقلت يا محسن الصدف وتعالوا كله بقى اللوكيشن بسرعه.
2: طب يعني انا حاسه انه كده عزومه مراكبيه.
3: ده رقم اخره 001.
2: لو عايزه نيجي ابعتي اللوكيشن.
3: رقم اخره 001.
2: ابعتي اللوكيشن.
3: الرقم فاضل اللوكيشن يعني.
2: دي روحي اللي عامله بتنجان. يلا نسمع بقى نسمع دي روحي انغم ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026. مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: الفنانة نشوى مصطفى
2: اللي جاتي هنا
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: ما تستغربيش،
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساءً.
2: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
1: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: مش هقدر خالص.
1: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا يا اهلا
2: يا 300 ألف أهلا وسهلا يا مراحب، منورنا وبصراحة وحشتونا من اللينك اللي فات وحشتونا من الحلقة اللي فاتت. ابعتولنا يا جماعة واتساب 015-595-2106، طمنونا هل انتوا الاي اي متحكم في حياتكم العاطفية والأسرية والصداقة وكل ده، ولا لسه انتوا اللي مسيطرين ولسه انتوا اللي ممكن تاخدوا قرار مش الاي اي؟ علشان الاي اي بقى متحكم في حياتنا جامد، فقولولنا بقى هل انتوا كده ولا كده؟ على ايه؟ على 015-595-2106.
1: اقول لك حاجه تخص كينج مو صلاح سريعا
2: لو سمحت.
1: مبدئيا يعني الفيديو بتاع تقديم صلاح في ترابزون سبورت
2: عامل
1: نوش كبير جدا، وفكره لذيذه برضو، فكره ان هم ينقلوا الثقافه بتاعتهم وبتاعت بلدهم وطريقه اكلهم والجو عندهم في البيوت عامل ازاي مع الاعلان عن انضمام صلاح. ففكره ان هم بيوصلوا كالتشر وفي نفس الوقت بيوصلوا الخبر بتاع ان صلاح هو الشيء الشخص المنتظر جدا بوجوده في البلد، فكانت حاجه يعني فخر ما بعده فخر، واللي دايما بيحطنا في الموقف دي محمد صلاح زي ما تعودنا. صلاح موجود في قائمه اعلى 10 لاعبين عرب اجرا في العالم حاليا، تصدرها النجم المصري محمد صلاح اعلى اللاعبين اجرا في العالم العربي او اللاعبين العرب يعني، وتفوق على مرموش وعدد من ابرز نجوم الكره المغربيه والجزائريه. شهدت كمان فتره الانتقالات الاخيره تحركات لافته لعدد من النجوم العرب في الترانسفير ويندو الحالي يعني الصيفي او فتره الانتقالات الحاليه الصيفيه، كان ابرزها انتقال مو صلاح لترابزون سبور بعد 9 سنين قضاها بين صفوف ليفربول في صفقه وصفت بانها الاكبر في تاريخ النادي التركي مع لاعب عربي. الانظار اتجهت في وقت سابق لامكانيه انتقال صلاح للدوري السعودي، كان في كلام وكان في برضه للدوري الامريكي، لكن صلاح اختار ان هو يخوض تجربة جديدة في الدوري التركي علشان يواصل مسيرته في الملاعب الأوروبية. القائمة بتاعت اللاعبين العرب الأعلى أجرا في العالم، مو صلاح مع ترابزون سبور، وراء عمر مرموش مع مان سيتي. أقول الأرقام ولا بلاش؟
2: بقلق
1: من موضوع أن
2: أقول
1: الأرقام ده.
2: ما هو خلاص، ما هي معروفة أصلا، لو حد عايز يعرف هيروح يدور ورانا، فنقول لهم إحنا بقى.
1: تقولي الأرقام أنت ولا
2: أنا؟ حاسة أقول ما لو أنت مش عايز تقول هقول أنا.
1: اني اقوليها
2: لو انت مش عايز تقول.
1: يعني حاسك مميزه في الموضوع.
2: انا مش هخبي.
1: انا عارف ان انت مش خلاص، انا مش هقول
2: الشاي بقى. ماشي يا جماعه، قائمه اعلى اللاعبين العرب اجرا في العالم، محمد صلاح في ترابزون سبورت 470 الف دولار اسبوعيا، عمر مرموش مانشستر سيتي 400 الف دولار اسبوعيا، ويوسف النصيري الاتحاد 330 الف دولار اسبوعيا، اشرف حكيمي باريس سان جيرمان 300 الف دولار اسبوعيا، ياسين بونو الهلال 220 الف دولار اسبوعيا، ناصير مزراوي مانشستر يونايتد 180 الف دولار اسبوعيا، ابراهيم دياز ريال مدريد 160 الف دولار اسبوعيا، برضو كله اسبوعين يا جماعه عشان بس
1: مفيش شهريا خالص،
2: بس شهريا لو انتم مستنيين يعني ان يكون شهريا وكده، هو كله اسبوعيا. اوكي راين ايت نوري ده اسمه صح؟
1: يعني هو التوب 7 حلوين لحد ابراهيم دياز. خلاص
2: ماشي. مانشستر يونايتد 160 الف دولار اسبوعيا، حسام عوار الاتحاد 130 الف دولار، اسماعيل سايباري بايرن ميونخ 115 الف دولار اسبوعيا. يعني بصوا ما تبصوش يعني للناس قوي.
1: بعد ما قالت لكم الارقام
2: بس ما تبصوش يعني، حاولوا انكم تخليكوا في مرتباتكم.
1: حوشوا
2: ركزوا انتوا، لو حابين تفتحوا شهاده حابين تعملوا
1: وديعه مثلا
2: حاجة بيعوا ذهب، يعني الموضوع ممكن نلحقه، ما فيش مشكلة.
1: إن شاء الله
2: ربنا يوفقهم
1: بإذن الله. إن شاء الله ما تنسوناش بقى في

0: اي حاجه
1: في دعائكم
0: نحو بقى و...
1: طيب احنا ممكن نستفيد من الاي اي من المنظور النفسي للتعاملات من منطلق علم النفس.
0: طب
1: يعني
0: فاجئتنا. طيب بحس ان انت اللي بتقول
1: والله دي مسج والله. والمسجز دلوقتي انا الموضوع بقى ابتدى يبقى ايه لا في تويست شويه لان في مسجز بتجيلي من يوزر نيم مش من رقم. فده بقى شيء بقى ايه
0: بقى
1: هو خالد.
0: الموضوع خلاص بقى
1: ده خالد على الواتساب.
0: لو مش عايزين تقولوا اساميكم قولوا برضه قولوا برضه عشان لو اليوزر نيم مش مكتوب يا جماعه ممكن ما نعرفش. فلو انتوا حابين نعرف اسمكم ايه يا ريت تقولوا.
1: انا مش بستخدمه ولا بفكر اصلا.
0: حلو
1: برقم
0: هو ده هو ده الحل الامثل.
1: لا بس فكره ان احنا ما نستخدموش خالص
0: ولا فكر
1: دلوقتي دي
0: ولا فكر ولا استخدمه
1: والله بجد. لا لازم نستخدم اي اي يعني.
0: أيوة بصراحة لازم نستخدمه لان هو بقى وسيلة ان احنا نقدر نروح له علشان يقول لنا معلومات اكتر نعرف حاجات زيادة نعرف حاجات ما نعرفهاش. بس ممكن ما تتدخلش في حياتك الشخصية يعني بما انه هو
1: حياتي
0: ممكن
1: الشخصية خطة
0: حياتي الشخصية خطة احمر يا اي اي ماشي. بس كان احنا ما نستخدمش اي اي خالص لا دي كده محتاجين نستخدمه علشان هيبقى في حاجات انت محتاج تعرفها او انت محتاجة تعرفيها في الشغل بقى في الحياة مع اولادك مع اصحابك مع كل حاجة. الاي اي بقى جزء كبير من حياتنا. في ناس عندك اي اي اي
1: في ناس عندي عندي شويه مسجز حلوين. زيكم عاملين ايه وحشتوني. انا باكل طاجن مكرونه بصوص البشاميل والمشروم
0: وعايز اسمع
1: لا وبشرب منتج مش هعرف اقول اسمه ودلوقتي باكل وتفضلوا معايا بالهنا والشفا. ده رقم اخره 79.
0: نفسي اعرف المنتج بس ماشي اوكي يعني مش هفهم. لا خلاص
1: مش هعرف. اول لما قطع عليك
0: فضلنا على الهوا يا جماعه.
1: اول لما الكاميرا جت عليكي رحت قايل لك
0: حاول يقول بس انا ما جمعتش.
1: طيب انا باكل بلح دلوقتي وهاكل مكرونه سباجيتي وانا بسمع مسلسل الساعه 8.
0: تحفه تحفه والله. المسجز المقربه لقلبي. المسجز اللي هي فيها كل حاجه دي يا جماعه افضلوا ابعتوها ارجوكم. هي دي
1: رز وبطاطس صينيه وفراخ محمره. مساء الفل.
0: رز وبطاطس صينيه مش صينيه بطاطس.
1: لا يمكن
0: رز وبطاطس صينيه.
1: دي مساء الفل للجماعه.
0: ما بترديش عليا ليه لما بحاول اكلمك عايز اعرف انا.
1: مساء الفل للجماعه اللي من انجلترا. دي رساله بوصلها ليهم اللي معايا.
0: هاتوا فلوسكم.
1: ما فهمتش بس عليكم. الموضوع فيه رز وبطاطس وفراخ محمره وللجماعه اللي في انجلترا اللي سامعيني اللي واخدين بالهم من كلامي وكده. فشكرا جزيلا على المسج الجميله برضو.
0: لو دي رساله مشفره يعني اتمنى يكونوا فهموها.
1: اتمنى لا ما تكونش مشفره. ماشي شكرا على المسجز. قول لدينا حاضر.
0: حاضر.
1: انا عايز
0: قال لي وبلغني.
1: دي ساره.
0: شكرا يا ساره.
1: هي بعت المسج مرتين.
0: بحبك يا سارة.
1: انا عايز اقول لدينا ان هي عسل بجد.
0: انت القمر.
1: ومن غيرها البرنامج اصلا ما فيش برنامج من غيرها سارة. معلش مع كامل احترامي.
0: لا لا ما فيش برنامج من غير منى.
1: سوري
0: معروفه.
1: سوري لا من غير يعني لا لا فندم يا فندم لا. وقول لدينا انها بجد زي القمر وبقى وحاجات كده.
0: وبصراحة بقى بقى
1: ويلا بقى
0: امي ما بتحبكش.
1: بصراحه
0: امي ما بتحبكش.
1: مساء الورد والياسمين. عاملين اكل مصري في دبي محشي وكده كده
0: وكده كده. محشي ايه؟
1: محشي ايه؟
0: ندخل في التفاصيل بقى عشان
1: رقم اخره 93 من
0: يا ريت نعرف. لو محشي نعرف محشي ايه. ما تقولوش الحاجه ناقصه يا جماعه ارجوكم.
1: في فانز دينا يا جماعه. ايه
0: لا
1: يارا.
0: فانز منير.
1: لا يارا هو بتقول ازيك يا دينا انا بحبك قوي عايز اسمع الشامي او بيسين.
0: حاضر.
1: انا بتابعكم من تي في واسمي يارا.
0: طب بسلم عليكي بقى يا يارا بقى.
1: هاي
0: ماشي. مين تاني معانا؟ هل في حد حياته متحكمه الاي اي فيها ولا لا؟
1: استخدام الاي اي في حدود ومش للموضوعات الشخصيه خالص. تحياتي ليكم. ده نبيل سعد. شكرا يا نبيل ومصور لنا الستريم بتاع التي في وبيتفرج علينا فشكرا.
0: منورنا يا نبيل.
1: ثانك يو على المسج الجميله. طيب مستنيين رسائل اكتر منكم على رقمنا اللي هو هو زي ما هو. ثانيه واحده بقى علشان برضو مسجز ما حدش يزعل. حبايب قلبي اجمل كريزه واحلى. شكرا جزيلا. اطلب منكم طلب. ابن اخويا حبيب قلبي ادم بكره عيد ميلاده وانا متعوده على حضوري والسنه دي مش هقدر اجي. ممكن تقولوا له كل سنه وانت طيب يا حبيب عمته.
0: كل سنه وانت طيب.
1: وعناية ليكم اجيب لكم حله محشي واجي الاستوديو ناكلها سوا. دي مها من الرياض.
0: يا مها بنموت فيكي يا مها.
1: عشان
0: يا مها
1: المحشي بس نقول له كل سنه وانت طيب ونغني له.
0: كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي تو يو.
1: عقبال مليون سنه وربنا يخليه لكم ويخليكم لبعض ودايما في سعاده وهنا يا رب.
0: يا رب. نروح نسمع حكيم ونرجع لكم على طول. معاك في السكه لسه مكملين معاكم 015 595 1006.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: مدة توصل لثلاث شهور. مع وي محدش قدك، وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 221-469.
2: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجه. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزه منزليه، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمه التقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندريه لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجه ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحلقة خلصت بسرعة.
2: في حاجة ولا ايه؟
1: خلصت
2: للأسف الشديد يا جماعة، وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعة كالعادة، فشكرا لكل الناس تابعتنا في حلقة النهاردة، شكرا لكل اللي بعتولنا مسج. آخر مسج هقراها دلوقتي كانت فين بقى؟ ما تقوليلي كانت فين؟
1: ما والله
2: عبارة
1: ما
2: عن ايه؟
1: عندك والله.
2: طيب ازيكم، انا بحبكم قوي بقالي فتره بتفرج عليكم. هاي مساء الفل، بجد حبكم قوي. انا ريتاج احمد، يا ريتاج يشرفنا جدا جدا متابعتك، ويا ريت ما تكونش اخر مره تبعت لنا ونسمع صوتك ونقرا رسائلك على طول. وشكرا للاسف الشديد، وقت انا مع حضراتكم عدى بسرعه. بكره قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده جدا جدا
1: من معاك في السكه، كمان شويه اجمل 7 الساعة 7 مع النجم الجميل محمد عدويه مع جيهان عبد الله. هنشوفكم بكره في معاك في السكه على نجوم اف ام. باي باي.
2: Bye-bye.

إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: اشترك في الباقة الإضافية لإنترنت البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي. محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بهيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة والحفاظ على سيادة الدول.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم مصر لاستقرار وأمن دول الخليج.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.
1: دكتور مصطفى مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد.
2: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد.
1: وزير البترول يعقد اجتماع مع رؤساء شركات البترول العالمية والمصرية لاستعراض مؤشرات الأداء العالمية في مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
2: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
1: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري لثلاث مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية.
2: انخفاض طفيف غدا في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: حلقة جديدة من أجمد 7 ساعة 7 على النجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. النهاردة عندنا حلقة نجم ونجم اليوم هو الحقيقة نجم ذو قيمة مختلفة جدا، قيمة فنية وقيمة إنسانية. هو أيقونة بذاته، له شخصيته الفنية الواضحة اللي مش شبه حد، مش زي أي حد، له تفهماته في الغنى، تفهماته في الأداءات، في اختيار الأغنية، في اختيار الموضوعات، في أدائه الصوتي، حتى كمان في الطريقة اللي بيقدم فيها نفسه للجمهور بالتحديد المرة دي بالذات. النهاردة بيطرح ألبومه الجديد معانا على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ومن خلال أجمد 7 الساعة 7 هو خلينا نرحب بيه سوا. بتمنى ان الحلقة تعجبكم لحد الساعة 8، بس بفكركم ان رقم المشاركة يكون من خلال واتساب على 015-595-1006. هو النجم محمد عدوية. محمد، يعني الزيارة دي عزيزة على قلبي جدا وغالية علي وعلى البرنامج وعلى الإذاعة كلها.
1: ربنا خليك، دي غالية عندي أنا كمان، ومتشكر جدا على المقدمة الجميلة أنت عملتيها دي، وبشكر نجوم اف ام وبشكرك.
0: لا حقيقي والله، يعني هو مش هو قليل الظهور جدا جدا جدا، يعني مش من الشخصيات اللي زي ما بيقول كده زيارتها عزيزه او تواجدها عزيز على الساحه الفنيه، قليل الظهور، بيحب ان دايما عملك هو اللي يتكلم عنك. أيوة. وانت ما بتطلعش انترفيوهات كتيره، مش هتتكلم كتير
1: يعني. انا خلي الشغل يتكلم.
0: والله دي حقيقه. فالنهارده في البدايه عايزه اقول لك مبروك مبروك، شكرا اولا ان انت اختصتنا بالانترفيو ده.
1: لا انت اللي شكرا، ان انا حقيقي. يعني شكرا انك اهتميتي بيا وبالبومي الجديد، ويعني اتشرف بيكي طبعا يا جيهان، يعني انت عارفه احنا من زمان في معرفه يعني.
0: والله اسمك واسم عيلتك هو اللي يشرف اي حد وحياه ربنا يعني. وطبعا اسم عدويه غني عن التعريف وغني عن الذكر، ومش عارفه اقول ايه عن الراحل احمد عدويه. طبعا من غيره ما عرفناش نسمع يعني ايه اغنيه شعبيه شرقيه.
1: الله يعزك.
0: الاغنيه الشعبيه الشرقيه بتاعت احمد عدويه ليس لها مثيل ولن يكون لها مثيل.
1: الحمد لله. الله يرحمه.
0: الله يرحمه اكيد. الله يرحمه. محمد عدويه نجم له طابع مختلف. نجم هو من اوائل الناس اللي قدم مثلا ستايل الروك في المزيكا المصريه، او خلينا نقول في المزيكا المصريه. فوجئنا ان هو ابن الراحل النجم الكبير الشعبي الشرقي احمد عدويه، وبعد كده لما بيقدم نفسه بيطرح نفسه بشكل مزيكا روك واداء مختلف صوتي وكلمات وموضوعات ومزيكا. يعني ايه اخترت الطريق ده ازاي، وان انت تقدم نفسك وتحط مزيكا روك عليها كلام واداء شرقي؟
1: بصي اقول لك على حاجه. انا يعني طبعا قصدت ان انا انزل بحاجه طول حياتي تبقى مختلفه، يعني يبقى ليا هويه، ليا اختلاف شويه في قوالب المزيكا، عشان يبقى بقى مختلف شويه عن اللي موجود في السوق او الموجود في وسط المطربين والناس. بقى عندي برضو ايه حاجه لوحدي. انا طول عمري من وانا صغير كنت بسمع الحاجات دي، احب اسمع الدمج ده مع ده، اسمع الاغاني الراب قليل عليها، اسمع مش عارف، تلاقيني كده ودني بتروح في حتت غريبه. فانا الحقيقه قصدت ان انا يعني اعمل حاجه تبقى خاصه بيا انا.
0: لما رحت مختلفة. قلت لدادي
1: هي ايش عرفك دادي؟ دادي
0: لما رحت قلت لدادي انا هغني الطيب احسن، سمعتها له قال لك
1: الاول الطيب احسن. طيب اول البوم لا كان يعني بصراحه كان مبهور وقال لي يعني برافو عليك، لان هو شاف ان انا بعمل حاجه كانت ساعتها المزيكا الار ام بي، وعملت فيها كان نادر حمدي ولحني وكلمات طبعا الشاعر الكبير امير طهيمه. فسمعتها له قلت له ايه رايك يا دادي؟ فقال لي ايه دادي دي؟ فقلت له طيب بيهرج يعني. قلت له ايه رايك؟ قال لي طبعا حاجه مختلفه جدا وبرافو عليك انك عملت كده، ليك لون.
0: ودي انا شايفه ان دي احسن حاجه يعني عملتها في بدايه مشوارك الفني، ان انت قررت ان انت هتقدم محمد عدويه، هتقدم نفسك
1: لون طبعا مختلف.
0: كمحمد كشخص مختلف ان هو مش بيتوارث مزيكة والده او اداء والده او
1: لا أي لازم لازم آه. لازم لازم البني ادم يبقى عنده حاجة مختلفة بتاعته هي واللي هي بتحكي عنه. ما انت طبعا والدك ده حاجة تاريخ وما ينفعش النهاردة لازم يبقى عندك انت كمان بروجكت تتكلمي عليه يبقى مختلف. تبقى انت حاسة بنفسك اللي في حاجة ليكي موجودة بعيد عن اللي بيحصل. فاهمة؟ موضوع مش غنى بس ومزيكا بس أو أغاني يعني. بس
0: كانت بتقول إيه الطيب أحسن؟
1: الطيب أحسن
0: كانت بتقول إيه بقى؟
1: يا حبيبي يا دنيتي يلي نارك جنتي ليه نضيع في البعاد كده
0: يعني. والله والله يا محمد يعني لما شفت النيو لوك كمان خدت بالكم من النيو لوك اللي محمد عاملها اول ما شفت الصوره.
1: انا بكسب الحاجات دي والله.
0: انا والله اول ما شفت الصوره قلت لهم انا فاهمه صح ولا ده هو حد مختلف؟
1: ايوه صح. هي يعني المدام عندي بتحب دايما برضه انا بستشير حاجات كتير.
0: طيب هو الالبوم بقى ده اللي انا عايزه اقوله هو يمكن عامل النيو لوك ده عشان يقول وياكد على المعلومه ان الالبوم المره دي فيه شكل بقى مختلف جداً تاني وتالت
1: جداً
0: لمحمد
1: جداً
0: عدوية لا بقى لا روك ولا شرقي
1: ستايلات تانية خالص
0: اللي هي ايه ده في بقى دانس وحاجات كده
1: هاوس عربي برضه نسمعه في فهد طبعا مش عايز احرق لك بقى
0: طب حاجة
1: شوفي نبتدي بإيه اللي انت عايزاه
0: شكلك في محله
1: شكك
0: في محله
1: بكلمات طبعا شعر كبير ايمن بهجت قمر بشكره على الهوا ومحمد يحيى طبعا الجامد وفهد
0: مثلث مخيف
1: فهد فيها
0: محمد يحيى توزيع فهد وكلمات ايمن بهجت قمر وغناء محمد عدويه تطلع ايه بقى
1: الله اعلم تعالوا نشوف اول مره تنزل عندك على فكره
0: اول مره على فكره
1: النهارده لسه الالبوم نازل
0: الالبوم لسه نازل حالا على اليوتيوب
1: يا رب يعجبكم ان شاء الله
0: يعجبكم خمس اغنيات جديده وشكل جديد تماما لمحمد عدويه والعنوان الالبوم
1: جوه عيني
0: نسمع بقى اول اغنيه نسمع الاغاني تبعا طبعا في الحلقه وعايزه اعرف منكم رايكم بالتفصيل في كل اغنيه واني اكتر اغنيه عجبتكم يلا بينا نسمع الاولى وهي شكك في محله لمحمد عدويه وفي انتظار بقى اسئلتكم اللي عايزين تسالوها لمحمد على الواتساب 0155951000

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكك في محله هي الاغنيه اللي كنا لسه سامعينها حالا، اولى اغنيات البوم جديد للنجم محمد عدوية اللي موجود معانا على الهواء النهارده. بيطرح البوم جديد قوي جدا في موسم قوي جدا وهو موسم الصيف، والاغنيات بنسمعها لاول مره، وكل الناس وكلكم وكلنا بنسمعها لاول مره من خلال البرنامج. ايه رايكم بقى في شكك في محله؟ ايه رايكم؟ انا بصراحه لاقيه توزيع وشكل جديد ونيو لوك قرب المايك بس منك كده شويه محمد.
3: يا رب تعجب الناس.
2: هو بيتحرك كمان كمان. قرب المايك كمان كده. ايه رايكم؟ خلونا نسمع بقى. ما بعتوا يا جماعه قولوا لنا رايكم في كل اغنيه. مساء الخير، انا احمد حسين بمسي على الفنان محمد عدوية، عايزين انتوا في حته نقعدوا في موضوع تاني. طيب مساء الخير نجم محمد عدوية، فينك من الكليبات واختفيت ليه الفتره اللي فاتت؟ هو موضوع الاختفاء ده برضو عايزين نتكلم فيه. ألف مبروك الألبوم الجديد يا نجم، وفي انتظار يعني تفكروا في كل أغنية أو تسمعوها وتقولوا لنا إيه رأيكم فيها بالتحديد، ولو بتحبوا حاجات اللي محمد عدوية برضو من قبل كده. إيه موضوع الاختفاء ده بس عشان نرد عليه سريعا؟
3: هو مش لا هو بصي مش اختفاء قوي. هو اختفاء اسمه زي ما أنت ما قلتي، أنا بحب دايما ما ظهرش كتير. في نفس الوقت كان في إنتاج برضو قليل شوية، لكن كنت متواجد إنتاج فني جديد يعني أغاني جديدة، بس أنا كنت متواجد بالحفلات وتترات المسلسلات والأغاني اللي هي اللي يعني كنت متواجد في السوق زي ما بيقولوا إيه في الحفلات والكلام ده. لكن أنا كنت مختفي كمان في ظروف معينة حصلت لي. كان أبوي الله يرحمه كنت برضو قعدت معاه شوية، كان تعبان اخر ايامه، والدتي يعني حصل لي ظروف كده.
2: طب تقول لنا يعني انا طبعا مش عايزه ارجعك لظروف صعبه، بس المهم ان انت موجود معانا، وطبعا بتتكلم على ظروف زي كده ورحيل نجم احمد عدوية الوالد طبعا الله يرحمه. اخر او توصيه قالها لك، اخر حاجه كان بيعملها؟
3: ما هو يعني اخر توصيه لازم اهتم ب ابقى عندي اصرار في فني، اللي انا ما استسلمش لاي حاجه، اعمل يعني أجدد من نفسي في شخصيتي، في سلبياتي إيجابياتي، فاهم قصدي؟ النهاردة البني آدم لازم يطور نفسه في شخصيته حتى. يعني ممكن الواحد يبقى عنده غلطات سلبيات، كلنا مش كاملين. فدي برضو نصيحة من اللي هي خلتني أقعد أذاكر كتير أوي الأيام اللي فاتت.
2: أهم حاجة قالها لك في العموم إيه؟
3: أهم حاجة أنت بقى واثق من نفسك جدا. لازم تواضع، لازم تبقى متواضع كده مع الناس وحب الناس، ما تبقى عندك يعني جبر الخواطر.
2: طبعا اهم حاجه
3: جبر الخواطر. قال حاجات كتير قوي كلها انسانيه يعني.
2: هو على المستوى الانساني احنا ما نعرفوش، في كده احنا بنحاول يعني نستغل وجودك نتعرف عليه اكتر على المستوى الانساني. لكن طب اهم حاجه مفتقده في احمد عدوية، او اكتر حاجه مفتقده فيه؟
3: حبيبي الله يرحمه، هو امي طبعا. لا كل حاجه، حنين وخف ده ما انا شفته بجد يعني، وعفوي جدا وسايبه على الله.
2: عشان نقفل الملف دوت لازم نسمع حاجه لاحمد عدوية.
3: ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا.
2: الله الله الله الله الله. يعني انا يا جماعه محتاره، انتوا رايكم ايه؟ محمد عدوية صوته زي احمد عدوية ولا لا؟
3: لا عندي فين انا؟
2: ده يعني ده موضوع تاني.
3: ده موهبه ربنا خلقها ليها خامه صوت معينه، بتغني المقامات. مش عايزين نقعد نطول لان احنا الحلقه انا عارف
2: تمام.
3: بيغني هو المقامات الموسيقيه طبعا المزيكاتيه، عارفين الموضوع ده بطريقه معينه. يعني عنده البياتي ده ما حدش بنسمعش حد بيغنيه، الصبا يعني حاجات معينة كده، فده ربنا خلقه كده. أنا ما سمعش حد لسه زيه ولا أنا حتى.
2: انت شايف
3: انا التايواني
2: مختلف تايواني؟ لا ما تخش على سيدي، لا انت مختلف تماما عن
3: ده، حاجه تانية.
2: طيب احنا بنكمل الالبوم الجديد وبنوصل لاغنيه مهمه جدا في الالبوم وهي اللي ناسيني. اللي ناسيني دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. صح، من كلمات الحقيقه اخ لمحمد عدويه وزميل موجود معانا دلوقتي، بنوجه له تحيه كبيره ومبارك له، هو يحيى مرسي
3: حبيبي اخويا ده. صديق المشوار زي ما بيقول، صحر المشوار،
2: رفيق الدرب.
3: كله. ايوه.
2: والحب امين يا ترى المفاجاه الحمين محمد عدويه،
3: توزيع ميدو الليسي.
2: وتوزيع ميدو الليسي. ما شفناكش ملحن كتير.
3: لا ما انا ما بلحنش، ده بتطلع معايا حاجات كده بالصدفه بيني وبينك يعني.
2: بس ما انتش يعني ممتهن
3: او عملت الفنان عمرو دياب يعني
2: مره واحده
3: الوحيد اللي في جيلي عملت له لحن يعني. انا دلوقتي بقول يا حبيبي بس، فبعد كده وما لحنت لنفسي. اما بتطلع معايا تيمه حلوه ببتدي اخش فيها بس مش محترف.
2: اللي ناسيني ابتديتوها ازاي؟ لحن الاول كان تيمه عندك وقلت يحيى
3: اللي عليها الوصايه جت الاول وانا طلعت عليها لحن من عند ميدو.
2: ميدو
3: شاطر جدا في الالكترونيك ميوزك، هو كان عايش بره اصلا، مش كان عايش تقريبا يعني روسيا. فالمهم يعني فعنده برضه هويه المزيكا دي يعني، فخدنا ده على ده وحطينا الشرقي على الغربي وربنا يا رب سهل لنا والناس تسمعه وتعجبها يعني.
2: يلا نسمع جزء. بص احنا مش نسمع الاغاني كامله عشان الوقت. نسمع جزء من الناسيني، قولوا لنا رايكم فيها ايه برضه على الواتساب وسريعا وراجعين نكمل بقيه الالبوم.
3: يلا.

0: يعني انا اول مره اسمع انه اغنيه دانس وعايزين، انا مش عارفه، عايزين نقوم نتنطط من مكاننا، وفيها كميه طاقه رهيبه. تحيه قويه بجد لميدو الليسي بجد، بحييه توزيع فوق رائع، فوق رائع.
1: اسمع عم
0: وفي بقى حقيقي فوق الرائع. ويعني انت فين من زمان؟ المفروض اسمك يكون دلوقتي في مصاف الموزعين الكبار ان شاء الله بالاغنيه دي يكون كده. وفجأة لقي رق دخل، لقي طبلة دخلت مع الدانس ميوزيك
1: والنايات ونايات،
0: ولقي بيليل محمد عدوية في أغنية. ده إيه يا جماعة؟ الميكس الحلو ده،
1: ربنا يخليك
0: والله حلو.
1: ما قالك كنا بنتكلم فيه بره،
0: حلوة جدا.
1: هي دي وده الاختلاف.
0: شكل إنه المرحلة دي مع محمد عدوية مرحلة المزيج ما بين الشرقي الأصلي،
1: ولسه عندنا تاني إن شاء الله وهنعمل حاجات معانا. بقولك انا هيثم سعيد ومحمد علام
0: انت كسخي
1: محترمين جدا. لا يعني الناس دي واقفه بظهري وانتاج جميل ومتحمسين للشغل الجديد دايما.
0: احنا ما قلناش في البدايه ان الالبوم مقسوم نصين، ومش عارفه الفكره دي
1: سايد 1 سايد 2
0: فكره جديده. ده سايد 1 سايد 2 دي كانت من ايام الشريط، رجعت لها الايام.
1: انا خليتها كده ليه بقى؟ خليتها كده ليه؟ قلت انا هعمل خمس اغاني جداد يبقوا فيهم، يبقوا كده صيفي يعني، والخمسة تانيين ننزل فيهم في الشتاء يعني، يبقى فيهم الشجن والسلوهات والحاجات دي، يبقى في دمج برضو، يبقى كل حاجة ليها
0: وقتها وتبقى موجودة على الساحة في جميع
1: الصيف
0: المراحل. طيب من فضلك، في مسج بتقولك من فضلك يا عدوية ركز في اللحن الشرقي، لأنه فعلا في الضياع في الزمن ده اللحن من ضمن معاني هويتنا كشرقيين، ودي سارة
1: الحمد لله. يبقى عجبها اللحن بقى،
0: يبقى عجبها اللحن أكيد. مبروك الفنان كبير محمد عدوية، وحشتنا جدا، وياريت المزيد من الأغاني
1: إن شاء الله.
0: حد يقول لا احمد عدويه طبعا صوته مختلف شويه عن محمد عدويه، طبعا اكيد ده احمد عدويه. طب يعني انا عايز اتكلم على وضعينا شويه، ينفع
1: على وضعينا؟
0: انا في حته وانت في حته صح. تري ايه، ما هذا التريو العظيم، الدمج ما بين العملاق احمد عدويه مع الجيل الجديد محمد عدويه مع بقى ال ال ال, ال, ال فكرة والطرقعة من محمد رمضان. فكرة مين بقى؟
1: محمد رمضان بصراحة.
0: جت كانت عنده الأغنية وهو شاف انه يشارك فيها.
1: ما شاء الله يعني. دايما بفكر برا الصندوق.
0: جالكو؟
1: هو جال طبعا جه ورحبنا بيه طبعا، وهو طبعا يعني في معزب لنا من زمان جدا.
0: في اي حاجة غيرتوها؟ كان رأي الوالد تشيل ايه
1: نحط ايه؟ والله هو الراجل قال لي، محمد قال لي خد الاغنية يا محمد واعمل شوف انت عايز تعمل ايه يعني فيها، وسابها لي وحطينا عليها بقى البابا الله يرحمه الموال ومحمد رمضان بيحب دايما يروح برضو للجديد يعني.
0: هما ما تقابلوش يعني والدك ومحمد رمضان؟
1: لا بالعكس،
0: احمد عدوية ومحمد رمضان ما تقابلوش.
1: جانا البيت عند بابا وقعد معاهم وقعدنا مع بعض كلنا واتكلمنا يعني.

0: طيب يلا. بناء على طلب محمد عدوية وبناء على طلباتكم نسمع دلوقتي
1: الأيام الحلوة الجميلة.
0: الأيام الحلوة وتحية للنجم محمد رمضان، أكيد نوجه له 1,100,000,000 تحية، وشكرا على أنه عملت لنا التريو ده والتجميعة الحلوة دي. يلا بينا.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
6: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
7: حلقة خاصة جدا من اجمد 7 الساعة 7 لطرح ألبوم النجم محمد عدوية، حالا بيطرح على المنصات وعلى الراديو معانا وفي كل مكان. اسمعوا الألبوم وقولوا لنا رأيكم، بنسمع الأغنيات تباعا ومحتاجين نعرف رأيكم في كل أغنية بنسمعها دلوقتي من خلال مشاركاتكم على 015-595-1006. بنكمل الألبوم، بنوصل الأغنية بعنوان أنا رحت، وطبعا فريق العمل الأغنية كلمات عليم، ألحان إسلام رفعت والتوزيع لفهد. الأكيد مميز من قبل ما اسمعه، أنا سمعت الأغنية بس برضو مميز. المايك بس قربوا منك كده،
8: هتلاقيها مختلفة برضو عنه وعني.

0: هو اللي اختارها على فكره في الالبوم. ف
1: هو انت رحت له في الالبوم كوميرشال
0: ايه اغنيه كوميرشال ف وصيف شويه كده تحس ليها خفيفه شويه.
1: هو اللي فاتوا ما كانوا كلهم صيفي برضو حلوين ودانس وكل حاجه.
0: وكان عايز يدخلني في حته برضو.
1: ايه بقى طيب يعني اشرح لنا الاستراتيجي الجديده.
0: انا بقالي فتره انا بعيد عن الموضوع الشعبي شويه بسبب الهويه اللي او بسبب الستايل اللي بحب اعمله. وفهد كان بيعمل لي برضو ستايلات زمان. هو ده فهد طبعا الله يعني ما شاء الله عليه يعني عبقري في المزيكا الجديده وفي الاختلافات برضو دماغنا زي بعض في المزيكا بالظبط. فانا وهو بنروح في حته كده بعيده بره الصندوق. فقال لي عدوي انا عايزك تسمعني اللونه دي بصوتك. تقول لا وبتاع مش عارف تبقى جديده عليا. قال لي طب ايه المشكله لازم نجدد شويه. فابتدينا فيها. اسلام رفعت بصراحه ملحن جميل جدا وعليم وكان في اختلاف
1: يعني هو هو دايما بيشجعك ان انت تعمل
0: اروح في حتت انا ما رحتهاش.
1: يعني وده كان بيقلقك او ما كنتش
0: بيقلقني لانها يعني كان بيقلقني طبعا لان الناس بتستنى مني الحاجات اللي انت سمعتيها في الاول.
1: الناس بتستنى لما بتبقى عندك حفله. ايه اكتر حاجه بتطلب منك؟
0: حاجات كتير بقى يعني اغاني ولا كان ودي اللي خدتني مني حاجات كتير.
1: يعني قصدي رومانسيات دراما.
0: ما هي رومانسي يعني.
1: رومانسيات. ايه علامات بالنسبه لك انت بعيدا عن الناس بالنسبه لمحمد عدوية لو اقول له ايه الاغنيات العلامات اللي في تاريخك بالنسبه لك انت في رايك الشخصي تبقى ايه؟
0: ولا كان هي كلام طبعا محي حوار ولحن تامر علي. لحن جامد جدا تامر.
1: طبعا
0: محي. زي نادر حمدي برضو. نادر حمدي برضو من الناس الجامده جدا.
1: بس ما اشتغلتش معاه المره دي.
0: لا ما لحقناش بس مشتغل يعني شغالين يعني بس لسه اللي جاي ان شاء الله. بس
1: ولا كان في حاجه ثانيه؟
0: ولا كان لا كتير. طيب احسن نادر عاملها وعامل
1: اكتر اغنيه مقربه ليك لقلبك
0: دي اللي خدتني مني.
1: الله طبعا طبعا شكلك رومانسي يا برج الحوت.
0: انا حوت.
1: شكلك رومانسي. يلا بينا نسمع جزء من انا رحت وراجعين وبنكمل لسه البوم جديد لمحمد عدوية.

0: شقاوه دي صح؟ دي الاغنيه اللي بيتقال عليها شقاوه صح؟ واحنا مش متعودين محمد عدويه على الشقاوه بصراحه.
1: شقاوه بس بطريقه معينه بس
0: خرجت بره تراك كلاسيكي الكلاسيكي صح؟
1: الستايل بقى
0: ايه بتتشقى؟ لا بجد شكل جديد برضو والمفردات بقى جديده عليك برضو سبت وحد وكده
1: حاجات بتاعت يعني بتاعت
0: طيب ده مطلوب ان احنا ده مطلوب عشان الاجيال الجديده نستخدم مفرداتها ونستخدم المزيكا اللي بيحبوا يسمعوها
1: لازم يبقى في تبقى في مخاطبه بينك وبين الجيل الجديد ما لا هتنجح ازاي لو الواحد فضل مكانه مش هيخاطب الناس اللي هي جميع بقى
0: الشباب الصغير
1: يعني لازم ده مهم جدا
0: طب انت ابنك اسمه احمد عدوية صح احمد عدوية جونيور عنده 14 سنه باين
1: احمد 15
0: بيسمع ايه
1: لا احمد فنان جامد قوي
0: اولا عنده صوته حلو وموهبه الغناء هنشوف احمد عدوية من جديد
1: هو لعيب كوره شاطر وفي نفس الوقت فنان يعني هو فنان وبيعزف على الدرامز الريتم بيحب هو الطبلة والحاجات دي
0: بيغني أغاني جده؟
1: بيغني كل الأغاني
0: وصوته شبهه؟
1: ابتدى صوته يتظبط شوية لسه الملامح لسه ما ظهرتش
0: يعني ذوقه الفني يحب جميل. يحب يسمع
1: لازم
0: أغاني
1: لازم استشيره في كل حاجة
0: السبعينات والثمانينات
1: لازم أقول له إيه رأيك يا أحمد لازم أنا ما أقدرش يعني هو معايا دلوقتي مثلا
0: طب ماشي الجيل الجديد ده
1: في منى برضو منى بنتي منى عدوية عشان ما تزعلش
0: بتحب تسمع إيه؟
1: منى عسولة برضو
0: أنا رحت الجيل الجديد او المزيكا الجديده اللي احنا عاملين بنشوفها بيبقى فيها تراب وراب وتفاهم بقى الستايل ده فانت ممكن تقدم اغنيه راب مثلا
1: انا قدمت مدرسه الحياه 2006 اول
0: الناس اللي عملنا الكلام ده بتاع الراب بقى دوت
1: نقدم تاني لا احنا قدمناه في الاول فهي مدرسه يعني بتاكي ام تي ام عملنا احنا كل ليله
0: اسهر
1: عملنا مدرسه الحياه
0: امي سافره وحامل حفله راحوا فين
1: موجودين
0: لا مختفين
1: هنعمل حاجات تانية ان شاء الله
0: هيرجعوا تاني
1: هيرجعوا ان شاء الله
0: طيب لا يعني انت فكره يعني مش فيش حاجه هتوقفك انك تقدم اي شكل جديد مهما كان
1: هفضل اعمل كده
0: موجود على طبعاً. مش معترض يعني اللي بيحصل حواليك في سوق المزيكا
1: خالص
0: مش معترض
1: ليه بالعكس
0: انا عايز افضل دايما الفاظ وكلمات وحاجات
1: لا لازم افضل دايما يعني ايه هو النجاح ايه
0: استمراريه
1: استمراريه طبعا بايه بقى مش بصوت بس
0: امال بايه اعمال ولا ايه
1: الشغل المختلف الكلام المختلف بشكل المزيكا المختلف حاجات كتيره قوي طيب. عشان تفضلي مستمره تقولي لكل ال 13 سنه او 14 سنه تقولي لهم تعالوا اسمعوني اجيال ورا اجيال بتسلم بعضها تبتدي بقى انت يعني عايشه مع الناس
0: الدارج اليومين دول كمان الفيتشرنج ان يبقى معاك حد زي بقى يعني بيشارك معاك في الاغنيه دويتو كده ف
1: موضه جميله برضه بس على حسب بقى
0: ولا عامله في سايد بي مثلا واحنا مش واخدين مكان
1: لا مش عامله والله لا ما عملتش مع الاسطوره بس
0: استفدت انت من شغلك مع رمضان او يعني في افاده بتحصل ايه
1: السداوي مروان السداوي ومروان انا عملت مع مروان السداوي ده برضو راجل شاب لذيذ جدا عمل اغنيه اسمها الناس نوعين حبيبي برضو قريب مني جدا وعملناها برضو دي برضو نجحت جامد قوي كانت تجربه يعني بس لسه ما عملتش مع حد انا بفكر خليها مفاجاه
0: بقى يعني بتدرس الموضوع
1: بندرس
0: طب العصفوره قالت لي على حاجه انا مش هينفع الحلقه بتخلص ومش هينفع ما اقولهاش
1: خير
0: احنا في
1: انا بشكر كمان الفنان الجميل محمد محي اشمعنى لانه هو برضو كان معايا في الالبوم ده كنت باخد رايه في حاجات كتير قوي و
0: يعني كان معاك محمد محي
1: يعني طول عمره حبيبي لا انا بحبه
0: طب
1: من زمان
0: فين بقى انت ما كنتش ما عملتوش حاجه سوا ليه مع بعض
1: هنعمل
0: ايه ده المفاجآت الخبر الاكسكلوسيف ده يا محمد محي محمد عدوية مع بعض في دويتو جديد قريب
1: ان شاء الله احتمال ان شاء الله
0: طيب كلنا من كام شهر كده اتفرجنا على فيلم مكسر الدنيا في السينمات اسمه ايه كان اسمه ايه
1: جاكسون
0: كان اسمه مايكل
1: جاكسون.
0: كان اسمه مايكل طيب هنتفرج كمان كام شهر كده في السينمات على فيلم هيكسر الدنيا اسمه ايه
1: جاكسون العرب احمد عدوية
0: برافو برافو لا تفاصيل بقى عايزين تفاصيل
1: خليها بقى لسه بنعمل كل حاجه يعني
0: ما هو نشرح بس
1: انا احتمال انا اجسد احمد عدوية احتمال. انا مش ممثل، ما بحبش امثل بصراحه، مش
0: يعني مش اكيد ان انت اللي تقدم الدور.
1: لا لو عرفت اقدمه هقدمه، بس عمري في حياتي ما هقلل طبعا من قدر ابويا عشان خاطر انا عامل الدور يعني. هي الموضوع مش سهل تبقى بطل.
0: قصه حياه احمد عدويه تجسد في فيلم سينمائي. قريبا.
1: ايوه طبعا.
0: ده انت خلاص اتفقتوا في تنفيذ. دي كركشندي طلعت في كركشندي صح؟ شفت انا متابعه كل حاجه.
1: لا هو دي الحركه بتاعته اللي معروف بيها.
0: ما كانتش في كركشندي بالتحديد؟
1: كل حاجه بيعملها كل حاجه.
0: طيب يعني لو حد جه المخرج او المنتج جه قال لك لا احنا نستعين بالنجم فلان فلان ممثل فلان فلاني
1: هو اللي هيقدم. لو يصلح طبعا يا ريت.
0: مش شرط ان انت اللي تقدم
1: الدور. لا مين قال كده؟ مش عايز.
0: ولسه لم يتم الاتفاق.
1: لا لسه.
0: مين؟
1: ما لسه والله لسه ما نعرفش.
0: ده اهم تعليماتك او تعليقاتك
1: دي مدام صفاء ابو السعود هي اللي بتنتجها.
0: تحيه كبيره ليها طبعا، حبيبه القلب، حبيبه الملايين والجماهير.
1: انا بحبها جدا، هي شخصيه طبعا يعني
0: كلنا.
1: مش عايزه كلام.
0: اهم تعليمات ليك للفيلم ده هتكون ايه؟
1: الكتابه.
0: ايه المهم اللي يذكر في تاريخ الحاجات الحقيقيه؟
1: انا بقى يعني هنبتدي نقعد لسه قاعده عمل.
0: هتقعد على الكتابه
1: نقعد طبعا حرف لازم حرف. طبعا طبعا طبعا.
0: ومين المؤلف؟
1: لسه والله ما اعرفش
0: لسه.
1: هنقعد.
0: طيب جوه عيني عنوان الالبوم.
1: عمرو الخضري طبعا.
0: وعمرو الشاذلي على ما اعتقد صح؟
1: عمرو
0: المصري. سوري عمرو المصري.
1: عمر
0: في ثلاث عمرات، ما هم مدخلنا في بعض.
1: لحن الخضري عمرو الخضري وتوزيعه وكلمات عمرو المصري.
0: اغنيه الستايل عدويه بقى لا
1: ما هي مختلفه شويه برضو عن الموجود في الالبوم. ما تيجي نسمعها؟
0: يلا بينا نسمعها ونرجع نعلق. يلا بينا.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: بنكمل اللينك الأخير مع نجم حلقتنا النهاردة النجم محمد عدوية، وفي مسج بتقول لك جوه عيني الأغنية تحفة جدا. مسألكوا رأيكوا في الأغنيات اللي انتوا سمعتوها دلوقتي ان بيتم طرحها حاليا على الهواء معانا ومعاكوا وعلى اليوتيوب وفي كل مكان. ودي فرح لشين، بجد الألبوم تحفة جدا، لحن وتوزيع وكلمات مختلفة، والأغنية جميلة جدا، أبدعت، أنا بحب صوتك، الأغاني حلوة والميوزك مختلفة، ربنا يوفقك في الأعمال كلها. في الدنيا مولد الأغاني الجميلة، أنا إحنا في حتة وأنت في حتة، في حاجات ليك علامات طبعا أكيد يا محمد ما بتتنسيش. في ناس بعت قلوب وحاجات، فمحتاجين رأيكم يا جماعة. الأغنية اللي بقى معانا من السايد إيه اللي بيتم طرحه، الجزء الأولين بيتم طرحه،
6: الدرامية اللي أنت عايزاها بقى.
5: الدرامية
6: بقى اللي
5: اشمعنى دي اللي خدتها من الدرامات إخواتها التانيين وحطتها مع
6: لأنها مديان مبدع طبعا، ملحن مبدع جدا، هو وهشام صادق وأحمد عبد السلام توزيع. مديان فنان. الأغنية دي مختلفة جدا في تقطيعة اللحن والكلام، فهي دي اللي عجبتني في حكاية اللي هي برضو مختلفة.
5: مش يعني انا بقول لك السايد بي بقى،
6: معلش انا صوتي تعبان شويه وانا بتكلم، ف
5: لا احنا عايزينك تغني.
6: لا معلش بقى،
5: مش هتغني؟
6: مش هينفع،
5: ده صوتك خطير والله.
6: الله يخليك
5: والله، حاجه من الحاجات الجديده. طيب
6: ما احنا نسمعها احسن
5: بالمزيكا. الحاجات القديمه انت غنيتش لنفسك غير ده في الحلقه، غير ايه غنيت حاجه؟ غنيت طيب احسن باين.
6: خلينا، انا عايز اسمع الاغاني الجديده.
5: ماشي يا محمد، ماشي.
6: سمعتهاش اللي معاكي دلوقتي.
5: صوت من اقوى الاصوات اللي موجوده حقيقي، مفيش حاجه اسمها كلام دوت تعبان كده. هلم فراقي الاغنيه الاخيره اللي معانا دلوقتي في البوم محمد عدوية الجديد. قبل ما امشي انا عايز اقول لك انه اعتراف مني، انا ما اعرفش من الجمهور بقى هيقول لك ايه، بس اعتراف مني ان فعلا بشوف محمد عدوية بشكل مختلف.
6: الحمد لله.
5: وفي كل اغنيه فيها شكل مختلف عن الاغنيه الثانيه، يعني الاغنيات متنوعه جدا، والتوزيعات رائعه، والاختيارات للمزيكا كمان بالتحديد جديد على محمد عدوية.
6: الله يعزك.
5: وانت نازل في موسم صعب قوي، موسم الصيف. ايه رايك في المفرمه؟ يعني ده بتبقى حلو للفنان الانسان ينزل في وسط 10 البومات مع السوبر ستارز.
6: انا كل واحد ليه ستايل، وكل واحد ليه جمهوره، كل واحد الاغاني الحلوه هتنجح. اي اغنيه حلوه هتنجح.
5: بتراهن على انهي واحده من الاغاني الخمسه؟
6: والله انا ما براهنش، انا هم كلهم ولادي، هم البيبي بتوعي.
5: انا عايزين تصريح بقى، عايزين تصريح.
6: انا تصريح الاول، انا عايز اشكر ناس كتير قوي بصراحه. قبل ما اقفل الحلقه، طبعا عايز اشكرك انت الاول على راس زي ما بيقولوا الموضوع، يعني
5: ربنا يكرمك يا رب. شكرا جدا،
6: شكرا على تقديمتك ليا وتقديمك ليا جميل. و بشكر طبعا الشركة بتاعتي الجديدة، هيثم سعيد ومحمد علام وياسر حسين ومين ومين. بشكر طبعا مهندسين الصوت، هاني محروس حبيبي واخويا
5: اكيد طبعا،
6: ناير صلاح طبعا، كل الصناع يعني. فهد تعب معايا جدا جدا في التوزيع بصراحة. أشكره جدا جدا وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا فهد. وأشكر الشركة بتاعتي منتجة وياسر حسين. مين تاني؟
5: أنا لو كنت معاك كنت
6: قلت عندي كل
5: أسرتك طبعا
6: أو شيماء السوشيال ميديا. وبشكر طبعا ميدو عصام محمد عصام مسك السوشيال ميديا بتاعتي أخويا. بشكره جدا على الهواء وبشكر مصر كلها طبعا.
5: احنا اللي بنشكرك
6: طبعا طبعا
5: على وجودك معنا في الحلقه وعلى
6: يعني ويحيى مرسي حبيبي اخويا
5: طصتنا بطرح الالبوم الجميل دوت. ويبقى لينا لقاء تاني بقى في الشتاء في
6: الجزء الثاني. اكيد احنا ما لحقناش الحلقه عدت بسرعه جدا
5: في الجزء الثاني بقى من الالبوم بقى. أيوة. دخلنا في
6: طبعا اعملي حسابك
5: في المود الشتوي بالاغاني الشتوي
6: ان شاء الله.
5: طب بس ايه موضوع جيهان اناناس؟ مش
6: جيهان هنسمعها بقى في
5: مين جيهان اناناس تيجي؟ ده سؤال
6: خليها مفاجاه هم يشوفوها.
5: بشكرك بشكر نجم محمد عدوية وهسيبكم مع أغنية برضو هلم مختلفة هلم فراقي. وفي انتظار إن شاء الله بقية الألبوم في الشتاء. يعني ده هيكون له حلقة تانية بس أنا عايزاكم تسمعوا الألبوم بجد. الخمس أغنيات دول لو ما كنتوش سمعتوهم على الحلقة في الحلقة فالإعادة بيكون في إعادة الحلقة أكيد اسمعوا برضو من خلال إعادة الحلقة. والأغاني موجودة على اليوتيوب. ونصيحة مني محمد عدوية بشكل جديد وأغاني متعوب عليها وفي جهد مبذول بجد باين وواضح. نجاح لنجاح وأنا شايفة أن أكتر من واحدة عليها رهان وأكتر من واحدة هتنجح. وبشكركم جدا وسيبكم مع حلم فرائي. وكنت معاكم جيهان عبدالله. شكرا على وجودك معنا.
6: شكرا ليك.
5: شكرا
6: ليك يا جيهان.
5: باي باي.
6: باي باي.

0: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الثامنة مساء على نجوم فم،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: قرارات الجمهورية بتعيينات جديدة بهيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.
3: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة والحفاظ على سيادة الدول.
2: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم مصر لاستقرار وأمن دول الخليج.
3: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مكانة منظومة التأمين الصحي الشامل.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي الجديد للأورام بشرم الشيخ.
3: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعة والمعاهد.
2: وزير البترول يعقد اجتماع مع رؤساء شركات البترول المصرية والعالمية لاستيراد مؤشرات الأداء الحالية بمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
3: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
2: البعثة الأثرية المصرية تعلن عن كشف أثري لثلاث مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية.
3: انخفاض طفيف غدا في درجة الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير. على مدار الساعتين اللي جايين عندنا مواضيع كتير هنتكلم فيها ومواضيع شائكة. في البداية لازم نرسل خالص تعازينا لأسر الضحايا الحادث اللي حصل في الإسماعيلية، ويمكن حوادث واحدة من الحوادث القاسية جدا بالنسبة لي، لأنها قاسية. شباب زي الورد رايحين يدوروا على أكل عيشهم، فربنا يا رب يرحمهم ويصبر أهليهم يا رب ويشفي المصابين. ويعني الحوادث دي بصراحة لما الواحد بيشوفها وبتحصل، يعني مش هضحك عليكم، أنا يمكن حادث الطرق أغلبها صعبة، يعني تيجي أي حادث الطرق صعبة، لكن بسبب العدد الموجود، ويمكن النهاردة النيابة العامة طلعت بعض الأحداث أو سبب الحادثة نتيجة انفجار إطار أدى إلى أن العربية خرجت عن السيطرة. طبعا فخامة الرئيس اهتم جدا بالتدخل السريع وتوجيهات عاجلة للحكومة بسرعة مواجهة تداعيات الحادث وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين وسرعة صرف ومضاعفات التعويضات لأسر الضحايا والمصابين وتقديم مختلف أوجه الدعم لأسر الضحايا. ربنا يا رب يرحمهم ويصبرهم يا رب العالمين. وطبعا توجه كافة الجهات المعنية لمتابعة ما حدث في هذه الحادث، حادثة مش قليلة، حادث طرق. ودايما بقول يا جماعة التطور المستمر اللي بيتم ما بين صناعة السيارات وشبكة الطرق ويقف بجانبها السلوك. أنا ما بتكلمش على حادثة معينة دلوقتي، أنا بتكلم على مشكلة موجودة حاليا عندنا وهي السلوك البشري. ما زال السلوك البشري عنصر من عن عناصر اللي محتاجة أنها يتم تغذيتها وترتيبها والاستثمار فيها سريعا ببساطة وليس كلام معقد. يا جماعة سلوكنا لازم يتغير وإحنا سايقين، سلوكنا لازم يتغير واحنا سايقين. الفهلاوة والغرزة واكلها واخد الملف واطلع من فوق الكوبري وانزل من فوق الرصيف واكل الملف ده من بين الحاجز الخرساني عشان ما لفش من قدام، وامشي من غير خوذة وانا سايق موتوسيكل، وعدي الشارع في المكان اللي انا عايز اعدي منه مش لازم اعدي من عبور. كل السلوك ده، ومش بقول كل الناس، لازم يتغير. عربيات النهاردة الربع نقل والنص نقل والتمنات اللي النهاردة ماشية الصندوق بتاعها بينقل أفراد، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. النهاردة على الطرق السريعة في بعض القرى والمحافظات، أنا بروح قرى وبروح محافظات مختلفة، أنا بقول لك النهاردة في وسيلة مواصلات موجودة في بعض هذه المناطق هي عربية ربع نقل، الناس قاعدة على الصندوق اللي ورا، ما ينفعش يا جماعة. الإدارة العامة للمرور أرجو التدخل السريع لوقف هذه المخالفة، دي مخالفة مش عادية. النهاردة أي عربية هتعدي على كمين أو تعدي ويشوفها عربية النجدة أو الدورية وفيها ناس قاعدة في الصندوق اللي ورا في المكان الغير مخصص للإنسان، ده مكان مخصص للبضائع. ليه؟ هو مش فهلوة، عشان ما فيهوش أي نوع من أنواع الأمان. النهاردة كرسي السائق او الكنبة او المكان المخصص جوه عربية او ميكروباص او بيتم اختبارات السلامة والامان على العربية، حتى لو هي عربية بسيطة الصنع، كل ده لازم يعدي باختبارات السلامة والامان عشان يقلل لا قدر الله الحادث، وانه يبقى اقل ضرر حصل اللي قاعد جوه. نقعد الراجل اللي قاعد، بشوف المنظر ده في حتت كتير جدا، وما بقدرش الوم، ما اقدرش الوم الراجل البسيط اللي خارج، لان اللي بيعمل كده هو راجل بسيط بيدور على مواصلة تنقله من مكان لمكان، وتحديدا من قرية لقرية. بنشوف ده في اماكن
مش داخل المدينة، عشان نبقى صريحين مش هجمل الكلام. لكن اللي مطلوب النهاردة لازم ان دي تبقى مخالفة، والناس تنزل من على العربية ونجيب لهم عربية بسرعة، ميكروباص، اي حاجة نساعدهم يركبوها. صح، انا عارف انا مش بقولك انا عايش في المدينة الفاضلة، لكن انا ده الطبيعي ان لازم نعمله. الحاجة التانية كمان اللي انا محتاج ان احنا نركز عليها اليومين اللي جايين قوي، النهاردة رؤساء المدن والاحياء والمحافظين لازم تطلع تقرير تقول لنا كده انت محتاج ايه، ونبدأ حتى لو انت مش يعني مش بس في السوشيال ميديا، اطلع بديل الاعلام، دورنا النهارده نقول والله محافظة كذا عندها مشكلة في عجز من وسائل المواصلات مثلا، محتاجين يا جماعة النهاردة بدل ما كل الميكروباصات متكدسة في القاهرة، طب ما هو اغلب العاملين النهارده في الميكروباصات والتكاتك من محافظات اخرى، طب ما ممكن تبقى المحافظات دي محتاجة هذه الخدمة، ما تشتغل الشغلانة دي هناك ووفر، بدل ما ندور على عربية نقل ولا ربع نقل بيركب فيها ناس بسيطة. جماعة ظاهرة ان احنا بنستعمل العربيات النقل لنقل الركاب ما ينفعش. الاصعب بقى ان في بعض المناطق، وياريت يعني انا مش بقولك بقى، انا بشوف ده في مدينة نصر وفي الجيزة والمهندسين، تروسيكل لامم الاطفال من المدرسة، تروسيكل اغلب التروسيكل اللي موجود ده يعني معايير الامان فيه مش مفهومة، احط جواه 10 ولا 5 ولا 7 مش اقل من 10 اطفال، ينفع ازاي؟ ازاي يا جماعة؟ انا بشوف ده دايما، وعارف اهتمام كبير جدا النهاردة وتوجيهات النهاردة فخامة الرئيس والحكومة واهتمامها بهذه الحادثة المأساوية، لازم تخلينا نحط الخطوط العريضة تحت بقية هذه الحاجات. واهتمام النهاردة فخامة الرئيس بسرعة ايه اللي حصل وازاي حصلت، ويمكن ده اللي خلانا النهاردة شفنا النيابة العامة طلعت البيان السريع والتوجه السريع. النهاردة انا بطلب من المسؤولين عن المدن والاحياء والقرى، وقول النهاردة قدم ده للحكومة، قدم ده للدولة، للجهات المعنية، قول له والله انا عندي مشكلة ان انا ما عنديش وسائل كافية لنقل الناس سواء خاصة او عامة، عشان ما نشوفش النهاردة صورة العربية النقل اللي راكب فيها الناس البسيطة اللي هو مالوش ذنب، نازل ياكل عيش مش عايز حاجة غير هو، ما انت مش عارف يوميته بكام، بس الراجل اللي بينزل يشتغل بايده ده اليومية بتاعته لو قلتها لك يعني ربنا يقدر الناس كلها، احترمه ونحطهم على راسنا لانه بيشتغل وبيبذل مجهود كبير على يومية بسيطة مقضيها في عيشته. فأرجوكوا يا جماعة محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدأ نوزع التوزيع المظبوط. النهارده عدد الميكروباصات داخل القاهرة والجيزة مرعب مرعب، ومش كلهم شغالين. ربك بيرزق الجميع، والرزق بتاع ربنا هيجيلك في اي مكان، لو ليك رزق هيجيلك في اي مكان، بس النهارده دورنا تعالى نوزع على بقية الجمهورية يا جماعة، عشان ما يجيش واحد محافظ يقولك ما انا ما عنديش اي وسيلة مواصلات غير العربية النص نقل اللي بيركب فيها الناس. لا لا، تعالى يبقى في توزيع، بس لازم كل واحد مسؤول في الحته اللي فيها يقول والله انا عندي النهارده في الدايره بتاعتي اللي انا فيها دي كذا. الساده النواب برضو ده جزء مهم جدا من حضراتكم تتابعوه في الدوائر بتاعتكم. فاتمنى ان احنا نحل هذه الازمه اللي بتخلينا ان شاء الله ما نشوفش اي حاجه ماساويه، وتاني خالص تعزينا لاسر الضحايا، وربنا يا رب يشفي المصابين، ويا رب ما نشوفش حاجة وحشة أبدا في بلدنا ولا أهلينا وإخواتنا في مصر وفي أي مكان يا رب العالمين. هطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل عندي موضوع شائك انتشر على السوشيال ميديا خلال يومين، ويعني الكلام فيه محتاج بقى رغي، فاستحملوني لأن الحلقة النهاردة أنا هقعد أحكي في القصة دي كتير. بعد الفاصل

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وموضوع مهم جدا. رقم الواتساب بتاعنا 0155-955-1006 ورقم تليفوننا 3835022. افتح بقى ايه نفسك معايا كده عشان احكي لك الحدوتة كما ينبغي ان تحكى. خلاص؟ طيب شفنا خبر انتشر على السوشيال ميديا في ان مصر ستستضيف كاس العالم، او زي هو ما اسموش كاس العالم، هو اسمه سباق الفورمولا 1 الجائزة الكبرى. خلاص 27 وبدأت تتداول هذه الأخبار بعض المنصات، وليست كل المنصات، بعض المنصات وبعض المواقع الإخبارية لأنه يعني فهم المهم. طيب إيه اللي حصل؟ بالراحة كده ودون دخول في تفاصيل، ولا أقولك حدنا ندخل في تفاصيل. بص يا باشا، لعبد لله داخل سباقات الفورمولا 1 بنحضرها ونغطيها على مدار أكتر من 15 سنة، وأنا ممثل وسفير للعلم بعض من العلامات الراعية الأساسية للفورمولا 1. خلاص عشان بس إيه ما نعليش على بعض. اتنين، الحمد لله انا عملت 4 أو 10 لقاءات مع سائقين فورمولا 1، يا اخرهم كان لويس هاملتون بعد دخوله الى فريق سكودريا فيراري. وصلنا عملنا مع بيريز، فاتل، لويس هاملتون، هولكنبرغ، اسماء كتير. بدون يعني انا مش بعلي، انا مش جاي اقولك ان انا بفهم، بس انا جوه مش محتاج ان انا جاي. لان هتخش عندي على الانستجرام هتلاقيني مع الناس دي، لوكلير هتلاقيني مع الناس دي، انا بمثل بعض العلامات كوجهة لهم وهم رعاة ليا كمتسابق، قصة كده تمام. وبرنامجي التاني، وهنا انا عندي برنامجين معروفين، انا الاتنين اخوات يعني بغطي معاهم، وانت هنا في تربو عشت معايا، كون ارجع من السباق احكي لك وايه اللي بيحصل جوه السباق والتفاصيل والصور والكلام ده كله. ورحت معايا هنا عن في نجوم اف ام، رحنا بنجوم اف ام تي في الى مونزا، واحدة من اعرق الحلبات اللي موجودة في العالم. فاحنا جوه هذه الحدوتة. خلاص؟ طيب حاليا في اهتمام من الدولة، وده واضح جدا لان في تحرك سريع ليه انشاء حاجة. ما عنديش ان انا اقدر اقول المعلومة الا لما تبقى في معلومة جاية رسمية اللي تقولها، لكن متوقع قريب جدا نسمع اخبار حلوة على وجود حلبة في مصر. يا رب، ده حلم حياتي. خلي بالك انا واحد جوه هذه الرياضة اكتر من 20 سنة، وما زلت امارس هذه الرياضة، انا ما زلت بسابق يعني، مش انا جاي من على كرسي وقاعد، انا ما زلت على كرسي السائق. الحمد لله ربنا يدينا العمر ويكتب لنا الخير، وبدعم حضراتكم احنا موجودين. تعال نحكي ايه اللي حصل خلانا بعض الناس تبدأ تعمل حاجة. انا ليه بس فارق، انا عايز انقل الصورة عشان حضرتك ما تبقاش ايه هو ما جاش السباق ليه، لا هو السباق ما بيجيش كده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في اجتماع ما بين وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات، ونزلنا الخبر، ويمكن اجتمعت مع معالي وزير الشباب والرياضة كذا مرة لمناقشة ازاي نوصل في خريطة السباقات في العالم. الاجتماع ده كان هدفه ان عرض ما يمكن تقديمه الى الاتحاد الدولي للسيارات عشان نقدر نستقبل سباقات دولية، من ضمنها ان احنا نصل الى القمة ان احنا نستقبل الفورمولا 1. جميل جميل. طيب تعال بقى ننقل القصة، ركز معايا شوية ازاي نستقبل سباق الفورمولا 1 ده عندنا. بص يا سيدي، الاول عشان تعمل سباق فورمولا 1 انت محتاج مجموعة من التحضيرات. واحد، انت الاول تقول انا هيبقى عندي سباق، انا هعمل حلبة مغلقة ولا هستضيف جولة من الجولات التي بتقام في الشوارع زي موناكو أشهرها، لاس فيغاس، سنغافور، كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية. كل دي أماكن بيقام فيها سباقات، لكن في شوارع بيتم تجهيز هذا الشارع في وقت البطولة للسباق. تكلفة ده عالية قوي. ليه؟ لأنك بيبقى هو عايز يعمل السباق في جدة، طيب ما فيش مكان يحصل، فعمله سباق اسمه حلبة كورنيش جدة. بتتقفل أماكن في الشوارع ويتم تحويل الجزء ده إلى تراك، حاجز خرساني يمين شمال، والشارع بيتم تجهيزه على مدار الساعة

يعمل اللي عليه على قد ما يقدر، لكن طبعا بيحاول. المهم عشان نعمل ده هتروح النهارده يقول والله السلام عليكم الاتحاد الدولي، احنا عايزين نعمل حلب. هيقول له طيب النهارده فين المكان اللي انت عايزه؟ هتقول له المكان 1 2 3. هيقول لك طيب دي الشركات اللي بترسم حلبات، وبعد ما يبدأ يشوف الإحداثيات بتاعت الأرض اللي أنت هتعملها دي، يبدأ ياخد الكلام ده كله ويبدأ يطلعه لك على منظر بقى حضرتك تشوفه كده، تشوف بقى إيه برزنتيشن كاملة على شكل التراك بال3 دي معمول إزاي، فين أماكن البيت ستوب، فين الجراشات الخاصة، فين الأماكن للتخزين، فين الدخول والخروج، المدرجات، يرسم لك كل ده بناء على مساحة الأرض اللي أنت هتقوله عليها والمكان. طيب هي التراكات بتقام فين؟ التراكات بتقام خارج المدن. ليه؟ عشان حاجتين: واحد، الانبعاثات اللي خارجة من محركات السباقات. 2، الضوضاء. ما ينفعش اعمل حلبة جنب المدينة والناس نايمة عايشة، فدايما بتكون الحلبات بعيدة. وده اللي خلى مونزا واحدة من اهم الحلبات اللي موجودة، وجولات لما تيجي تقول فورمولا 1 مونزا ايطاليا سكودريا فيراري فاهم، ما بقتش موجودة في خريطة الفورمولا 1. الحلبة بقت صغيرة، ويمكن حظي حلو ان انا من الناس اللي ساقت على هذه الحلبة كذا مرة وسابقنا، ولو دخلت عندي كده على الانستجرام هتلاقيني ساق باجاني عليها بورشا جي تي 3 ار اس، سقت كل ده على مونزا. مونزا الاسطوريه بالنسبه للطلاينه، مونزا واحده من اساطير رياضه السيارات في العالم، خرجت من الفورمولا 1 عشان خلاص تراك ضيق على المحركات، في توسعات عايزين نروح لحتت، فما بقاش موجود. طيب بجانب انها جوه قريبه من المدينه، مع ان يعني انا بالنسبه لي دي احلى مكان تسكن فيه جنب تراك. المهم بالنسبه لي عشان انا راجل بحب العربيات طبعا، فانت لازم لو هتعمل تراك هنروح لاما جنب المدينه بره المدينه يعني، وعندك شبكه من الطرق اللي تقدر توصلك وترجعك، ومجموعه من الاوتيلات. انت حاليا هنا في مصر عندك 2 جاهزين: شبكة طرق حلوة بتوصلك بنقط كتير مختلفة، وعندك شبكة اوتيلات مش وحشة. احنا محتاجين زيادة، بس حاليا انت جاهز على فكرة، عندك القدرة حاليا انك يحصل ده. طيب عملنا الحلبة، خدنا الرسومات من الشركة المعتمدة، بدأت تنفذ. في وقت بداية تنفيذ هذا ده بتبدأ تقدم للاتحاد الدولي: السلام عليكم يا اتحاد الدولي، انا بعمل هذه الحلبة. يقول لك طيب هنستلم الحلبة دي امتى؟ تقول والله انا ببنيها في سنة في سنتين على حسب ما بتبني في قد ايه. بنيت الحلبة، يجي لجنة من المهندسين يقول لك هل هي مطابقة للمواصفات ولا لا، وبعد كده تاخد الشهادة من الاتحاد الدولي ان دي حلبة يقام عليها سباقات. طب هل هي كل الحلبات واحد؟ لا. النهاردة ببساطة وبالبلدي كده، المحركات الصغيرة في الأكبر شوية في الأكبر شوية، كل محركات من دول ليهم شكل تراك. فأنت النهاردة إمكانياتك تسمح تبني حلبة تسوق عليها إيه؟ هل تسوق عليها جي تي، سنجل سيتر، سباقات تحمل، كل ده أشكال سباقات. هتقول لا والله أنا رايح بقى، أنا هبني دلوقتي، أنا عايز أجيب آخر السطر، أنا رايح حاطط عيني على الفورمولا 1. طبعا دي تكلفة تانية، فهتروح لأعلى تكلفة، وتكلفة مش قليلة عشان ما بقاش كدابين، تكلفة مخيفة، لكن هتجيب قد تمنها 100 مرة. طيب جه الاتحاد الدولي بص بقى وقال لك الله حلو قوي التراك اللي انت عملته ده معتمد. تبدأ النهاردة تخاطب البطولات: سلام عليكم يا بطولة العالم، انا مصر وانا الاتحاد او انا النادي او انا الوزارة بدعوكم ان انتوا تقيموا جولة من جولات بطولة العالم عندنا. حلو، هتديني ايه عشان اجي عندك؟ هنتفق. وتبدأ الاتفاقات، هتبدأ مجرد ببقى عندك حلبة معتمدة، هتبدأ السبونسرز او الرعاة يجي يقولك انا عايز ابقى راعي هذه الحلبة، فتلاقي بقى الشركات حط اسمائها طول السنة، يجي يقول انا همضي معاك سنة نجوم اف ام كلها، فيش حد تاني إذاعة غيري، أنا نجوم اف ام الراعي لهذه الحلبة سنة كاملة.
فأي بطولة هتقام عليها اسمي

موجود مع الرعاه بتوع البطوله. ادي اول فلوس. النهارده الشركات اللي عايزه تقيم تيست درايف اطلاق سياره جديده بدل ما بيروح يعمل ايفنت في حته ويسفلت ويعمل، النهارده عندك حلبه تعزم الناس تيجي زي ما انتم بتشوفوني وانا باجي اقول لكم رايحين المانيا، رايحين ايطاليا، رايحين سويسرا، جايين من جرب، هنجرب عندك. والشركات هتيجي تعمل الايفنتات الدوليه عندك. هتبدا تتكلم بقى على استضافه هذه البطولات. بدات البطولات تقول لك انا موافقه، طب انا عايز اجي، طب انا عايز اشترك، طب انا هعمل، وتبدا تستضيف. طب ايه الخدمات اللي موجوده حوالين هذه الحلبات؟ عندي اوتيلات، عندي مطاعم، عندي شبكه طرق كويسه، عندي مطار قريب، عندي ميناء قريبه. خلي بالك المواني مهمه جدا، لان اغلب الحاجات بتيجي طيران في الفورمولا 1، لكن في بعض الحاجات تانية هيختار المراكب. والحاجه الاهم بقى عندك ان مصر اصلا موقعها الجغرافي قوي جدا في الحته دي، فانت عندك عنصر من عناصر القوه اللي تبيع اصلا التراك قبل ما يدور مكانك. ومع مكانك الحمد لله كرم ربنا علينا، يعني الامان اللي عندك. تالت حاجه الطبيعه المناخيه. النهارده اغلب السباقات بتقابلها مشكله في منطقه الشرق الاوسط عشان الحراره، فبيضطر يتوقف تماما في فصل الصيف ويبدا عمل جولاته، لا اما في اول السنه لا اما في اخر السنه، وطول السنه واقف. حتى الرياضات المحليه بتقام بالليل وليست شهر 6 7 8 مش موجوده. ولو بيحصل سباقات بتبقى يعني اخواتنا اللي في الامارات او في السعوديه يقول لك ده. طيب انا بوديك بس للفكره ماشيه ازاي. النهارده عشان تاخد مكان للفورمولا 1 وتبقى موجود في جوله من الجولات اللي تتحط في جدول او في كالندر الخطه الزمنيه للحلبات، انت عندك عدد من الجولات بتقام طول السنه في كل مكان من العالم، من الصين لامريكا، من الصين لامريكا. فهو بيرسم الخريطه بتاعته بتاعت السنه، يقول لك هبدا مثلا في، او بيبدا مثلا في السعوديه، بعد كده يطلع لاوروبا ياخد 3 4 جولات في اوروبا، بعد كده ينزل يروح مثلا سنغافور او يروح الصين، يخلص الصين يطلع الناحيه الثانيه على امريكا، ياخد امريكا كلها، عنده لاس فيغاس وينزل البرازيل وعنده لفه بيلفها، وبعدين يرجع تاني على اوروبا، وبعد كده يقفل فين؟ في ابو ظبي. اللفه دي كلها متسكنه، متسكنه لكام سنه؟ ل 28. يعني خريطه تذاكر 26، تذاكر 27 بتتباع دلوقتي، يكاد يكون في بعض الجولات بدات تخلص. فانت عشان تبقى محطوط في كالندر جديده، فانت مش قبل 4 5 سنين او 3 سنين على الاقل، 4. السنه اللي فاتت او تحديدا في اول عام 26 تم الاعلان ان تركيا دخلت بحلبه شارع، يعني شارع هيتحول الى حلبه لاستضافه الفورمولا 1 27. وحتى الان مفروض انها هتنزل في خريطه او في كالندر 27 القادمه. اول ما هينزل هتبقى عارف كده ايه السباقات موجوده فين. هطلع فاصل وارجع من الفاصل هكمل القصه عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: علي. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: على x.com/nobumfm.
1: انتو لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وبنحكي في الفورمولا 1. طيب بعد ما عملنا التراك وقدمنا للاتحاد الدولي وبدأنا نقول يلا يا جماعة عايزين نستقبل السباق وبدأنا نتحط في الخريطة فعلا، يبدأ الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للفورمولا 1 تبدأ في فكرة مختلفة، انها تبدأ تشوف معاد ل الجولة اللي هتبقى في مصر والحلم يتحقق، وتاخد الميعاد وتبدأ اللجنة الدولية مع الاتحاد الدولي يعلنوا دخول مصر إلى خريطة الفورمولا 1. هنا نبدأ نقول إحنا هنستقبل سباق الفورمولا 1 إمتى. لكن أنا عارف كلنا بنحلم وكلنا عندنا أمل، وأنا النهاردة من مكاني ده حلمي من وأنا ابتديت أول مشواري على مدار أكتر من 20 سنة موجود في رياضة السيارات. حلم حياتي يبقى عندنا النهاردة مكان للشباب تطلع الطاقة فيه ويطلع أبطال، عندنا أبطال بيمثلوا مصر في بطولات العالم، عندنا أبطال عالم، عندنا هشام الخطيب بطل عالم، عندنا كريم هاني، عندنا إبراهيم بدوي، محمد حمدي، هيثم سمير الله يرحمه، ويوسف هيثم سمير النهاردة بطل من أبطال الكارتينج، وعندنا أسامي كتير في مصر تقدر توصل. لكن اللي محتاجه النهاردة هو فرصة، مكان للناس دي تتمرن. طيب هل التراك ده بس هو على قد كده؟ لا، فلوس، سياحة. النهاردة انت موجود في خريطة سياحية لرياضة السيارات، النهاردة عندك بطولات، النهاردة هتروح تستقبل، قدرت توصل للفورمولا 1، كل السباقات اللي موجودة هتيجي تسابق عندك. طالما وصلت للفورمولا 1 اي سباق او اي بطولة عالم بتقام في اي مكان انت كده مجهز ان انت تستقبلها، فلازم نجري نعمل ده النهاردة. المشروع ده مشروع انا شايف ان هو مشروع قومي هيفيدنا كلنا، هنستفيد منه مش بس عشان الناس بتحب الرياضة دي، لا، فلوس داخلة مش عادية. عندك فرصة النهاردة كبيرة جدا انك تكون موجود في هذا المكان، لان مكانك الجغرافي والبيئة اللي موجودة تساعد على نجاح هذا المشروع. كل الظروف بتقولك انت هتنجح لو عملت كده. النهاردة المغرب عندها ملف بتقدمه لاستضافة الفورمولا 1، عندها حلبة في مراكش سوقنا فيها بطولة WTCC وسوقنا فيها ثلاث بطولات اخرى، رينو كاب وبطولتين كمان، استضافة الفورمولا اي. كان ليا الحظ ان انا اكون موجود في هذه البطولات وسوقت زي ما قلت حضراتكم فيها كذا بطولة. المغرب النهاردة في مراكش تقدر تستضيف ده في حلبة مش هتبقى بقوة الحلبة اللي هتبقى موجودة في مصر. طبعا كل التقدير للشعب المغربي بيحب رياضة السيارات جدا، النهاردة بيحاول يستوعب سباقات كتير. النهاردة اغلب فرق الراليات بتروح تتمرن في المغرب، النهاردة قدر ياخد الفورمولا اي، قدر ياخد WTCC، النهاردة قادر يقدم على الفورمولا 1. النهاردة لو مصر والمغرب موجودين في خريطة الفورمولا 1 في شمال افريقيا، اعتقد هنسيطر بشكل كبير جدا على نسبة كبيرة من السياحة العالمية، مش بس في الفورمولا 1 لكن في سباقات كتير. النهاردة عندك مكان زي ده هيشتغل فيه مهندسين، فنيين، مارشلز، كل ده شغال طول السنة. عندك طول السنة الجو بتاعك حلو مهما كانت الحرارة عالية ما بتوصلش للدرجات. النهاردة السواقين بيلبسوا كولينج وسوت عشان يبرد جسمه نتيجة ان الحرارة وصلت 34 و35 في اوقات كتير في اماكن كتير. انت النهاردة عندك طول فصل الشتاء اللي بيتوقف فيه السباقات في دول كتير جدا، انت هتفضل شغال لان الجو عندك كويس قوي. حتى في فصل الصيف مع الحرارة، لو انت بتتكلم في شهر 7، مع ان دلوقتي احنا شهر 8 احنا واقفين حاليا في الفورمولا 1 واقفة الشهر بتاع الصيف وهيرجعوا يكملوا تاني، انت عندك فرصة كويسة تكون موجود وتنجح، تستوعب بقى بطولات وإيفنتات بتحصل وحفلات وكل ده فلوس تتحقق. صورة من الصور اللي بحلم بيها ان احنا نبقى عندنا هذا المكان ان شاء الله، ويا رب يكتب لنا العمر ويكتب لي ان اكون سبب في هذا المشروع اللي بحلم بيه انه يكون موجود في بلدنا، عشان اشوف بلدنا واشوف شبابنا اللي بيحبوا رياضة السيارات بيجروا بنجاح ويقدر يحقق بدل ما بيصرف فلوس كتير ومش قادر. النهاردة دي من اغلى رياضات في العالم، النهاردة عشان تطلع تتمرن او تروح بنروح فين؟ الاردن، السعودية، الامارات، اقرب حاجه، وفرق العمله طبعا بيفرق. النهارده كل ده هيبقى عندك انت هنا، وده عدد مش قليل. فاتمنى ان شاء الله نشوف هذا الخبر في اطار التحقيق انه يتحقق. هطلع فاصل صغير وارجع تاني بعد الفاصل، عندنا موضوع مهم جدا، خليكم معنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: الفنانة نشوى مصطفى
4: اللي جاتي هنا
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: ما تستغربيش،
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
3: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: مش هقدر خالص،
3: يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة بهيئة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي في اتصال هاتفي أهمية معالجة الشواغل الأمنية الإقليمية القائمة والحفاظ على سيادة الدول.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم مصر لاستقرار وأمن دول الخليج.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ماكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.
1: وزارة التعليم العالي تعلن عن بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد.
1: وزير البترول يعقد اجتماع موسع مع رؤساء شركات البترول المصرية والعالمية لاستعراض مؤشرات الأداء الحالية بمشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج.
2: أداء متباين لمؤشرات البورصة عند إغلاق تعاملات نهاية اليوم.
1: الإفتاء تعلن بعد غد الجمعة غرة ربيع الأول عام 1448 بعد تعذر رؤية الهلال.
2: انخفاض طفيف غدا في درجة الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين

0: انتون لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. رقم الواتساب بتاعنا 0155951006، اما رقم تليفوننا 3835022. ويمكن النهارده من الحاجات الحلوه اللي الواحد بيشوفها، وانا دايما لما بلاقي حاجه حلوه بتحصل بصراحه بحب ان انا اتكلم عنها. يعني لما بلاقي ايفنت شكله حلو، بلاقي حدث شكله حلو، بحب بصراحه اتكلم عليه. طيب هو ايه اللي حصل؟ او خليني احكي لكم كده ايه بيحصل اليومين دول، لان دايما لما بيبقى في حاجه شكلها لذيذ بتحصل بحب اقولها. النهارده يمكن من الايفنتس الحلوه اللي بتحصل عندنا في مصر ايفنت رولز رويس. هتقولي اقول لك رولز رويس جايين مصر يعملوا ايفنت، ده مش اعلان، بس على قد ما انت شايف ان انا ببقى فرحان ان الشركات جايه تعمل ايفنت عندك في مصر في الساحل الشمالي. مكان حلو، شكله جميل، اطلق عربية جديدة، ده في حد ذاته شكله حلو. النهاردة ده يكمل الكلام اللي انا كنت بقوله من شوية على ان احنا يبقى عندنا حلبة او يبقى عندنا تراك بنستقبل فيه بطولات العالم. النهاردة كل الشركات لما هيبقى عندك مكان معتمد انك تقيم فيه سباقات دولية او سباقات معتمدة داخل خريطة السباقات، هتقدر ان انت تستقبل احداث كتير زي دي. زي ما بنطلع نجرب عربيات في حتت كتير في العالم، النهاردة العالم بيدور انه يجي مصر عشان يعمل ده. عندك ظروف افضل بكتير من اماكن كتير جدا حاليا، الحمد لله، الف حمد وشكر، بلدنا بلد الامان. النهاردة الساحل الشمالي من احلى الاماكن اللي موجودة في العالم، ومش بقول كده عشان دي بلدنا، لا ده بجد. النهاردة الساحل الشمالي من احلى الاماكن اللي موجودة في العالم. لما تيجي تتفرج النهاردة على الصورة الحلوة اللي موجودة في بلدنا تبقى فرحان، بغض النظر بقى ساحل شرير وطيب والخناقات اللي طول الوقت الناس بتتخانق عليها، ولا كل ده حطه في جنب. القعدة على البحر في الساحل ولا في اسكندرية، مش من بعد واسكندرية، أنا بحب اسكندرية، خلي بالك أنا كنت أحب قوي معمورة والمنتزة والذكريات الحلوة، وبعد كده الساحل الشمالي بحلاوته وجماله. أي نعم أنا ما زلت في مدرسة إنك تخش القرية اللي هي اسمها قرية، تركن العربية وتغطيها لحد ما تخلص أجازتك، وبتتحرك جوه القرية بعجلة مش بجولف كار ولا كلاب كار، يعني فاهم قصدي؟ ليه؟ عشان هو ده كان الطبيعي، وأغلب الوقت كنت بتتحرك جوه القرية ماشي. تصحى الصبح تنزل من الشاليه تروح على البحر، تقعد تقضي اليوم كله على البحر، بعدين ترجع الشاليه تتغدى انتخلك شوية، وبعدين تصحى تنزلوا تقعدوا في الكافيهات البسيطة الجميلة اللي جوه القرية، ونتعشى فطير ونروح ننام، او نرجع نقعد في البلكونة نلعب طاولة، نلعب دومنا، نعمل مش عارف ايه الكلام ده كله. الحياة لذيذة والعيلة متجمعة مع بعض، الحياة البسيطة جدا. بس احلى حاجة في الموضوع انك تقعد تشوف احلى لون مية هتشوف في حياتك، وحياة ربنا يا جماعة مش ممكن، ما شاء الله ما شاء الله. مية الساحل الشمالي ده كله غريبة، كريستال. لو بتصحى بدري، يعني انا من الناس بتحب مارينا وذكريات مارينا وبتاع، تروح اصحى بدري بص المية لونها فيروزي من الساعة 10 9 لحد الساعة 1، اتفرج على لون المية عامل ازاي. انزل أرضية البحر، أنا بقول لك يعني الحمد لله احنا في كرم من عند ربنا خلينا نشوف حاجة كتير. نيس وموناكو المية مش رمل، الأرض مش رمل، حصى. أنت عندك رملة تقدر تمشي عليها برجليك براحتك، نعمة، انزل وعوم وانبسط. بعد الكرة بتاع الساحل الشرير عندهم صخر شوية في المية، لكن الطبيعي رملة. هتقولي يا عم أنت أنا بقول لك أهو الحصى ده لما تنزل تمشي عليه، فبقول لك في نيس وكان وموناكو بجد مش بيخليك مش مبسوط، والبحر عمر لونه ما بيبقى زي اللون اللي عندك، مستحيل. فاحنا عندنا حاجات كتير حلوه تقدر تساعدنا ان احنا نعمل ده. انا نفسي بس ان احنا الصيف خلاص. انا سامع الناس بقى بتقولك الصيف بيخلص مع نهايه الشهر عشان مدارس. احنا ليه بنقفل الصيف بدري يا جماعه؟ ما تستنى يا باشا، ما تسيبوا الساحل شغال شويه، خلي الناس تشتغل والمطاعم تشتغل والمحلات تشتغل. ما يعني اللي عنده دراسه، طب ما انت بتروح وترجع برضو، ايه المشكله؟ ما تاخد العيال يوم الخميس وترجع تاني يعني لو تقدر. مش كل الناس تعرف تعمل كده، بس انا قصدي ايه، ما تزق الصيف شويه يا جماعه، زقوه شويه لحد شهر 9. انا ما بحبش الصيف، خلي بالك انا راجل بحب الشتاء، بس النهارده استثمارات وشغل. لا يا باشا، ما هو فايد بلدنا وهو بيرجع علينا كلنا، ما احنا كلنا عايشين في نفس هذه البلد. فما تزقوا يا جماعه الصيف شويه، مش لازم انه يخلص في 8، ما يخلص 1/9، يخلص قصدي 1/10، الجو لسه حلو، روح ل 15/10، ايه المشكله؟ مش كل الناس تقدر تعمل كده، بس على الاقل ما يبقاش خلاص النهارده انا سامع الناس كده، لا خلاص بسرعه بقى عشان ايه قبل ما شهر 8 يخلص، اللي لسه ما سافرش صيف ما تزق يا باشا في شهر 9. انا كنت زمان بمشي واخلص صيفي 9:30، 7 و8 مش بتاعي زحمه، واستنى بقى يا باشا، عايز تنبسط بقى وتشوف احلى بحر في الدنيا شهر 9، اتفرج بقى على لذاذة الجو بقى مع لسعة البرد الخفيفة بالليل كده مع فطيرة سجق اضافة جبنة وانت قاعد في البلكونة. يا سيدي الخميس اللي فات اتوفقت في 2 لقمة قاضي من بتوع زمان، رحت الراجل في مارينا 2 اعلان غير مدفوع الاجر، راجل كده قلت له بقولك يا باشا انا عايز اكل لقمة قاضي من بتاعة زمان، تعملها لي طازة وحط لي زيت 5W20 ولا حاجة كده عشان انا راجل بتاع عربيات، ايه تلين لي الدنيا واعمل، مش ما تقوليش بقى شوكولاتة، لا لا انا عايز بالعسل وعايز بالسكر. طب لا ولا تحط، هي يا باشا بالعسل وبالسكر. خدت شوية لقمة القاضي، عايز ايه؟ لا حموضة ولا كلمة طبعا، مش هضحك عليك، اصلا ضارب لي مثلا جركنين زيت بس حلوة، مش متضايق، مش مهم، خدت ادويه حموضه تمام، شويه لقمه قاضي من بتوع زمان، وتوفقت في فطيره. خلي بالك الفطير، انا حاسس احب فطير قوي، وبعدين انا الساحل مربوط عندي بفطير ولقمه قاضي وشويه مانجا حلوين، شويه عنب لطاف، شويه بطيخ ساعين، انا ده مربوط مع عندي كده، فانا ما بطلعش بره. ده هتقولي بقى نروح ناكل ماشي، مش انا، لست انا هذا الرجل، خصوصا في شويه مطاعم اليومين دول حتى شويه منيوهات عايزة راجل جاي من جامعة انجلترا، صعبة، مش المنيو عنيف، محتاج تعليم قاسي، هو والله محتاج تعليم باشا، مش عطلان انا. المصيبة ان يعني مش قصدي حاجة والله يا جماعة بجد، بس في بعض المطاعم عندنا برضو بتصعب باشا، احنا بنقعد في كل حتة في الدنيا، الدنيا سهلة، المطاعم اللي في البلاد دي ما بتعملش كده. انت جايب المنيوهات دي منين؟ ايه الاسامي اللي انت حطيتها دي؟ مين دول؟ المهم خلينا احنا غلابة مع بعض، خلينا في توفقت في فطيرة من اللي هم بتوع الزمن الطيب قوي، اللي هي فطيرة ايه بقى، بسطرمة وعليها جبنة مش نوع من انواع الجبن المعروفة، جبنة موتزاريلا وشوية خضار، وبعدين اللي هي بيحط جواها بيضة بيضتين كده فاهم، فيبقى جواها شوية بيض خفيف كده، دي بيضة من بتوع الزمن، بتاع الزمن الجميل، والأحرف واخد بالك مقرمشة، والأهم بقى من الحدوتة ركز معايا، إن في معادلة ما بين المونة الحشو اللي جوه والفطيرة، لا ينفع تبقى زيادة ولا ينفع تبقى أقل، فتبقى الاتنين مظبوطة، فلما تاخد قطمة حاسب وسخنة كل، سيب وأنا سيب، سيب وانا سيب، مش عايز حاجه، معاهم شويه لقمه قاضي بعد كده انا في الاوكي، انا في الاوكي، مش عايز حاجه يا باشا، ولا تقول لي قاعد بقى في البلكونه ببجامتك الحلوه بالظبط كده، هو ده يعني بدون دخول في تفاصيل. وتوفقت في فيلم اشاعه حب، بفتح لقيت فيلم اشاعه حب، قلت بس كده جبرت، حاطط الفطيره معاها ازازه تنر عشان الزيت اللي انا دبيته ده ينزل كل ده، واخد بقى قاعد بقى يا باشا انا في التمام، شاعه حب خدته من اوله على نص الفيلم، كنت مخلص نص الفطيره كابس بعديهم بلقمه القاضي والبتاع، اول ما الفيلم خلص سامعين صوت نايم بقى انا في الاحلام هند وكاملي. سيف فضل التموره جوعتنا، اهدى بقى. ما والله يا باشا اصل ما فيش احلى من الفطيره الحلوه طازه دي، هي دي اكلات المصيف. تقول لي بقى بتاع ونحط مش عارف ايه ومش عارف ايه، شوكولاته ايه وفطيره البندق المقرمش، فطيره الفستق. انا مالي انا ملحق، انا مش انا اخر يوم ما هطلع بره الفطيره ده في فطيره متسابه. والله يا جماعه في فطيره محدش مركز معاها، فطيره سكر اضافه لبن قليل بس، عايز تصرف جواها كاستر، مش عايز حاجه تبقى شكرا. بس النسب خلي بالك، ما هي نسب، هتزود في الدوسة هتفرط منك، هي نسب. ظبطوا التلاتة مع بعض، ينهر أبيض ينهر أبيض على الحياة والحلاوة واللذاذة. عايز تاكلها فطيرة خفيفة، خد لك واحدة جبن، بس ما يحطوش فيه نوع جبنة كده بيحطوه بيقلب بتاع جبنة، بحبهاش حتة وحشة. أنا بتاع الجبن اللي احنا عارفينها، الشيدر الرومي موتزاريلا، الحاجات التانية دي مش سكتي. بس انا الفطيره اللي عندي في القمه مشكل لحوم اضافه جبنه موتزاريلا، او بسطرمه اضافه جبنه موتزاريلا. حاسب حاسب. او طبعا الوحش بتاع الساحل، فطيره سجق. يعني وحش الساحل عشان نعرف نتكلم، ما ينفعش تخش محل فطير ما تطلبش فطيره سجق، ما ينفعش، لازم تطلب واحده سجق. والحلو معروفه، لا اما بغاشه قشطه وعسل، سكر عليها لبن اضافه لبن خفيف، او فطيره كاستر. يا لهوي على فطيره الكاستر، يا لهوي، دي بتنزل في الجناب على طول، بتعمل لك اللي هي الكرش الحلزوني ده، تنزل تاني يوم الصبح عايم لوحدك، ماشي انا في الاوكي، في 7 كيلو معاك، مش مهم، انبسطت. توفقت على الطريق، شويه تين طازه يا سيدي، تحطهم في التلاجة، تطلع من البحر تاكل لك شويه تيم في البلكونه، يا مع شويه عنب. عايز ايه؟ تيم برشومي طبعا، هذا بتاع اسكندريه ما فيهوش كلام، تتوفق بس في حبه حلوين عشان تبقى فاهم في الاوكي. واحد قال لك كفايه بقى، حرام عليك مش قادر. مساء الفل، انا عايز اكلم الشيف. انا الشيف؟ ايه ده انت ده انا بقيت شيف؟ ايوه تحت امرك، قول لي اقول لك اي وصفه النهارده. مكرونه و انت عايز تطلع فاصل صح؟ مش طالع، انا قاعد، احنا شايف الدنيا رايحة للشيف. والله يا تامر كلامك بيغسلني من جوه شرين. والله يا استاذ شرين صح، يعني الحياة البسيطة دي اللذيذة كانت الحياة سلسة يعني يا جماعة. اكل الساحل ده معروف يعني، مش محتاج. وعلى فكرة كان في يوم معروف دايما، طب انا اقول لكم في اكلة متسابة في الساحل مع ناس كتير ناسياها، اديك صدمة. انا كنت بتكلم مع حد على الاكلة دي، قال لي ايه دي؟ وحياة ربنا كنت بكلم أحد أصدقائي الجينزي، قال لي أيوة اللي هي عبارة عن إيه؟ بولوبيف. قال لي إيه البولوبيف ده؟ قال لي لحمة مفرومة. قلت له يا ابني لأ مش لحمة مفرومة. قال لي أيوة ده لحمة مفرومة. قلت له يا ابني دي مش لحمة مفرومة، ده اسمه بولوبيف وبيتاكل بنوعين، بولوبيف بالبيض وبولوبيف سادة. النهاردة اللقمة بولوبيف، شوية بولوبيف معمولين بنفس طيبة، لازم النفس تبقى حلوه، لانك لو عامله بنفس قفله مش هينفع. وعايزه لقمه فينو من بتوع اسكندريه من الفرن. خلي بالك اسكندريه عندهم لقمتين عيش مختلفين، لقمه شامي قمر، تجيب معاها شويه طعميه الصبح سخنين، يا لهوي مش قادر، مش عايز حاجه تاني. عايز ايه؟ عايز ايه تاني من الدنيا؟ خلاص. واللقمه الفينو، وسؤال لي بقى اللقمه الفينو الصغنطوطه دي، يا ساتر على اللقمه الفينو الصغنطوطه دي. عشان نعرف نتكلم هتضرب ايه 20 رغيف، لسه بقى نشوف هناكل ايه. احنا بندوق بقى ايه اللي موجود عندنا في التلاجة، لا بابين بقى حط فيها جبن في الاوكي، بولوبيف يا لهوي، بولوبيف لو روح على الاقل 50 لقمة عشان نعرف نتكلم. بس هتعمل ايه؟ احنا مش هتقف، بتدوس على الدواسة مش هتشيل رجلك. هتحط فيها مثلا شويه فول وطعميه، ينهر ابيض على الحلاوه، شويه طعميه حلوين عليهم، شويه طماطم جرجيرك الحلو، وشويه طحينه فاهم يا سيدي. هتحط فيها مثلا شويه حلاوه، يا لهوي على الاقل نص كيلو روح حلاوه على الاقل باللقمه الفينو الطازه دي. لو اتوفقت في لقمه طازه سخنه انسى، هتاكل التلاجه هتحط فيها فريون هيطلع طعمه حلو. فاسكندريه عندهم لقمه عيش الله يبارك لكم، الفينو والشامي. الشامي بقى فيها منها برضو اللي تبقى عاقل وانت بتاخدها، لان يعني في منها بتبقى مليانه سنه كده الحشوه، لا دي ترمي معاك وزن، ما تخلي التست في الافتر تيست وانت بعد القطمه هتلاقيها مليانه، لا. لكن التانية يا لهوي على البلوبيف بالبيض في اللقمة دي يا ساتر. ولو انت بقى توفقت في حتة زبدة حلوة، بس البلوبيف ده ليه مزاج، تنزل بالزبدة، تنزل بالبلوبيف وتقلب شوية ملحك شوية فلفلك الحلوين، قلب يا باشا تسمع صوت يغسلك من جوه، الصوت ده خلي بالك شيل هموم الدنيا، تنزل عليه بقى بكرتونة بيض عشان نعرف نتكلم. احنا في صيف بقى كل سنة، طيب مصيف كل اللي داخل يقول لك ايه يا باشا اللقمه ايه شباب بلوبيف، طب اديني نص، فاهم؟ ومعاك على الاقل على الاقل كرتونه مقرمشات، على حسب بقى هتشتري النوع اللي انت عايزه بقى بايه، على الاقل كرتونه لازم. لا طبعا ده ما يتسيبوش، لازم مياه غازيه، ما ينفعش انسى مع بس انت عايز الحجم اللي انت عايز عربيه كامله اللي هي بتاعت البنزين دي، حط لك صودا بقى، ودي بقى باشا في البلكونه والعيله ملمومه، ويدي بقى شويه جزرك شويه خيار مخلل شويه فلفل، انا مش سكتي تمام، انا بنقي الجزر اصلي، انا هحب الجزر قوي، احب الخيار مخلل شويه زيتونك، واخد بالك؟ في مدرسه عملت عامله في البلوبيف عجبتني، اخواتنا في تركيا، واحنا اليومين دول هنركز بقى بعد ما مو صلاح، فاحنا مركزين في مطبخهم. اي نعم هم عندهم مشكله في المطبخ بتاعهم انه اغلبه باللحمة الضاني، وانا ماليش فيها قوي بصراحة، بس بيعملوا عاملة في البلوبيف حلوة. بيعمل ايه بقى بيشرح؟ يحط عليه جبنة، دقتها جبنة على البلوبيف، اهو حلوة حلوة مش وحشة، بس بيتقل قوي يعني يخليه فاهم يعني يتقله، فما يخليش اللقمة في الحنين. هو حلاوة البلوبيف كمان، انا اصلا ما احبش الحاجة اللي تبقى فيها صوص كتير، حب اخليه يستوي لحد ما ميته تهدى خالص، فيبقى ماسك نفسه كده، فلما تضرب لك 20 لقمة ما يكبسوش على نفسك قوي. في حد عايز مني حاجة تاني ولا ايه؟ انا شايف هنطلع فاصل، ولا هنطلع فاصل نشوف بلوبيف في الفاصل ده بعد الفاصل بقى.

0: اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم وموضوع من المواضيع اللي يمكن محتاج ان احنا نركز فيه شوية. النهاردة اول ما اتنين يزنقوا على بعض في الشارع اول حاجة يعملها ينزل يمسك الموبايل. اول حاجة انا عصابة خبطتني عملني طيب بصوا يا جماعة انا هقول اللي جوايا بما يرضي الله، وانا بصراحة مش بجمل الكلام، انا هقولك الحقيقة. كان طول عمرنا يا ما زنقنا على بعض ويا ما ده زنق وكسر وخبط. تنزل الاول طمن على الناس، مفيش حد متعور الحمد لله رب العالمين، بعد كده بهدوء تمشي. يا عم لو الوضع تصاعد اعمل اللي انت عايزه، لكن الطبيعي الاول ان انا مش، ما هو انا لما انت تنزلي انت وقتلني، ما هيعمل ايه؟ هيصورك برضه، كل واحد يثبت خلاص. ده بقت حاجه على قد ما هي بتثبت حقوق كتير لناس، لكن معلش من وجهة نظر يعني كان طول عمرنا، ما احنا طول عمرنا ماشيين في الشارع وبنخبط في بعض، ايه اللي حصل؟ كان يوقفوا الناس لو شدوا شوية تلاقي واحد نزل، خلاص يا جماعة حصل خير، اتراضوا وده يقول له طب اصلح ما صلحش طبعا، وبتحصل تصلح والدنيا تمشي. لكن اللي موجود دلوقتي انا هنزلك، انا هصور ونزلك على النت، انا يا جماعة بالراحة بالراحة على بعض شوية، والله بالراحة على بعض شوية. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ منا عاملين قوي كده على بعض؟ ايه اللي جرى يعني؟ ليه واخدين الموضوع ماشي حصل انا اسف يا عم، ما تنزل تقول انا اسف ما حصلش حاجه. ايه اللي حصل نزلت قلت انا اسف ان انا غلطت خبطتك او خبطت العربيه زنقت عليك؟ افتح شباك انا اسف، انا اسف جدا لحضرتك. بس جرب عمل العكس. لو انت بهدوء وبالراحة بتعتذر وبقى حتى لو هو غلطان هيسكت، يعني حتى لو واحد نازل انا اسف انا بعتذر لك خلاص. احنا كده طول عمرنا. لكن اللي انا شايفه ده عمال بيزيد. ايه يا جماعة؟ وكل واحد فارق ينزل بوست جامد عن التاني، ايه القصة دي؟ والقصص بقى في منها اللي ليه لازمة وفي اللي ملوش لازمة. اللي اشترى شوكولاتاية ما عجبتوش، واللي اشترى ايس كريم مش عارف حصل فيه ايه ايه ليه كده. وفي طبعا حاجات مهمة، بس انا اللي انا بدور عليه يا جماعة نرجع تاني للاول. لو حصل ده اعتذر، لو اللي قدامك صاعد الامور في الحالة دي خد اجراءاتك القانونية، لكن مش من الاول وانا بفتح اكرة الباب انا نازل الحقوني صورني خبطني العربية اتكسرت شايف شاهدين. ما هو انت لما انت هتعمل كده هو هيعمل كده، خلاص خلص. احنا بقينا عايشين في القصة دي كل يوم كل يوم على هذا الشكل، كل واحد بيدور يصور امتى التاني اكتر. ليه يا اخوانا يعني ليه للدرجة دي وصلنا لكده؟ في ايه اللي حصل؟ ما زنقت انا اسف انا بعتذر لحضرتك. حد يفتح لك الباب قول له شكرا، حد بيديك حاجه قول له متشكر. يعني بس ونفس القصه لو حد يعني يا لازم نرجع نحط ده تاني في قاموس كلامنا يوميا. شكرا من فضلك بعد اذنك اسف، كل الكلمات دي لازم نرجع نستخدمها تاني. حد وقف لك وانت داخل مثلا مطعم محل بتاع، شكرا تفضل حضرتك الاول، لو اكبر منك سنا لو ست تفضلي حضرتك. ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل لو عملت كده؟ هل ده هيقلل من مكانتك ورجولتك وشكلك؟ واحد ست زنت عليك ولا يهم حضرتك تفضلي عادي، غلطت خلاص هعمل لها ايه؟ طيب ممكن تبقى امي اختي يعني، صح؟ لازم ناخد بالنا من ده. حد بيقدم لك حاجه، الراجل بيقدم لك اكل في المطعم قول له متشكر شكرا لحضرتك عادي، الراجل بيديك حاجة تفضل. يا جماعة اضحكوا في وش بعض. يضحكوا في وش بعض. كفاية ان احنا عمالين عادي داخل على الكارتة بشوف المنظر ده. حضرتك راح تصيف مش راح حتة على فكرة، حضرتك راح تصيف عادي يقول له تفضل اجازة سعيدة هزر معايا كده، مش عايز يقول له تفضل خلاص كده تهزرش ابتسم. احنا بنبص لبعض في العربات شزر عارف ده هيعدي، ما تبص وتحك له مساء الخير زي حضرتك عادي عادي. جرب يا سيدي جرب اضحك في وش اللي قدامك. صدقوني يا جماعه والله العظيم انا ما بقول كلام حواديت، شويه حاجات صغيره عادي لو حصلت هتمشي اليوم احلى بكتير من الطبيعي اللي موجود فيه دلوقتي. وقبل ما تفكر تسحب التليفون وتنزل تصور اي حاجه فكر الاول حل الموقف، وبعدين لو حصل تصاعد اهو النهارده قبل ما تنزل تساعد في الحادثه بتصور بالموبايل. يا عم لو هتنزل تساعد مش هتصور بتاع، امشي بلا صور بلا بتاع. عشان كده بعض الدول النهارده وتحديدا انجلترا وبعض الدول في اوروبا حطت غرامات اللي هيصور حادثه على الطريق ويقف ويعطل الطريق ويصور هيدفع غرامه. الحاجه التانية سريعا عشان الوقت بيجري مني، النهارده كنت في واحد من المولات اللي عندي دايما علامه استفهام حوالين الركنه فيها مول كبير كده في التجمع، ففي اربع اماكن لركن عربيات، انا حتى مصور ده في الستوري عندي، اربع اماكن لركن عربيات كهرباء تشحن. كان معايا عربيه بجربها ريف فقلت اشحن البطاريه لحد ما اخلص الميعاد اللي عندي، فلقيت عربيتين كهرباء واقفين بيشحنوا، واحده ريف واحده كهرباء واتنين بنزين مفيش انسى، من ضمنهم واحده موديل 2001 وراكن وباشا. فاللي هو ايه سعادة الباشا ممكن تكون عربية جاية هي دي فرصة الكهرباء الوحيدة اللي بالنسبة لها والشحن فاضي، انت تبقى قاعد بقى اللي هو يا نهار الشحن ما هو وانا راكن ساعتين كنت هستغل الساعتين دول، لا واحد راح قرر انه يركن. الامارات عملت غرامة 1000 درهم للي يركن في شحن مكان شحنة كهرباء وعربيته مش كهرباء، 1000 درهم. ف السلوك عزيزي المستمع في كل مكان، السلوك محتاجين نعمل كده. عجبني فهمي بقيت لي بيقول لي ابتسم في وش الناس، اه والله ابتسم في وش غيرك. شكرا لكل تابعونا في كل مكان، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، عندنا مواضيع كتير. يا رب اسبوع كله خير وسعادة للناس اللي بتسافر في اجازة نهاية الاسبوع، على مهلكوا في الطرق ما تمشوش بسرعات طريق ازيد من سرعة الطريق. حاليا اسكندرية الصحراوي العالمين 120 كيلو، اما طريق القرى او طريق الساحل اللي هو في الكومباوندز والحاجات اللذيذة سرعته 100 كيلو، اما الشوارع او الحارات البطيئة 60 كيلو. خلي بالكو عشان المخالفات شغالة، وخلي بالكو من نفسكم تروحوا وترجعوا بالسلامة ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي معاكم مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمع ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من بينه وبينها، هكون معاكم أحمد الهواري ويومنا علي. كل أسبوع بنتكلم على مواضيع كتير تخص الراجل والست، الزوج والزوجة، الحبيب والحبيبة، من وجهة نظر الست ومن وجهة نظر الراجل. دايما بنحاول نوصل لمعلومة معاكم، بنختلف شوية شويتين بس بنوصل في الآخر لشكل الحكاية. موضوع حلقة النهاردة أي إجابة فيها تزعل نص الناس، يعني ما فوش دبلوماسية، يعني مش هتعرف تلمها. مين واخد حقه أكتر في المجتمع وفي الحياة، الراجل ولا الست؟ مساء الفل لزوجتي العزيزة يومنا علي،
2: ازيك؟ عامل ايه؟ الورد على كل مستمعي ومشاهدي نجومة في أم. وأظن موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع هايل، يعني كلنا كستات يعني هنجتمع طبعا ان الراجل واخد حقه بشكل كبير جدا في المجتمع، جدا من واحنا صغيرين كده يقول لك لا ده ولد يعمل اللي هو عايزه، لا معلش سيبيه اعتذري له، ده اخوك الكبير، اخوك الصغير بس هو عشان ولد تعتذري له، يخرج براحته. وطبعا بقى يا استاذ احمد بعد الجواز الحاله دي بتزيد، يعني حتى الحقوق الطبيعيه للست ما عادتش حقوق طبيعيه، ما ينفعش اللي هو ايه، هو انا ممكن زي ما حضرتك بتطلب بعد الشغل تنزل على القهوه ساعتين تفك عن نفسك كبني ادم، يعني انا كمان اخرج مع صحابي، ايه المشكله؟ لا بيتك اولى، عيالك اولى، جوزك اولى، اقعدي بقى ريحي جسمك، ما احنا مش بنشتغل طول الاسبوع. وتلاقي مبررات وحاجات بتطلع من تحت الارض انك انتي هو ده مكانك، لو هتطلعي بره الحته دي والزون دي انتي خلاص انتي كده خالفتي القواعد والقوانين. لا هي الست ليها برضو المفروض يعني يبقى ليها حياتها ومجتمعها وصحابها وتخرج عادي جدا، لان الست على فكره انا بقى من انصار ان الست بتعمل حاجات كتير قوي في المجتمع هو مش دورها، بس هو المجتمع اللي خلاها تتحط في الحته دي، مش دورها نهائي.
1: اللي هو ايه؟ لو انت بتقولي كلام مبهم، اللي هو ايه اللي مش دور الست؟
2: يعني اصلا بقى اقول لك بقى على حاجه، معظم الستات النهارده بتشتغل
1: طيب.
2: تشتغل شغلانه مش طموحها بقى ومش عشان درست فنفسها، لا
1: ماشي ماشي.
2: بتشتغل علشان تساعد في مصاريف البيت،
1: اوكي،
2: بتشتغل علشان دلود عليها
1: طيب،
2: عشان لو حبت حاجه في جيبها زياده لنفسها ما تزودش على جوزها المصاريف.
1: ممكن كويس انك رحت للحته دي. طيب هو هي لما بتشتغل عشان تساعد في البيت وده حاجه تشكر عليها، دور مش دورها وتساعد فيه. طب هو الراجل اللي ما بيساعدش في تربيه الاولاد لما الست بتبقى مشغوله او عندها مشوار او عندها شغل، الراجل ما بيحاولش يغطي الغياب ده مكانها، ما ده دور مش دوره. ما هو معلش انت بقى لما بتعملي دور مش دورك بيبقى شيء محمود، وبنقول الله الست مكافحه بتساعد جوزها وبتحاول تعيش بيتها كويس فبتعمل اللي مش دورها، لكن هو لما يعمل اللي مش دوره محدش بيشكره.
2: لا خلينا نقف هنا، خلينا نقف هنا. الست بتشكر لما بيتعمل لما بتلعب دور مش دورها. ده امتى ده بقى؟
1: لا ده في المجتمع في كل حته. بص هسالك سؤال بس اسمعني. طيب بعد
2: ده بيبقى واجب خلاص عليها، ده بيبقى هو ده البيزك، لو ما عملتش كده يبقى هي مش مظبوطه.
1: لما تمشي في البيت ممكن اسمعني بس بالراحه. بص على نظره المجتمع، خلينا نرجع كده لورا، واما اشوف ان ست بتحاول تشتغل عشان تساعد في بيتها فكلنا بنبقى فخورين بيها او مقدرين اللي هي بتعمله. انت لما بتشوفي ست شقيانه عشان تساعد في بيتها تفرحي تسقفي. تعالي بقى لما نشوف راجل بيساعد في بيته، بيقعد بقى بالاولاد في وقت
2: مش كتير يا احمد، دول مش موجودين
1: لما بيحصل. لا كتير، ولما بيحصل هل بيشكر على ده؟ لا، في الاخر الست عندها اوبشن.
2: طب الست عندها اوبشن. ممكن نوقف هنا معلش، انا اسفه بقطع كلامك بس لو ما وقفناش هنا في حاجات كتير هتفوتني. لو الراجل قعد مره مع الولاد، هو اسمها مره؟
1: مفيش حاجه اسمها مره.
2: مرتين هي ده مش دوره، فاكيد مش هيكمل فيه كتير.
1: ايوه مفيش حاجه اسمها مره، بس ثانيه بس مفيش حاجه اسمها مره،
2: دي بتبقى حالات استثنائيه.
1: لا لا ده الكلام ده لو هي ما بتشتغلش. اسمك اسمعيني، ده لو هي ما بتشتغلش، هي بتشتغل فبيبقى في جاب لان دورها اللي في البيت بيتاثر فيه غصب عنها.
2: هو ده اول كلام بقى، هو ده اول الكلام. الست اللي بتشتغل لازم تكون مقصره مع جوزها
1: غصب عنها
2: وولادها وبنتها مش حقيقي.
1: يمنى.
2: طب والست اللي بتعمل يمنى. كل ده
1: لا ثانيه لا لا
2: الست اللي بتعمل كل ده
1: تشكر بس ولكن لا ما تقدرش
2: شافوه بقى يعني.
1: ما تقدرش تملى كل ما هي من سوبر وومن. هو في الاخر انت عندك وقت الوقت ده بتقتطعي منه عشان تشتغلي وده شيء محمود لو البيت محتاج ده. لكن هو انت عايز تفهمين انت هتبقي بتشتغلي وفي البيت وفي الطبخ وفي البتاع كل ده في وقت واحد؟
2: والله ان في ستات بتعمل كل ده وفي وقت واحد.
1: محدش قال ان مفيش على فكره. انا امي بتشتغل لا بس كانت في الاخر بتستهلك. احنا ما كناش بنعرف نخرج مع امي يعني حتى لو بابايا الله يرحمه حب يخرجنا امي بتبقى عايزه تنام هي هو ده استهلكها على مدار اليوم. وكان في نفس الوقت وجود جدتي جنبنا ده ساعد. ما لو جدتي مش موجوده ده هيحصل ازاي؟ ما احنا كنا بنيجي من المدرسه قبل ما يتخلص شغل وبابايا في الشغل هنروح نقعد فين؟ هنعمل ايه؟
2: والله في اطفال بتفتح يا حبايبي بيقعدوا في البيت.
1: طب ده تقصير بقى من الام. برافو عليك.
2: طب خلينا بس ايه نطلع فاصل عشان احنا هنبدا الخناقه كده بدري جدا ونرجع لكم. مستنيين مكالماتكم على 3835022 ورسائلكم على الواتساب 0155929506. موضوع حلقه النهارده مين واخد حقه في المجتمع اكتر الراجل ولا الست؟
3: جديد نجوم افهم مصطفى حجاج

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: tiktok.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وموضوع حلقه النهارده، مين واخد حقه اكتر، الراجل ولا الست؟ يا جماعه اتقوا ربنا فينا، ده الست بتعمل كل حاجه في التاريخ. وايه بقى يعني الست اللي بتشتغل عشان تساعد في البيت، لو جه كده فتره عليها وقالت لك انا خلاص تعبت مش قادره، ازاي احنا ما كناش بقى مظبطينها كده، المرتب والفلوس يعني بتلام كمان، مش ان هي بتعمل اوفر في بيتها او بتعمل حاجه زياده مش واجب عليها، لا ده بتلام، لا تاكل وتشرب وتودي تمارين وتنزل مدرسه وتشوف بقى هي تبتدي تلبس عشان تروح شغلها لموظفة يعني، وتبقى محضرة نص الأكل الصبح عشان لما تيجي تعمله تكمل يعني، ما يبقاش ما فيش راحة. ويوم بقى ما تقولك أنا خارجة ساعتين مع صحابي، طبعا غلطت غلط كبير كده، بس يعني يوم ما تغلط وتقولها وتسيب الولاد مع الأب مثلا في البيت أو كذا، بتحس قد إيه إن هي عاملة ذنب في حياتها. وأنا يا جماعة بقى أنا يومنا انا داخله في الحته دي جدا، يعني انا لما انزل اروح مشوار واسيب البنات مع مامتي او مع جوزي، يا نهار ابيض، بحس ان انا عامله بحس ان انا اصلا مش عارفه اعمل مشواري من كتر ما انا هحس انت فين، انا على فكره ان النهارده قعدت مع الولاد ومش قادر، والزن والصداع، وكانت عايزه تاكل وكانت عايزه تاخد شاور، وترجع من الخروجه يلبسوك في 300 مشكله، اللي هو يا ريتني ما كنت خرجت، يعني يا ريتني بجد كنت قعدت. وايه بقى تلاقي المشوار في الاخر مش انك نازل ترفع عن نفسك او نازل تقعد مع صحابك او كذا، لا رايحه السوبر ماركت اشتري حاجات للبيت، رايحه اشتري حاجات للمدرسه، رايحه اشتري حاجات اولويات يعني مشاوير مهم. وتلامي لو ما عملتيش ده في يوم من الايام ومره قلتي له ما تنزل انت تجيب حاجات السوبر ماركت، هو ده دوري؟ هو انا اعمل ده كده؟ لا انا بكره على فكره انزل الماركت وانزل المول ومش بتاعتي ومش شغلانتي. طب ما هو يا استاذه انا بعمل حاجات كتير مش شغلانتي ومش واجبي، اشمعنى حضرتك؟ لا والمشكله انك يوم ما بتفصلي يوم عن الحاجات الكتير قوي دي اللي هي اصلا تلت ارباعها مش واجب عليكي، انت ست مقصره وبقيت مهمله في بيتها وبقيت مهمله في شكلها وبقيت مهمله في الولاد. ما هو انت طحني، انت بتخليني الف حوالين نفسي، فطبيعي جدا ان في حاجه بقى في الطريق هتقع مني. وده اللي انت كنت بتقوله قبل ما نطلع فاصل يا احمد، انه انت نمت، والله يا جماعه انه مش راضي عن ارائه هو شخصيا، مش راضي عن رايه. الراجل واخد حقه اكتر يا احمد ولا الست؟ بما يرضي الله. بما
2: بص هقول لك على حاجه بقى حلوه، حطي بقى كل اللي انت قلتيه ده وحطي جنبه كلمه واحده، من حقك في وقت من الأوقات تنهاري وتعيطي وتقولي مش لعبة ومفيش حد هيلومك. الراجل لو ما عندوش رفاهية انه ينهار، ما عنديش رفاهية ان اقول مش قادر،
1: ينهار ابيض.
2: لا لا لا،
1: الراجل لو ما نزلش قعد الساعتين على القهوه مع صحابه،
2: سيبك من القهوه بس، بعد اذنك،
1: خنقتني.
2: طب انت انا سبتك تتكلمي، عايزه تسمعيني؟ طب كملي لما تخلصي قولي لي. خلاص
1: والله فعلا.
2: طب لما تخلصي قولي لي هتكلم.
1: لا بينهار الراجل، بينهار وبيشتكي وضغوطات الفلوس وضغوطات الحياه.
2: قولي كله، قولي كله وسيبينا نتكلم.
1: اقول كله، ضغوطات الفلوس والحياه والمصاريف والعيال، وانا لما ارجع لازم اسمع زن العيال. طب ما الست سمعاه طول اليوم، الست بتسمعه طول اليوم زن العيال ده، ولا تكل ولا تمل، عادي جدا خلاص، اصلا بقت
2: خلصتي.
1: بمجرد ان هي ما تسمعش صوت عيالها والزن.
2: طب خلصتي؟
1: لكن ده انتوا على راسكم ريشه.
2: خلصتي؟
1: اتفضل
2: اتكلم من غير ما
1: تقطعيني.
2: طيب فكره الانهيار مش انك تنهاري، فكره انك توقفي. انت النهارده لو بتشتغلي وتعبتي وقررتي تقعدي من الشغل هتقعدي ايا كان الاوبشن، حقك. والناس في الشارع، الجيران اللي ساكنين حواليكي، العيله، محدش هيقول لك حاجه. الراجل لو قرر النهارده انه تعب وهيقعد من الشغل، اول كلمه هتقاله انك مش راجل. الراجل مش من حقه يقول انه تعب، ده دورك انت. انت ايه، انت تجمد كده ايه، اللي ايه بتعيط ليه، ايه ضغوط ايه، احنا عندناش الكلام ده، انت كده مش راجل. لكن الست من حقها تدوس على زرار سكيب، من حقها تدوس على زرار مش لعبه. في كل اللي حضرتك قلتيه انا مش لعبه،
1: في كل اللي حضرتي قلته ينفع اللي هو أساسه الست تبطل لا. تبطل تاكل عيالها، تبطل تنزل عيالها المدرسه. معلش اهو ده دور. طب ما هي هي يا احمد.
2: لا
1: هي هي يا بابا، انت مش سامع نفسك.
2: ثانيه واحده
1: اتفضل.
2: انت حتى ده وبتشتكي منه. انت ما فيش يوم راجل بيخش البيت سواء مراته بتشتغل او ما بتشتغلش غير لما تحسسه ان العيال عملوا البيت ورحنا وجينا. هل هو بقى عنده اللي بيجي لك كل يوم يقعد يقول لك صاحب الشغل ضايقني ومديري هزقني وبيجي يشتكي كل يوم؟
1: والله ده حقيقي.
2: خلاص يبقى بيت شكايين.
1: لا ده مش بيت شكايين، هو ده سنه الحياه
2: الطبيعي.
1: لا مش يوميا الست يعني يوميا. الست يوميا
2: ان يوميا ان عملوا
1: كان زمان انتحرت الست اللي كل يوم شكايه دي.
2: ده جزء من الضغط اللي بتمثله الست للاحساس بقيمه ما تفعله. هي بتعمل حاجات كبيره طبعا
1: طبعا
2: لا جدال، ولكن في الآخر تاني هي مقدرة عندنا وعند الناس. المشكلة الأكبر إنها بتبقى عايزة تستخدم هذا القدر للجور بقى على كل حقوق. طب أسألك سؤال، طب أسألك سؤال بمختلف الطبقات الاجتماعية، خلينا نتكلم بالراحة بس. بالراحة بس. الراجل مسؤول إنه يجيب هدية للست في عيد الأم ويجيب لها هدية. لا اسمع بعد اذنك، بعد اذنك طب بعد اذنك ما تبقاش تصدى صوت، خلينا نتكلم.
1: اتفضل.
2: هدية في عيد الام، هدية في العيد، هدوم عيد، هدية في العيد الكبير، هدوم عيد، عيد الفالنتاين، عيد ميلادها، عيد شم النسيم، والله
1: انت بتسرح باللي بيسمعوا.
2: والله لا لا هم كله عارف
1: عيد شم النسيم. يجيب لها هدية
2: يا ستي؟ لا هخرجها شم النسيم اجازه، خرجنا صفرنا
1: عشان بنبقى مضغوطين.
2: سؤال امتى الراجل حد بيفتكره؟ حتى لما اخترعوا اختراع وقال لك عيد الاب،
1: اصل دي تقريعه جديده احنا ما نعرفهاش.
2: لكن هو في عيد الام
1: طبعا
2: اللي هو
1: من واحنا صغار في عيد
2: الام فوق راسنا، مع امي وامك واختي واختك ومراتي وكل الناس دي على راسي. بس هو ليه احنا عارفه المشكله في ايه؟ ان احنا لما نيجي نتنافس على شغل انا وانتي دلوقتي، فانت زيك زيي واخد مرتب قدك واقعد على كرسي واقدم برنامج زيك، انسي ان احنا متجوزين. لكن لما نيجي نتكلم كمتجوزين، لا انت الراجل وانت اللي تعمل وانت اللي تصرف وانت اللي تجيب. هو انت لا انا عايز سؤال واحد تجاوبي عليه لو تقدر تجاوبي. راسك براس الراجل ولا الراجل قوام اكتر؟ لا بس
1: قوام في بعض الاشياء.
2: لا لا
1: وراسي براسه في بعض.
2: لا لا لا لا
1: لا خلاص سؤال. طب ممكن اقول لك انا اسالك سؤال ممكن اسالك سؤال الراجل يقدر يعيش من غير ست ولا لا؟
2: ما فيش حد يقدر يعيش من غير حد، لان ربنا عمل حاجه
1: الست دلوقتي تكافليه. لا الست النهارده تقدر اللي بتشتغل
2: ما فيش حاجه اسمها كده
1: تعيش من غير راجل وتكون
2: يومنا
1: سعيده
2: يومنا
1: كمان
2: يومنا يومنا.
1: الراجل عبء.
2: والراجل يقدر يعمل كده بس بعد اذنك. بس ما تقولش كلام شاذ عن الواقع.
1: لا ده
2: ربنا عمل حاجه. طب اسمعيني، ربنا عمل حاجه هي تكافلية بين كل الناس. ان الست محتاجة راجل والراجل محتاج ست، والغني محتاج ظروفه اقل والاقل محتاج الغني. ربنا نظم الكون بشكل ان كله بيتكامل مع بعضه. ما فيش حد هيموت من غير حد. فيش حق. انت باباكي بيموت بتكملي حياتك عادي. ده والدته بتموت بيكمل. فما فيش حد حياته بتقف. بس في الاخر
1: حياتها بتبقى اجمل.
2: لا لا لا لا معلش ما اجمل بقى خلاص ماليش دعوه خلاص ما بكلمش ببعض. لو سمحتي انا بتكلم على السواد الاعمى الاكبر مش السواد الصغير. مش حاسمها حياته احلى في طلاق. مش بقول للناس كده. في حاجه اسمها ان لو حياته صعبه ينفصل، ده ربنا حلله. لكن مش حاسمها
1: ان هي بتبقى خلاص اقوى
2: يا ستي.
1: في ستات اللي بتبقى مستقله ماديا وبتشتغل.
2: خلاص انت مستقله ماديا خلاص يبقى انت مستقله ماديا وبتشتغلي وانت مع الراجل، ابقي فرجيني هتصرفي ازاي. ما هو انت في واحده بتقبل انها تصرف على البيت او تصرف على نفسها؟ ده دورك.
1: عشان انا يعني انا على اسم راجل، انا متجوزه.
2: انت كده بقى يعني الراجل اهو بالراحه بقى. يعني الراجل اهم في الحمايه، الراجل اهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الترتيب والتظبيط، راجل اهم. ولكن عارفه ايه المشكله عندكم؟ ايه ان انتوا عندكم وجهين، شويه بتبقوا قوارير وشويه بتبقوا نص المجتمع، شويه بتبقى راسي براسك وشويه بتبقى لا اصلنا في ذمه راجل. انتوا لو بترسوا على حاجه هنعرف نتعامل معاكم.
1: والله المجتمع هو حاجة. اللي عمل كده في الست.
2: مش المجتمع،
1: والله المجتمع والرجاله هم اللي عملوا كده فينا.
2: عايز الحق اللي عمل كده هو الثقافات والبدع المستحدثة من الخارج بدون تفكير وروية. خديها كده على بعض.
1: لا لا زي.
2: زي فكرة إن خلاص هو إن بتشوف أنتي بصي حبيبتي الست جمالها وقيمتها وتكريمها كزوجة وأم صح كده زوجة وأم فهي ده الجوب ديسكريبشن بتاعها في حياتها
1: تمام
2: زوجة
1: تمام.
2: وأم دلوقتي لا لا أنا عايزة ناني تربي العيال لو أنا بتكلم في حد مقتدر عايزة طباخ يطبخ الحاجات عايزة حد يساعد وينظف البيت عايزة فلوس طب حضرتك أو بشتغل وعايزة أبقى مهم

0: فيش واحده الا او راجل بيجيب ولاد غير باتفاق مع مراته اكيد، مش بيفاجئها بيجيبه من السوبر ماركت هو جاي يقول لها جبنا عيل. انت ده دورك، هتعرفي تعمليه اعمليه، مش هتعرفي تعمليه انت فقدتي هويتك الطبيعيه انك زوجه وام زي ما الراجل هو زوج واب.
1: اقدر اعمله يا حبيبي، ومحدش اختلف عن ان الست تقدر تعمل كل شيء، هو مطالب يعني دي هي دي الحته دي بتاعت الست، ان هي تربي الولاد وتشيل مسؤوليتهم وتاكل وتشرب وتنظف وتشيل هم الزوج وتهتم بالزوج، عشان لو هي قصرت في الحته دي وراح يمين ولا شمال يقول لها ما انت اللي مقصره، ما انت اللي بتعملي، ما انت اللي بتسوي. الست عليها كل ده، ولكن يوم ما تبقى عايزه يبقى ليها مجتمع وصحاب وحياه خاصه ما نمنعهاش وما نستغربش، ما نضربش كف على كف ونقول يا انت عايزه تخرجي
0: يا استاذه،
1: انت عايزه تتفسحي
0: يا استاذه. يا استاذه اسمعي بس كلمتين من الاخر، في اساس لكل حاجه. ايه اساس العلاقه؟ دورك ودوري. انت النهارده قاعدين في البرنامج ده، دور حضرتك مذيعه صح كده، مش دورك تعملي الاعداد. لما تعملي دورك كويس كمذيعة وقررتي انك تزيدي عليه وتقولي انا هعد الحلقة تشكري، لكن حضرتك عايزة تجري تعدي الحلقة وحضرتك مش عارفة تقدميها، اللي هو الجوب ديسكريبشن بتاع حضرتك مذيعة، انت بتعمليش جوب ديسكريبشن عشان تقولي انا كنت سهرانة بعمل الحلقة.
1: حلو قوي. انت مالك؟ ممكن بقول لك على حاجة، شفت انت قلت ايه؟ لو هعد الحلقة يبقى شكرا ليكي صح كده؟
0: بعد ما تخلصي دورك الاساسي.
1: بعد ما خلص دوري الاساسي، عارف بقى لو انا عملت دوري الاساسي وجي يوم عليا ما عملتش الزيادة او الاوفر اللي انا بقدمه للبيت، دي بقت مقصرة. انت كل شيء بتعمليه هو بيبقى خلاص حالة دايمة، انت لازم تعمليها طول الوقت، ولو بطلتي تعمليها وجي عليكي فتره خلاص انا يا جماعه انا مش مسؤوليتي، تبقي ست اتغيرتي
0: ممكن اسالك سؤال؟
1: وست اتبطرتي وست اتنمرتي وست ويطلع فيكي العيوب بالكلها.
0: بالراحه بس. انت اعملي اساسك، ماليش دعوه بقى انت بتديليش حالات فرديه، اعملي دورك كست كزوجه.
1: ايه هو بقى؟ لا طب خلينا بقى نتكلم بشكل اوضح بالنسبه للراجل. ايه هو
0: الراجل عايزها بالبلدي كده، اقولها لك بلدي كده ونحسمها ونسكت. كل ما هو داخل البيت هو مسؤوليه الست، كل ما هو خارج باب الشقه هو مسؤوليه الراجل.
1: ما ينفعش يتشاركوا؟
0: لا
1: يعني ما ينفعش لو الست تعبت الراجل
0: ما نتكلمش برضه اليمنى. دي حالات شاذه، زي ما انت النهارده لو بعد الشر انا عيان ممكن تطلعي تقدمي البرنامج لوحدك، دي حاجه تحصل مره، لكن مش النورمال انك تعمل برنامج لوحدك، هو البرنامج شكله كده. حياتنا شكلها كده، ده دورك وده دوري. في الاكسبشن لما تحصل مشكله، انت كل ما هو جوه البيت عيال، نظافه، اكل، شرب، اداره بيت، اداره حياه، هو بتاع الست. كل ما هو بره البيت، حمايه، سفر، شغل، فلوس، اي حاجه خارج باب الشقه.
1: حلو. ولما الراجل يجي في مره يقول لك مش قادر اصرف، اما معيش فلوس، خلاص الست بقى تمشي؟ تسيب تقفل الباب وتمشي، ولا بتستحمل وبتكمل وربنا يرزق؟
0: هو نفس الفكره بقى. طب بالراحه والنبي من غير ما تضايق عينك.
1: لا احب اضايق عيني عشان اتضايقت.
0: لو الست عيت بعد الشر، عندك عيا وقعدتي اسبوع ما بتطبخيش ولا شهر ما بتطبخيش ولا ايا كان ومش قادره، هو الراجل بيجلدك؟ ما بيقولك معلش وهتقومي بالسلامه، وممكن هو يقوم ينظف مكان، او لو بيعرف يطبخ لقمه هيطبخها.
1: ما شفتهاش دي.
0: لا ما شفتهاش. وانت بالك انت تشوفيها فين؟ لا موجوده. لا انا سمعت كتير.
1: طب النهارده النظافه عليك.
0: ماشي انا سمعت كتير. لما تبقي بعد الشر عيانه هبقى انظف.
1: انا هعمل نفسي عيانه بعد الحلقه. طب انا سؤالي بقى قبل ما نطلع الفاصل، ليه المجتمع عنده استعداد اكبر يسامح الراجل اكتر من الست؟ وده اللي هتكلم يعني فيه بعد الفاصل. مستنيين مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 0-15-5-9-5-2-1-6.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A Series. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين معاكم بينو وبينها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وموضوع حلقه النهارده مين واخد حقه اكتر الراجل ولا الست؟ معانا على التليفون اول مداخله معانا اكرم من الشرقيه.
3: ايوه السلام عليكم.
2: مساء الفل يا
4: اكرم. وعليكم السلام يا اكرم.
3: اهلا بحضرتك. مبدئيا الموضوع شيق جدا ممتاز جدا. هو موضوع الساعه هو حديث كل بيت وحديث كل اسره.
4: دي حقيقة.
3: الموضوع كله محتاج بس ان احنا نعرف ايه هو مفهوم كل دور واحد. مش محتاج ان مثلا انا اقول انا والانا والانا. لا هي القصه مش كده. يعني انا عاجبني استاذ احمد قال كلمه حلوه قوي، كل ما هو بره البيت مسؤوليه الراجل، كل ما هو داخل البيت هو مسؤوليه الست. ده حاجه ممتازه جدا، يعني كلمه حلوه جدا. تمام. لكن في الاول او في الاخر هي محتاجه بس حته ان احنا ايه نحط كل كلمه في مفهومها ذات نفسه. تمام.
4: بمعنى ايه؟ يعني يقول لي كده، انت قلت ان انت اعجبت باحمد لما قال ان كل ما هو خارج البيت يخص الرجل وكل ما هو داخل البيت يخص الست. تمام. طب انت حضرتك مش شايف ان الست كمان بقت احيانا بتشيل حاجات بره البيت وما تخصهاش تماما؟
3: حضرتك بدون قطع كلام حضرتك، في حاجه دلوقتي اسمها اكسبشن، يعني اللي احنا لازم نعرف ان في دلوقتي اعذار احنا لازم نحطها. يعني انا مثلا انا بكلم حضرتك، انا زوجتي مثلا شغال. تمام.
4: تمام.
3: جينا في فتره الكورونا. تمام. على فكره بالمناسبه انا يعني انا مش مقيم في مصر اساسا، انا مقيم في السعوديه. تمام. فتره الكورونا، جينا في فتره الكورونا الشركه كلها بتاعتنا وقفت كل الرواتب لمده شهر ونص، بقينا بنقبض نص راتب. مثال بسيط. تمام. هل زوجتي مثلا وقفت ساكته؟ لا طبعا. منى هي شيء طبيعي جدا قالت لا انا نص
2: اللي بتشتغل اصلا يا اكرم.
3: انا مهندس.
2: لا هي زوجتك.
3: زوجتي دكتوره.
2: تمام.
3: في مستشفى موجوده في السعوديه. تمام. هل هي تقف ساكته؟ لا، هي بنت اصول وبنت
4: دي اصول بقى وجدعانه. لا ماشي، دي حاجه فرديه او دي حاجه مش دايمه. يعني احنا مش هنفضل طول العمر في كورونا ومش هنفضل طول العمر الشغل ما يديناش المرتب كامل، صح ولا لا؟ فدي اصول الست اللي معاك بتبان في المواقف دي ولازم ولا بد.
3: ده باك جراوند للشخصيه اللي معاكي.
4: ما هو يا فندم النهارده بتتحسب ازاي لما هي تستجدع مره او مرتين او عشرة؟ بما ان ده كمان هي شايفه ان هو بيتها هي كمان، مش بيتك انت لوحدك ولا مسؤوليتك انت لوحدك، هي مسؤوليه مشتركه. لما بتستجدع وتعمل ده مره واثنين وثلاثه هو خلاص بيبقى واجب عليها بعد كده. فاهم قصدي؟
3: يعني فاهم.
4: ناس كتير قوي تقول لك بقى خلاص انت ساعدتيني بقى مره، لا شاركي بقى معايا في مصاريف البيت.
3: لا لا لا
4: لا لا بقى خلاص بلاش بقى تجيب. يعني هي حبيبتي تبقى بتحوش وتبقى بتشتغل عشان لو عايزه طلب زياده ليها تجيبه وما تضغطش على جوزها. لا لا انت بقى خلاص انت كده بتقبضي زيك زيي، اصرفي في البيت زيك زيي. ايه راي حضرتك في الجمله دي؟
3: لا لا انا ضد الحاجه دي. مفيش حاجه اسمها مفيش راجل يقدر يقول الست زي ما انا بعمل اعملي او شاركي او حاجه. لا المفهوم ده خاطئ تماما. تمام. اللي بيعمل باصول تربيته ذات نفسها.
4: صح.
3: تمام.
4: يعني
3: معلش انا النهارده لا قدر الله انا زوجتي النهارده مثلا تمام تعبت، فانا لازم واجب عليا اشيلها. يعني النهارده ما عملتش اكل في البيت لازم اشيلها. هو صح. يعني اصل معلش يعني هو احنا مش قاعدين مثلا في غابه مع بعضنا.
4: صحيح.
3: كل واحد يعمل دور.
4: ما هي دي بقى الموده والرحمه اللي احنا بنتكلم عليها.
3: وجعلنا بينكم موده ورحمه وخلقناكم من ذكر او انثى. تمام.
4: صحيح.
3: حتى اساسا بيحسنا كلنا ان احنا
4: نشيل بعض. صحيح.
3: نشيل بعض. انا تعبت واجب عليها. لا خلاص انت معلش الاولاد مثلا النهارده انا تعبان النهارده مش قادر اوديهم النهارده المدرسه، لازم هي تاخد العربيه وتروح توديهم وتيجي. هو ده دور الحياه، حياه تكامليه، حياه مساعده.
4: صحيح.
3: ما ينفعش انا لوحدي واقول انا اللي بعمل.
4: بس عارف يا استاذ اكرم ايه اللي بيغيظني انا دايما؟ ان المساعده دي اللي بتحصل، يعني سواء حضرتك قمت بدور مش دورك من باب انك بتساعد مراتك او بتساعد بيتك او كذا، او العكس ان هي قامت بدور مش دورها، يعني بتساعد جوزها في ظروف بيمروا بيها فقالت تشيل الدنيا شوية، هو ما بيبقاش موقف لحظي، هو بيتاخد انه خلاص انت لازم تكملي على اللاين ده، انت لازم تفضلي بتعملي ده طول الحياة، وإلا لو ما عملتوش انت هتبقي بقى ايه، ست مقصرة وست وحشة وست قللت الاصل وست وست. فاهم قصدي ايه؟
3: انا فاهم وجهة نظرك، لكن ارجع واقول مفهوم الحياة هي المفهوم التكاملي، ان لازم كل واحد يكون عارف دوره ايه، الجوب ديسكريبشن بتاعته ايه.
2: اكرم
3: قبل ما حضرتك صح
2: جاوب لي على السؤال، كل ده بتلتف على الإجابة، مين واخد حقه أكتر في الحياة وفي المجتمع، الراجل ولا الست؟
3: لا أنا شايف إنها علاقة إيكوال على فكرة،
2: يعني ما فيش حد واخد حقه الاتنين زي بعض.
3: لا الاتنين زي بعض لو الاتنين عايزين.
2: لا أنا بقولكش، ما بقولكش في حالة فردية أو في حالة في حالتك، ومش لو أنت شايف إن مين واخد حقوق أكتر، الراجل ولا الست
3: في الزمن اللي إحنا فيه ده؟
2: آه
3: ده حقيقة بما يرضي الله.
2: آه لا قول تاني، قول تاني، بس قول تاني كده اكرم،
3: واخده حقها.
2: لا لا انت صوتك بيقطع في دي، انت بتقطع فيها. قول قولها تاني مين.
3: لا مش بيقطع، انا بص انا هطلع لك فوق السطوح.
4: نط من الشباك يا اكرم وانت بتقول الاجابه، نط في الشباك.
3: لا والله الست واخده حقها بزياده، لكن برضو لازم الراجل ذات نفسه عليه دور رئيسي في ازاي يعمل مديريت للبيت.
4: مظبوط. طب سؤال بقى، مين اللي المفروض ياخد حقه اكتر من يعني من المجتمع من وجهه نظرك، الست ولا الراجل الطبيعي النورمال؟
3: الطبيعي، الطبيعي النورمال.
4: آه.
3: كل واحد عارف دوره، ما فيش حاجه اسمها واخد. هي كل اللي احنا بنقوله ده مع احترامي لفكره البرنامج وفكره الموضوع، والله فكره جميله جدا، بس هي احنا المفروض ما نقولش مين اللي واخد حق، لان احنا كده بنحط مفهوم جديد اسمه ان كل واحد ليه حق. لا، هو ايه دور الراجل مع حضرتك واحترامي للجميع واحترامي للسادة المستمعين، لازم نقول ايه هو دور الراجل اللي بيقابله دور الست، او ايه هي دور الست اللي بيقابلها نفسه بدور للراجل. ساعتها في الوقت دوت هنعرف ان كل واحد انها علاقة ادوار وليست علاقة حقوق على حقوق.
4: مظبوط يا استاذ اكرم، مظبوط 100%.
3: ده وجهه نظر يعني.
4: بشكر حضرتك جدا، وطبعا
3: انا بشارك في برنامج. تمام، انا
2: مشرفنا،
3: انا نازل اجازه اسبوع ومسافر يعني.
4: منور مصر.
3: عجبني الموضوع والله بجد، موضوع شيق جدا. تمام، ما شاء الله عليكم. المواضيع الهفه اللي احنا عايزين نوصل لها، عايزين نرتقي بمستوى المجتمع، نرتقي بمستوى فكر الشباب اللي طالع دلوقتي. تمام، احنا معلش، انا معلش انا هاخد بس من وقتكم
2: زي. لا براحتك براحتك.
3: كلمتين دول واجب عليا او واجب على اي حد يفكر بعقليه ان هو يقولها، ان لازم الشباب اللي طالع دلوقتي لازم نعمل حمله توعيه.
2: لايه؟
3: لحمله توعيه لفكر الشباب، ان انت ليك دور يا حبيبي.
4: صح.
3: في التطور. صح. ليك دور هتتجوز. انت يا بنتي ليكي دور في حياتك. ليه بقى حضرتك
2: احنا غير مؤهلين للتعامل مع بعض فعلا. اصلا
4: وده من التربيه من واحنا صغيرين بقى.
3: ليه بقى حضرتك دلوقتي احنا في عصر السوشيال ميديا ذات
4: للاسف،
3: لان احنا بنستخدم السوشيال ميديا بطريقه خاطئه. تمام، يعني احنا سيبنا الفكر التربوي. تمام، والعادات والتقاليد.
4: ده خلاص
3: بقينا دلوقتي بننجرف وراء
4: السوشيال ميديا،
3: وكل واحد مثلا عنده موضوع ممكن يروح حاطط الموضوع ده
4: على السوشيال ميديا على طول، ونشوف بقى الناس هتقول ايه. طبعا
3: طبعا. فشاكر ليكو، شاكر.
4: شكرا يا استاذ اكرم، نورتنا ونورتنا.
3: تمام، شكر لحضرتك استاذ احمد، شكر لحضرتك
2: نورتنا،
3: موضوع لذيذ جدا. تمام، وبتوفيقكم ربنا يكرمكم، واستمروا في المواضيع دي. تمام، واحنا كلنا سبورت ليكم.
4: شكرا. شكرا يا استاذ اكرم، نورتنا، ميرسي جدا لذوقك.
2: والله تكلمي برضو انت
4: رايه
2: هتقولوا في الاخر مش واخدين حقكم
4: ولا انا ولا انت. هنطلع فاصل.
2: لا
4: عايزين نرتاح
2: فاصل.
4: شويه. لا لا لا لا, لا,
2: لا, لا, لا, لا. نقعد شويه.
4: مستنيين مكالماتكم على 3833022 ورسائلكم على الواتساب 0155950006. وموضوع حلقه النهارده، مين واخد حقه اكتر في المجتمع، الراجل ولا الست؟

0: نشوى مصطفى
1: اللي جابتي هنا
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: ما تستغربيش
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار. عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
0: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: مش هقدر خالص.
0: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها، وموضوع حلقه النهارده مين واخد حقه اكتر في المجتمع، الراجل ولا الست؟ الحقيقه فكرت كده مع نفسي في الفاصل انه في حاجه مهمه جدا، الراجل يقدر يشتغل اكتر من شغلانه؟ لا، الست تقدر. الست اللي متوسطين الحال يعني
2: إيه؟
1: او اللي
2: بأمارة إيه؟ بأمارة
1: خليني
2: إيه؟
1: اكمل،
2: الناس كلها بتشتغل اكتر من شغلانه.
1: خليني اكمل ابوس ايدك، اسمعني. الست اللي هي البسيطه بقى، احنا هنتكلم على الطبقه البسيطه، تلاقيها حبيبتي بتشتغل الصبح، تنظف البيت الصبح وتنظف وتشتغل وتعمل شغلها في بيتها، وتنزل تشتغل بره، وبالليل مش عارفة تروح تبيع ايه وما بترتاحش. وانا شفت نموذج من الستات دي كتير، واقول لها حبيبتي طب انتي جوزك ليه مش بيساعدك؟ جوزي ما بيشتغلش يا مدام، جوزي قاعد في البيت ما بيشتغلش. ده كده مش واحدة ولا اتنين، كتير كتير كتير. طب انتي جوزك طب ما ينزل يشتغل اي حاجة، سواق على عربية، يبيع حاجة، يعمل اي حاجة، اللي عايز يشتغل بيشتغل. تقول لك لا، هو انا عودته ان انا اللي بجيب له الفلوس. طب ما هي دي غلطة مين؟ ومين اللي ادى المساحة الكبيرة قوي ان الست تدخل بقلبها كده وتفرد عضلاتها وهي اللي تتكفل بكل شيء؟ الراجل. الراجل، انه الراجل هنا في الموقف اللي بحكي فيه ده، وهو يا جماعة كتير في المجتمع، الراجل ضعيف، الراجل مش عارف يعمل حاجة.
2: لا مش ليه؟ ضعيف، متواكل.
1: متواكل صح. مين اللي عمل كده؟ الست.
2: عارفة اللي عمل
1: الست كده؟ الست اللي ادت له الفرصة ان هو يقعد يرتاح وهي تجيب له الفلوس اخر اليوم.
2: بس اسمعي، مش الست هي فكرة تاني، ان كل واحد مش عارف ايه الجوب ديسكريبشن بتاعه وينفذه هو. يا جماعة ممكن اسأل بالراحة، بس تعالي نرجع بس ويدي كده وركزي في الكلمتين اللي هقولهم. هي فكرة ان انا عايشة في ذمة راجل ومسؤول انه يصرف عليا، جت منين؟ جت من ان كانت البداية ان الراجل هو المؤهل للشغل،
1: صحيح،
2: فالست غير مؤهلة للعمل وكسب الفلوس، فلما بتتجوز بتبقى ملزومة من جوزها زي ما كانت قبل كده ملزومة من ابوها، صح كده؟
1: صح.
2: طيب الموضوع ده لما جه مع تقدم الزمن وتلاحق الأحداث، بقى النهاردة الست بتشتغل وعشان هي عايزة تشتغل، مش بتكلم اللي مضطرة، وكمان حتى اللي مش مضطرة اللي بتتجوز في الآخر، ما احنا لما بنيجي نطلب ايد واحدة، الكلمة اللي بنسمعها طول عمرنا من أيام الأبيض واسود، انت تقدر تفتح بيت يا ابني؟ ما هو باباكي ده مش بيرميكي في الشارع.
1: طبعا
2: تقدر تفتح بيت يا ابني؟ اه والله بشتغل كذا كذا وبكسب كذا كذا، وعندي شقة في مش عارف فين، ولا هأجر شقة فين، ولا هعمل ايه. فالأب بيشوف الحالة، هل هذا الشاب قادر على فتح بيت ويصرف على بنته؟ فبيتفق. مفيش جوازة سمعت عنها في حياتي
1: بتتم من غير شغل
2: الراجل. لا مش كده، مفيش جوازة بيبقى الاتفاق فيها انت بتقبض 10 جنيه وهي هتشتغل تقبض 10 جنيه فنحط ال 20 جنيه في البيت، مفيش جوازه كده.
1: صح طبعا.
2: فالجوازه الطبيعيه، خلينا نمشي بس بالترتيب، ان انا بيجي لي ولد عايز يتجوز بنتي او شاب عايز يتجوز بنتي، فبيقول لي مساء الخير انا عايز اطلب ايد بنتك. طيب يا حبيبي انت اهلك مين؟ كذا كذا. وبسال هتقدر تفتح بيت؟ اه والله انا بشتغل كذا ومرتبي كذا وعندي شقه قانون قديم او عندي شقه تمليك او وات ايفر او في بيت اهلي. فبشوف الظروف دي تتناسب مع بنتي واللي أنا حبه لبنتي مع التوافق اللي بين الشخصين، فبيحصل الجواز. طب نكمل بس بالراحة زي الناس. طب الست هي عايزة تشتغل، أنا اتعلمت، أنا مؤهلاتي واخدة شهادة مش عارف إيه، أنا في الكليات اللي بثلاث حروف بقى، اللي هي كلها اللي هي الكليات الغالية دي اللي هي بثلاث حروف، اللي هو MSA وFUE وAUC وحاجات اللي هنا ما بفهمهاش دي. تمام اشتغلي. طب انت بتقصري في البيت، طب انت عايزة عشان تشتغلي عشان اغطي شغلك محتاجة اجيب ناس تساعدك في البيت. طيب انا برضو كل ده امشي معايا وما تقطعنيش، انا ما مش مع ان الست تحط فلوس لو الراجل مش محتاج، بس احنا خلينا بس نحط كل حاجة في مكانها. هو اللبس بتاع حضرتك اللي بتروحي بالشغل مين اللي جايبه؟ الراجل. طب الميكب؟ الراجل. طب لما بترجعي من الشغل وبتغسلي هدومك في الغسالة، الغسالة مين اللي جايبها؟ طب المسحوق الغسيل اللي في الغسالة مين اللي جايبه؟ طب الأكل اللي بتاكليه عشان تقدري انك تروحي تشتغلي بكرة وتعملي هارد وورك في شغلك بقى سواء ايا كان شغلك، انا بتكلم في اللي مش محتاجة شغل، اللي بتشتغل عشان الكارير
1: يعني.
2: لا مش ترفيه، مفيش حد بيشتغل ترفيه، الكارير بقى انا خريجه مش عارف ايه وهبشتغل.
1: حلو.
2: الاكل اللي حضرتك بتاكليه ده ما هو اللي جايبه الراجل. الـ الـ الست اللي بتساعدك في البيت عشان تقدر تنظف البيت، لانك واحده دارسه في حاجات ام ثلاث حروف، فانت عايزه حد يساعدك في النظافه او في الاكل او في كذا. فالراجل. فنيجي بعد كده بعد كل ده اقول لك اصل انا كاريري وفلوسي ليا واصل انا ممكن اعيش لوحدي بطولي، هو مين اللي دعمك عشان تقدري تبقي كده؟ ما هو ده اسمه دعم. اذا كان باباكي دعمك عشان تاخدي شهاده فهو الاصل، وخلينا نرجع ورا، انت واخده شهاده او متعلمه عشان تقدري تطلعي نشأ كويس تديله من تعليمك ومن خبرتك، مع الاعتبار ان انا وانتي وبابايا ومامتي وجدي وجدتي لما اهاليهم ربوهم كانوا معظمهم مش دارسين، وما كانش في كليات بثلاث حروف بالمناسبه، وطلعوا ناس بنفتخر بيهم، مش احنا بس، الناس اللي صنعت نجاحات باسم مصر، دكتور مجدي يعقوب بقى، دكتور احمد زويل الله يرحمه، قولي بقى الاسامي اللي بجد بقى، سيبك من الهزار اللي احنا فيه ده، الناس اللي بجد شرفت مصر. تعالي ندور يعني والده دكتور مجدي يعقوب ربنا يديله الصحه، مش هتلاقيها واخده كليه بثلاث حروف، وهو من اعظم جراحين العالم وبنتفخر ان مجدي يعقوب مصري. دكتور احمد زويل بتاع نوبل والدته كانت ايه؟ نجيب محفوظ بتاع نوبل، هل والدته كانت ثلاث حروف؟ لا، كانت ست طبيعيه بس ربت. النهارده انت لما عملنا ابجريد وبقت البنت بتتعلم تعليم محترم عشان تطلع لنا بقى ايه يعني، اذا كانت ست اللي كان تعليمها على قدها طلعت دكتور مجدي يعقوب وطلعت نجيب محفوظ وطلعت دكتور احمد زويل. فالمفروض انت بقى اللي بثلاث حروف وبيدفعوا لك جامعه بالدولار، انت تطلعي لنا بقى ده، طلعي لنا اسحاق نيوتن بقى وتوماس اديسون لا انا ببص على نفسي.
1: نقف
2: الولاد لا مش هقف.
1: الولاد بيبقى عندها طموح، يا طفل طموح عايز يعمل ده، يا واحد لو عملت له ايه مش هيطلع ولا حاجه.
2: بعد اذنك ممكن اكمل كلام؟ ما تقاطعنيش لو سمحت.
1: اتفضل.
2: فانت النهارده لما تيجي تبص على ده، هو اساس العلاقه، هو العقد بتاع الجواز، هو ان الراجل قيم على الست بالانفاق. ليه؟ هو ان هو صاحب مصدر الانفاق، هو مسؤول عن الانفاق على البيت. مش دورك تشتغل، مش دورك تشتغلي اصلا، ولا غناوه ولا بجد ولا غصب عنك ولا بمزاجك ولا للكارير. ليه؟ لان عندك دور اساسي مهم ومحوري في الحياه، ان هي صناعة الجيل. صناعة الجيل ده عند الام مش عند الاب في الاخر. اللي متابعة وبتنجح ولادها او ما بتنجحهمش هي الام،
1: ودي اهم
2: ودي
1: مهنة.
2: قيمتها
1: ودي اهم مهنة.
2: ماشي ماشي. هي دي قيمتها. هي دي لا يجب ان يتم التضارب معها باي شكل من الاشكال. مش ما ينفعش. هو ده دوري، وانا في الاخر كراجل دوري هو ان انا اشتغل وانفق. لكن لما حصل بقى الكراسي اتبدلت ومين بقى بيشتغل، فبقى في زي اللي انت حكيتي عنهم، اصل هو تعود ان انا اللي بشتغل واجيب الفلوس وهو نايم في البيت، او اصل هو مش عارف بيعمل ايه، او اصل هي بتعمل ايه، اصل هي بتمشي كلامها عليه عشان هي اغنى، عشان هو اللي بياخد اكتر. ده عك في حالة من العك العام.
1: موجود ولا مش موجود؟
2: ما انا بقولك اهو على فكرة، وانا بقولك ما هو موجود حالة من العك العام. وبقت في حاجة بقى اكبر، ان بقت اللي هو ايه، انا انت ليكي شخصية، ليكي شخصية ليا، انا مش انا ما اتعلمتش عشان تقولي اقعدي وما
1: ده. لا ده بيبقى اتفاق يا جماعة من البداية.
2: لا مش بتكفي الشغل بس. هي فكرة العنجهية. انت بتربي البنات على عنجهية غير مبررة، عنجهية مع جوزها. انت المفروض ان احترام جوزك هو نفس احترامك لابوكي. هو النهاردة بعد انت ليكي اب، هو نفس الاحترام وطريقة التعامل اللي بتتعامليها مع ابوكي هي بتنقليها للتعامل مع جوزك. لان في الاخر اللي كان مسؤول عنك طول عمرك هو ابوكي، وبيزل هذا حتى يسلم ده، حتى في الافراح كده يقول لك الاب تمام. ينجزها ويسلمها للراجل تمام. بتنتقل من هذا الوقت الـ الـ الـ الشخصية الاهم في حياتك هو الزوج. دينا ومجتمعا واخلاقا طبعًا وقانونا وكل حاجه.
1: طبعا ما فيش جدال.
2: فانت لازم نفس طريقه المعامله اللي بتعمليها مع الاب تعمليها مع الزوج. لكن احنا بنربي
1: في حال
2: مفيش اي احوال يعني مفيش احوال
1: الزوج يبقى راجل
2: مفيش ما تتجوزوش ما تتجوزوش بقى على فكره ما تتجوزوش
1: محدش اتطلقي
2: اتخلعتي والحياه لا تحتمل ولا تستقيم طلقي. ربنا عمل لنا
1: حل
2: ان اسمه طلاق لو حصل اللي انت بتقولي. ولكن مفيش مشكله انا ما ينفعش اتعامل اعلم بنتي انها تتعامل بعنجهيه غير مبرره مع الزوج عشان اصلي انا وما تعملش وما تقولش.
1: طب ما يمكن هو ده. يمكن هو ما تعودش ان يبقى في حد يقول له انا كذا يقف قصاده ويبقى عارف قيمه نفسه.
2: ومش دورك.
1: فالراجل بيبقى شايف ايه ده العقيده بتتنطط عليا.
2: لا مش دورك مش دورك. زي ما انت كنت بتعاملي مع ابوكي
1: دايما الراجل يحب الست اللي مكسور
2: جناحها. مش مين مكسور جناحها بس
1: هو بيقول بس هو مش عارف.
2: ممكن اسالك سؤال؟ طيب انا مكسور جناح
1: باباكي
2: انت كنت مكسوره الجناح عنده؟
1: لا بس كنت بترعب
2: سؤال
1: منه.
2: بس سؤال لا اكمل
1: يا ستي اكمل كرم اخلاقه انت بتتكسف منه.
2: يمنى انت بتردي الرد طويل قوي ممكن تردي على قد كلامي بعد اذنك. كنت مكسوره الجناح؟ لا نقطه.
1: لا
2: طيب
1: الحمد لله.
2: الكلمه الاخيره في اي نقاش بينك وبين والدك لمين؟ ليكي ولا ليه؟
1: للصح.
2: لا
1: تصدق بقى انا اتربيت على كده.
2: بس ثانيه واحده بس
1: انا بقول لك انت بتقول لي تربيتك ايه؟ انا بقول لك اتربيت.
2: ممكن تسمعيني لو حصل اختلاف انت قلتي وهو قال لا كلمة مين اللي هتمشي؟ برد واحد ما تطوليش في الرد. انت ولا باباكي؟
1: لا بقى
2: انا بسالك اهو اختلفتوا خلاص خلص النقاش على اختلاف.
1: ما هو انا ابويا الله يرحمه ما كانش من الرجاله دي.
2: انا بسالك سؤال.
1: في حاجه اسمها نقعد ونتكلم تاني
2: ونسمع وجهه
1: نظر بعض لحد ما
2: وصلنا لاختلاف ووصلنا لاختلاف خلاص
1: وارد بيحصل. اكيد هسمع كلام ابويا.
2: يبقى كلمته هو بس هو ده. هل ده كسر الجناح؟ لا دي مش كسر الجناح ده احترام. لان في الاخر هو الكلمه الاخيره ليه. هنتناقش ونتكلم ونشوف وما وصلناش في هذا النقاش لنتيجه واضحه لا هي كلمه للراجل في الاخر. عايزه ايه بقى؟ تعالي نقرا شويه رسائل. عندنا رسائل كتير قوي. عايزين نطلعوا فاصل؟ الفاصل كترت ليه؟ طب نطلع فاصل مستنيينكم في بينه وبينها على نجوم اف ام. وسؤال حلقه النهارده مين واخد حقه اكتر الراجل ولا الست؟ مستنيين تليفوناتكم على 3835022 لواتساب 015 595 1006. مين واخد حقه اكتر الراجل ولا الست؟ فاصل ونرجع بسرعه.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري،
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم في بينه وبينها، وموضوع حلقه النهارده مين واخد حقه اكتر في المجتمع، الراجل ولا الست؟ والحقيقه معانا مكالمه عايزين ناخد راي عبد الرحمن من الجيزه. يا مساء الفل يا عبد الرحمن.
3: يا مساء النور.
2: متجوز يا عبد الرحمن؟
3: الحمد لله متجوز. اخباركم ايه؟
4: الحمد لله
2: كويس. الحمد لله
4: عجبتني. الحمد لله متجوز. انت بتتكلم من البيت عبد الرحمن؟
3: لا بتكلم من العربيه. انا عايز ابارك لكم الاول على البرنامج، وان شاء الله باذن الله يعني تكسروا الدنيا. دويتو عاجبني، والافكار لذيذه، والنقاشات يعني تخلي الواحد عايز يشارك.
2: شكرا ليك يا عبد الرحمن. قول لي طيب، ايه رايك، الست واخده حقها اكتر ولا الراجل، بدون انحياز لاي طرف من الطرفين يعني؟
3: والله انا شايف الفكره نفسها في ان كل واحد يبقى فاهم حق التاني هو ليه عباره عن ايه. وبالتالي كل طرف هيكون واخد حقه من الطرف التاني من غير ما نرجع نناقش الفكره الاساسيه. هو مين واخد حقه اكتر؟
2: طب بمعنى المفروض
3: إن الراجل يعني
2: طب كمل معلش.
3: انا بمعنى ان الراجل القوه الحقيقيه بتاعته في ان هو ما يخليش الست تخاف منه، ان هي تحس معاه بالامان. الناحيه الثانيه ان فهم الست لطبيعه الراجل طبيعه مختلفه، ان هو ما بيعبرش عن مشاعره بنفس الطريقه بتاعتها. صحيح. ممكن يكون تحت ضغط شغله ومسؤولياته، الازمات اللي بيعدي فيها بيكون محتاج تركيز اكتر او هدوء، في حين ان الست بتفكر بطريقه مختلفه عن كده. بالتالي لما بتحصل مشكله تودي للنقاش مين واخد حقه، او لا ده حقي انا ولا ده مش حقك، انت ما كنتش المفروض تعمل كده، او هو يبدا يناقشها بالعكس، بيبدا يحصل اصطدام من هنا. يعني الموضوع بالنسبه لي من وجهه نظر المتواضعه هو راجع للفكره الاساسيه في ان هل كل واحد فاهم دوره من ناحيه التاني ولا لا.
4: طب انت شايف ان التقدير الاكتر او الحقوق الاكتر رايحه للراجل ولا للست في المجتمع؟
3: لا، هو الصح ان هي تبقى رايحه للست اكتر، لان الست
4: الواقع ايه
2: الصح، ولكن الواقع
3: لا، الواقع انا مش شايف ان هي رايحه للست اكتر.
2: برافو.
3: الراجل بيكون عنده قنوات تعبير، الراجل بيكون عنده قنوات تعبير اكتر من الست.
4: صح. انت انت انت اول مره تعمل معانا مداخله يا عبد الرحمن صح؟
3: اول مره.
4: طب ماشي يا بودي والنبي، بلاك ليست بقى عبد الرحمن. خلاص
2: عبد الرحمن خليك معايا، انا مفيش بلاك ليست، مفيش الكلام ده، خليك معايا.
4: لو اتصل تاني ما
2: تخلوش. خلينا نتناقش في النقطه دي بجد. يعني انت شايف ان الست مهدور حقها نوعا ما، صح كده؟
3: لا كتير، مش نوعا ما.
2: حلو جدا. الله عليك.
3: اللي بيوصل الست في الاخر لنقطه المقارنه او الديفنس هو ان انت اوريدي يعني انت حطيتها في كورنر.
2: صح.
3: وما تتلهاش فرصه غير للعم او لفكره حقي وحقك.
2: مظبوط 100%. انا معاك
3: ان الست وصلت للنقطه دي اصلا.
4: صوتك راح.
3: يعني المفروض ما توصلش، هي المفروض ما توصلش ان هي تدافع ان هي تقول ده حقي ولا مش حقي.
2: صح. كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه يعني. صح كده
3: بالظبط. وبرضو عشان نبقى احنا برضو يعني بنتكلم بطريقه منصفه، في ستات كتير بتكون مستفزه بشكل يعني ممكن يوصل الراجل في الاخر اللي هو انا مش عايز اتكلم بقى خلاص، هو انت شايفه ان ده حقك؟ لا ده مش حقك.
2: طب سؤال، انت بتدي، انت عامل الفكره دي في بيتك مع مراتك؟ يعني انت عارف اللي ليك واللي عليك، وعمرك ما بتيجي عليها في حقوقها والعكس صحيح؟ هي مقتنعه ان
3: احنا يعني ربنا خلقنا لينا طبيعه بشريه، بنصيب وبنخطئ
2: اكيد،
3: وساعات بنكون مش في احسن حالاتنا، وساعات بنغلط، وانا بغلط ساعات.

0: بتقول كده
1: هو
0: من قلبك؟
1: عبد الرحمن،
0: ده ياخد
1: هو
0: جائزة الزوج
1: احمد.
0: المثالي.
1: لا احمد، احمد اول
0: الزوج
1: ما
0: المثالي.
1: احمد اول ما يحس ان في اي طرف مع الست، وخصوصا لو راجل، يبتدي بقى يلغوش كده زي ما حضرتك سامع، هي الزوجه بتسمعك، هو حضرتك
0: حاسس ان هو متهدد. انا افتح الكاميرا. طب هو افتح الكاميرا،
1: اعمل اي اشاره،
0: لو حسيت اضطهاد اعمل كده يعني، فاهم يعني؟
2: هو انا بحب دايما لما اوصل لمرحله الخناق، احب دايما ان انا احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي،
1: وده قليل قوي لما بيحصل يا استاذ عبد الرحمن، نحط نفسنا مكان الاخرين. ده نادرا لما تلاقيه يا استاذ عبد الرحمن. احنا نفسنا، انا دي بقى النقطه اللي نفسي بجد اتناقش فيها وهنعمل لها حلقه، ان ليه كل واحد قبل ما يغلط ما يحطش نفسه مكان الطرف الاخر، ولو اخطانا بما اننا بشر ولازم نخطئ يعني، ليه ما اكيد اتمنى اللي غلط فيا يعتذر لي، صح؟
2: ايوه هي دي بقى، دي النقطه المهمه، ان انا لو حطيت نفسي مكان الطرف الاخر وفكرت شويه، انا ليه ما اروحش بسرعه واقول له انا غلطت، الموضوع هيتحل في ثواني.
1: عشان حضرتك راجل ما ينفعش تعتذر، الست هي بس اللي تعتذر. احنا بقى عندنا
2: العكس بقى. العكس، بصي، اللي مضطر اللي هو ان هو دايما اللي بيعتذر، واللي المجتمع حاطه في خانه ان هو دايما، صح، هو اللي يعتذر. الاعتذار مش هيبقى من قلبه،
1: صح، 100%.
2: هو غالبا هيعتذر عشان يمشي الدنيا. انما الراجل اللي عنده اوبشن ان هو يزعق وان هو يغلط وان هو يسيب وان هو يمسك وان هو يخرج ويفسح، لو هو اللي اعتذر دي نقطة قوة كبيرة جدا جدا تحسب بالراجل.
1: انا معاك يا عبد الرحمن، والحقيقة انا سعيدة جدا بالمكالمة دي، نورتنا يا عبد الرحمن، واتمنى المداخلات كلها تبقى لذيذة كده زي حضرتك.
2: لا انا هكلمكم بقى على طول.
0: احنا عملنا بلوك.
1: تنورنا. لا
2: احمد انا ما تحيزتش على فكره.
0: انت لو سمعت تي تي تي ده بلوك، مش مشغول.
2: انا عايز ناكل عيش يا احمد.
0: ما قول لي بقى كده، ماشي. انا يهمني سلامتك النفسيه والجسديه.
1: لا عبد الرحمن انا احترمت دماغك جدا، لو سمحت كمل في الحقيقه دي.
2: لا والله بتكلم بالحق.
1: شكرا يا عبد الرحمن، نورتنا.
2: ربنا يوفقك يا رب ونجاح النجاح.
1: كلك ذوق.
0: عندنا رسائل كتير قوي، الناس هتتضايق لو ما قرناش الرسائل. تعالى نقرا شويه كده. مساء الفل عليكم، انا بحبكم، انتوا بتعملوا حاله جميله قوي، هزاركم جميل ومش مصطنع. انا عايز احصل على لقب صديق البرنامج. خالد ماكس، خد لقب صديق البرنامج.
1: انت صديق عبد الرحمن كمان خالد. صديق البرنامج يا جماعه، عشان
0: رحمن بلوك. عبد الرحمن بلوك. مساء الخير عليكم، الموضوع اليوم حلو قوي. طبعا الراجل اللي واخد حقه تالت ومتلت، مفيش ست بتشتغل بمزاجها الا قليل.
1: صحيح.
0: المعظم الان بيشتغل عشان المعيشه صعبه وعشان تساعد، وللاسف الراجل بياخد ده كانه حق مكتسب.
1: أيوة.
0: اقصد تشتغل وتساعد وتودي الاولاد التمارين او المدرسه او الدروس وتشوف البيت والاكل وكل حاجه. ده رقم اخره 86. طيب في حد تاني بيقول احسنت الكلام يا احمد، ربنا يخليك، رقم اخره 21. في حد بيقول انا ما بشوفكم برتاح نفسيا.
1: الله، شكرا،
0: ربنا يخليك، رقم اخره 815. زيد من تونس، بيقول ان الزوج له حق القوامه، لا بمعنى التسلط وانما بمعنى المسؤوليه والرعايه والانفاق والحمايه واداره الاسره. اما الزوجه فلها حق النفقه والسكن والمعاشره بالمعروف والكرامه والامان وحسن الصحبه، وهي حقوق ثابتة وليست من الزوج. وفي المقابل فإن للزوج حقوق زوجية معتبرة كما أن للزوجة حقوق زوجية معتبرة. لكن إذا قصدت من يظلم أكثر في الواقع الاجتماعي، فهنا لا يصح أن نعمم ونقول دائما الزوج أو الزوجة. تختلف المجتمعات والبيوت والظروف، وقد يكون الزوج مظلوما عندما تحمل الأسرة وحده مسؤولية المال والسكن والمصاريف، ثم ينظر إلى حقوق الزوجية والأسرية وكأنها غير مهمة. ماشي، يعني كلام موزون. اخر حاجه نقولها، هو الجوب ديسكريبشن ده المفروض مين اللي حطه؟ موضوع النقاش كله في مشكلته، هو احنا داخلين خناقه مين واخد حقه اكتر، الراجل ولا الست؟ لكن الدنيا ما تمشيش بالطريقه دي. هل ممكن بيت يمشي الايام دي براتب واحد؟ رقم اخره 31. لحد ده جوب ديسكريبشن ده والاتفاق. ما هو جوب ديسكريبشن ده هو اساس العلاقه. اي علاقه في الدنيا في كل واحد ليه دور زي اي شراكه، مين يعمل ايه وملتزم بايه عشان الدنيا تمشي. لو سبناها كده اي كلام في اي حته مش هتمشي.
1: والله يا احمد بعد مكالمه عبد الرحمن مش عارف يقول ايه. والله احتار الراجل.
0: في حد تاني باعت، مساء الفل والجمال عليكم. بالنسبة للراجل

0: والست، فالاثنين حقهم مهدور، بس ده ولا ذنب الراجل ولا ذنب الست، ضغوط الحياه هي اللي مخليه كل حد فيهم شايف ان مش مدي التاني حقه، عشان الراجل مضغوط في شغله والست مضغوطه في شغلها او في بيتها،
1: أو في بيتها.
0: لو في حد حقه مهدور اكتر فهي الست، لان في حاجات من حقها انها تعملها بس الراجل بيرفض.
1: ايوه،
0: بحجه ان الراجل راجل والست ست. هاني فاروق،
1: يا استاذ هاني بقى قول دايما كلمه انت الست وانا الراجل دي تعبتنا نفسيا. طب خلونا نطلع فاصل، خلونا نطلع فاصل عشان انا ايه اكتئبت، ولكن مستنيين مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 015-5952-1006. وموضوع حلقة النهاردة، مين واخد حقه أكتر، الراجل ولا الست؟

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM و

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في بين وبينها. موضوع حلقه النهارده، مين واخد حقه اكتر في المجتمع، الراجل ولا الست؟
3: نكمل رسائل عشان عندنا كم رسائل مش عارف اقراها امتى. الستات واخده حقها اكتر طبعا، ده مادد الستات يا عيني. ابو كوتي ده بكوتي يعني بيعاني. مساء الفل والجمال عليكم. بالنسبة للراجل أو الست فالاتنين حقهم مهدور، بس ده ولا ذنب الراجل ولا ذنب الست. ضغوط الحياة هي اللي مخليه كل حد فيهم شايف ان مش مدي التاني حقه، عشان الراجل مضغوط في شغله والست مضغوطة في شغلها أو في بيتها. ولو في حد مهدور أكتر يبقى الست. الرسالة دي جت تاني ليه؟ حسيتها جت تاني للأسف. حضرتك بتخاطب عقول بيخلفوا سبعة ويقولوا كل عيل برزقه، لو أيوة. خلف بنات يتجوز تاني لحد ما يجيب الولد أيوة. الوريس والواد يورث منه أمراض وأفكار ذكورية أيوة. لو مراته عيانة ممكن يتجوز عليها، ولو حابب تشوف موجود عندنا كتير. في أماكن كتير. تربية الأطفال على الأب والأم صح. وللأسف مجتمعنا ذكوري 100% والرجال لديهم شعور أفضلية غير مبرر للأسف. نحتاج نشوف العالم برة، الدنيا مختلفة. رقم آخره 52.
2: الله أكبر، 52 يعني حاجة هايلة الصراحة.
3: مساء الخير، مع احترامي الشديد لحضرتك، الأولاد مسؤولية، الأطفال تخص الطرفين، ويمكن الأب أكتر والست ليها نفس الدور الراجل، واللي يقول غير كده يبقى صح. ما بيفهمش. ربنا يخليك حضرتك بتتكلم لوحدك ومش مديها اصلا فرصه تتكلم. انا نمت مرتين وبودي صحه.
2: طب والنبي الرقم ده اسمه ايه؟
3: رقم اخره 78.
2: والله الناس حاسه بيا يا جماعه. انا
3: انت ليه يمنى الذكور اللي انت بتقولي عليهم دول مش رجاله، دول ذكور بس. ويا احمد كلمه جوب ديسكريبشن دي اتعصب قوي. مفيش حاجه في الزواج اسمها جوب ديسكريبشن. ربنا خلق الذكر والانثى كازواج بينهم موده ورحمه. بس اللي حاصل ناو الذكور يعني جوب ديسكريبشن ضايقتك، وناو دي ما ضايقتكيش، ان الذكور شايفه لو الست تعبت ما يحطش ايده في حاجه، ولو اشتغلت مش تشيل نفسها بس لا ملزمه كمان تحط فلوس في البيت وما يعملش حاجه. انت ليه بتقارن الزوج بالاب؟ الاب كلمته غير الزوج، الاب خبرته اكبر، واب وربنا امرنا الاحسان بيه، انما علاقه الزوج بالزوجه مختلفه. يعني ربنا ما امرناش بطاعه الزوج، يعني ربنا امرك بس بتاعه الاب. رقم اخر 81. امر ده انت الامر. والله
2: العظيم شكرا.
3: مش معاك. ممكن يكون راي ابوها او جوزها غلط. عبد الغني ماشي غلط، بس هو اللي هيشيل المسؤوليه. مساء الورد عليكم، وانا بحبكم قوي. انا هبه صراحه، انا شايفه ان المراه مظلومه، هي بتربي لك عيالك وتجهز لك اكل وبتعمل لك حاجات تانيه كتير،
2: وفي الاخر يا هبه يتقال لك ايه؟ انت مقصره.
3: وبتشتغل وانت ما بتكونش مقدر كل ده، تعتبرها خدامه اقل منك. بالعكس انت لو اكرمتها كل يوم مش هتوفي جمايلها. وانا بوجهه نظري انكم تتفقوا على كل حاجه تساعدوا بعض، ان بصراحه رفض الزوج عشان رفض الجواز عشان خايفه قوي بصراحه، وخصوصا الرجالة عندنا. أنا خايفة من الجواز تمام، الست مش بتشتغل بس بتعيش تخدم. رقم آخره 45. أنا شايفة أن الراجل بصراحة واخد حقوق كتيرة مش عند الست نهائي طبعا. يعني مثلا نعرف ستات حقيقة ما بتخرجش من البيت بس جوزها حبسها في البيت ولما بتخرج بيتلكك على الدقيقة تأخير ولا الثانية تأخير. طبعا أنا عارفة أن مش كل الرجالة كده أكيد، بس في ستات بجد مش واخدة أبسط حقها مش واخده ابسط حقوقها، وانها تفصل شويه مع اصحابها ولا تفك عند اهلها شويه. ده كمان مش كل الرجاله لما الست بتتعب بيشيلها، في اشخاص بيهمهم بس ياكلوا ويناموا ويخرجوا مع اصحابهم، فحتى حق انها ترتاح مش موجود عند كتير من الستات. على فكره الموضوع الدعم اللي بتتكلم عليه ده مش دعم، ده اسمه دورك على فكره، انك تجيب من المسحوق والغساله والاكل اللي هي بتاكله، ده مش دعم ولا صدقه، ده دورك. يعني انت بتقول على تربيه الاولاد والتنظيف والطبخ دور، انا بجد لا ثانيه واحده بس،
2: ده دورك
3: ثانيه واحده بس. رقم اخره
2: ده مش دوري.
3: رقم اخره 680.
2: بنفق
3: عليك. لا لا لا ثانيه واحده
2: بمن
3: عليك. انا بتكلم دعم لما بتاخدي ده تروحي تعملي بيه حاجه بره، انت بتروحي تشتغلي. انا بتكلم لا، انت مسؤوله من ساسك لراسك، انا مسؤول عنك من ساسك لراسك
2: طول ما
3: انت في بيتك. مش دعم
2: تحت
3: امتى بيبقى دعم؟ لا امتى دعم؟ ما انت لما بتروحي تنجحي بره تقولي انا دكتوره انا مهندسه انا ده انا ليا جزء في نجاحك ده، ان انا ما هو ده الدعم بقى، دعم في نجاحك مش في العيشه. لا اقعدي في البيت، انت مسؤوله عني من ساسك لراسك.
2: والراجل بقى اللي في نص الطريق يقول لك لا مصاريفك كتيره وغاليه وانا مش قادر عليها.
3: طب خلاص بقى، لا ما مش دوره، ما يتجوزش، ما يتجوزش، ما يتجوزش.
2: حلو
3: قوي. انا بقول لك اهو قولا واحدا، ما يتجوزش. في رسائل تانية، مساء الخير عليكم الست الست الست الست رقم 75.
2: لا دول ناس تبعك انا عارفاهم.
3: مساء الخير، انا دكتور علي الخضر من اليمن، وتابع برنامجكم، برنامج جميل جدا، وموضوع اليوم اكثر من رائع، يزيد روعه وجود الجميلين احمد ويمنى. شكرا لحضرتك، حفظكم الله وبارك فيكم، ونفسي تقروا رسالتي، بحبكم جدا. قرينا رسالتك رقم اخره 013، دكتور علي خضر، بس ما قلتناش ردك، انا عايز اسمع رايك ايه في الموضوع. يمنى قمر قمر قمر، احمد كاريزما جدا، ربنا يخليك.
2: شكرا.
3: يخليكي. رقم ده بقى خلاص، احنا دلوقتي الارقام بقت باليوزر نيم، فما بقاش يظهر رقم، بيظهر اليوزر نيم. الراجل عاوز اللي ينصفه من حيث التزاماته، والست عاوزه اللي ينصفها من حيث الحقوق الاجتماعيه، ومع ذلك كل حد فيهم ليه امتيازات في حاجات وحاجات تانية مظلومين فيها، لكن لو هنقول مين واخد حقه اكتر فاكيد الراجل. يا
2: الله اكبر، انا بجد على فكره انا شايفه ان انت خلاص تسيب البرنامج ده.
3: السلام عليكم احمد ويمنى، الحلقه جميله جدا في موضوعها مين بياخد حقه اكتر من التاني، الزوج او الزوجه. طب هقول رايي الشخصي، الحقوق بين اتنين متجوزين بينهم حياه كامله فيها توافق وتفاهم وحب وموده، مش هتفرق مين فيهم بياخد حقه اكتر من التاني. اما لو حياه زوجيه بعيده عن التوافق والتفاهم والحب، لو دخلت بينهم مين بياخد حقه اكتر، هيبدا الانقسام، وكل واحد هيتكلم في حقه اكتر ولا اقل، وتبدا المشاكل. الزوجين لو دخلوا حياتهم عارفين التزاماتهم تجاه بعض، اولها الحب المتبادل والتفاهم والتوافق، هيدوا لبعض اكتر ويسعدوا بعض اكتر. ارجو عمل حلقه عن المغتربين، اشرف ابو راضي. ماشي، نفكر في الفكره دي. استاذ يمنى، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الحلقه اللي فاتت ما كنتش اقصد ان انتم اصدقاء، انا عارفه اقعد انكم كده، مش عارف بس استاذ
2: عارفة
3: احمد،
2: عارفه ان انتم متجوزين تقريبا.
3: الموضوع ده في تفاهم بينهم وبين الموضوع، فالموضوع هيبقى ماشي ببساطه لو في تفاهم. يعني انا بحبكم جدا وبحب البرنامج، انا لسه صغيره، ما هو واضح رقم اخره 56. محمد الحفناوي بيمسي على أصدقاء البرنامج. ماشي، فين رأيه محمد الحفناوي بيمسي على أصدقاء البرنامج؟ بس أنا ما شفتش رأيك يا حفناوي،
2: يمكن رأيه هيزعلك. خايف الراجل هرب.
3: مساء الخير منورين. إيهاب راضي، أنا بقول برضو الأصول أصول، وإحنا كلنا بنكمل بعض. ماشي مش فكرة لطيفة يا جماعة. مساء الخير عليكم يا جماعة، الخبر الست مكانها المطبخ،
2: الله،
3: رقم اخره 75. لا مش الدرجات،
2: شفت بقى الكلام. ايوه
3: يعني مش لدرجه
2: ده
3: الست مكان المطبخ يعني.
2: ده شخص عنصري بحت.
3: طب بصي بقى مجملا في اخر الموضوع، اختصري لي رايك كده في كلمتين.
2: يعني مختصر المفيد، انا ابدا مش بقلل من الراجل، ولا من اللي بيقدمه للست، ولا من تعبه، ولا من مجهوده، ولا نقدر ننكر ان الراجل عليه عبء كبير جدا، والراجل بيتعب بشكل كبير جدا. ولكن احنا من صغرنا كنا دايما نشوف ايه، لو في بيت فيه اخ واخت، اسمعي كلام اخوكي، ما تضايقيش اخوكي. ويا سلام بقى لو بيشتغل، يعني لسه ما اتجوزش وبيشتغل، ما تضايقيش ده، لا راجع من الشغل تعبان. ما بنسمعش الكلمة دي، أصل أختك راجع من الشغل تعبانة، أختك عايزة تفصل وتخرج، ما حدش يا جماعة ضايقها. دايما السند بيبقى الراجل بيسنده الراجل دايما، وده للأسف اللي احنا اتربينا عليه من صغرنا، ان الراجل ده ليه كينونة كده وحياة منغلقة. الصح ان الراجل يدي حقوق الست زيه زيها بالظبط. يعني انا اقول لك مثل تافه وبسيط جدا، دايما نسمع ان الراجل هيزود ساعتين بعد الشغل في القهوه يومنا. مثلا اسمعني، هي كمان من حقها تفصل، ويوم ما تفصل ما تحسسهاش ان هي بتخطئ وبتقصر في حقوقها بعد اذنك. الراجل طبعا واخد حقه اكتر بكتير، وليه صلاحيات اكتر بكتير، والمجتمع بيسامحه كمان بشكل أكبر بكتير من الست، فنتمنى أن يبقى فيه مساواة وعدل بين الطرفين. نشوفكم بقى الأسبوع
3: أنا مش
2: اللي جاي. لا أنت جاي ضيف النهاردة. نشوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من بينه وبينها وفكرة جديدة.
3: اسكتي خلاص نورت بقى شويه دول. خلاص اقطع عليا اقطع عليا اقطع عليا هي خلاص هي قامت. اختصار الموضوع في كلمتين، انا ما احبش ان السؤال ده يبقى ليه اجابه من واخد حقوق اكتر راجل ولا الست. احب الاثنين يبقوا حقوقهم زي بعض، كل واحد عارف حقوقه، بس عشان ياخد حقه يبقى عارف واجباته. احنا مشكلتنا ان احنا بنطالب بحقوق قبل ما نطالب بواجبات. خلينا نركز في واجباتنا، نعمل واجباتنا، كل واحد يبقى عارف دوره، عارف الجوب ديسكريبشن ايه زي ما عشان اللي ضايقتكم يبقى عارف دوره ايه في الشغلانه دي، في المشروع ده، في العلاقه دي، علاقه الجواز، وساعتها محدش هيشتكي من حقه. كنا معاكم احمد الهواري ويمنى علي، بينه وبينها. استنونا الاربعاء الجاي من 10 ل 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، موضوع جديد وحلقه جديده وحاجات كتير بين الراجل والست. نورتينا يا يمنى.
2: شكرا لكل اللي وصفوني. شكرا.
3: تصبحوا على خير.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: الو
2: الو يا قلبي.
1: ايوه
2: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
1: ايوه
2: هات لنا طبل وفوقيها قبل.

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل اللي بيسمعونا وكل اللي بيشتركوا معنا. صديقي المستمع، أحب أقول لك أرقام التواصل نظرا لأن أي حلقة بتكون فيها موضوع بيثير دايما تساؤل في دماغي، بيخليني طب ليه ما أشرش هذا التساؤل واتكلم معاكم عنه في كل حلقة. فرقم الواتساب خلينا نبدأ بيه كده هو 015-5955-1006، أما رقم التليفون هو 3835022. دي أرقام التواصل هقولها خلال الحلقة أكتر من مرة كده، ولكن خليني أقولك هذا البرنامج بيمشي إزاي. دايما بيبقى فيه تساؤل بيجي في دماغي، دايما هذا التساؤل بيدل على أو بيبقى خلينا نقول نابع من إيه، دايما نابع من فكرة زي مقارنة بتكون دايما موجودة بين ناس كتير. دايما بيكون في مقارنة دايما بين الأجيال دايما، ازاي بيبقى في حاجات دلوقتي بتحصل لنا في حياتنا، ازاي الأجيال الأكبر كانت بتتناول هذا الموضوع مثلا وبيبدأوا يتعاملوا معاه، وده بيأثر ازاي على المجتمع مثلا. يبان كلام كبير في البداية، ولكن هو إطلاقا العكس، يعني الموضوع مش بهذا، مفيش جعلصة خالص ولا الموضوع تقيل خالص، لا بالعكس الموضوع سهل خالص وبسيط جدا. ولكن دايما كل اللي عايز اوصله لك ان هي دايما بتبقى تساؤلات إنسانية اجتماعية حياتية كده بنعيش فيها. ولكن خلينا اقول لك موضوع الحلقة النهاردة هو حاجة نقدر نقول ايا كان الجيل، ايا كان العمر، ايا كان السن، ايا كان الفترة الزمنية، دايما بيكون فيه هذا التساؤل. بنلاقي رحلة البحث عن هذا الموضوع بيبدأ يتناول هذا الموضوع مثلا فلاسفة كتير جدا عبر الزمن، ناس كتيرة جدا، برامج، أفكار، كتاب، شعر، كل الناس دايما بتتكلم عن حاجة نقدر نلاقيها في كل الأجيال وكل الأزمنة زي ما بقول، ألا وهي فكرة الوعي الذاتي. هتقول لي إيه موضوع كبير والكلام يبان كبير؟ لا اطلاقا خالص، الكلام مش كبير ولا حاجه. الوعي الذاتي هو ازاي انك تفهم نفسك بس. طب هتفرق معاك ايه ان انت تفهم نفسك؟ هقولك هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا في محاوله ان انت تعرف من خلال ده ان انت تعرف الناس اللي حواليك ازاي. هقولك لو انت دايما شايف ان انت مستقر شويه نفسيا، شويه عارف انت بتعمل ايه وايه اسباب اي خطوه انت بتاخدها في حياتك، ده هيخليك شويه مستريح شويتين ثلاثة، واصل كده لدرجة مع ان انت بتقابل نفسك، فكر شويتين مع نفسك، فبتلاقي نفسك عارف تشوف ايا كان مين اللي بيعمل ايه قدامك، بيبقى عندك الوعي بتاع اسباب الناس اللي حواليك، هي ليه عمل كده، الشخص ده ليه ضايقني، الشخص ده ليه ممكن يكون فرح لي، ليه ممكن يكون، وهكذا. لو عرفت عيوبك غلطاتك كتير هتقل، ده برضو نقدر نقول عليه سبب من اسباب ان انت ليه تعرف نفسك، ليه دايما يكون عندك هذا التساؤل بتاع هو انا مين وبعمل ايه ليه ورايح فين وجاي منين. لازم تقف في الوقفه بتاعت هو انا رايح فين، هو انا عايش في الدنيا دي بعمل ايه. فدايما بيكون السؤال ده لازم يتسال ليه، لان انت في خلال هذه الرحله، لانها لازم اشير لان هي رحله ليه، رحله لان الموضوع ما بيتعرفش كده في يوم وليله. تقعد كده مع نفسك تشوف والله وان انا صغير كنت بعمل 1 2 3 4، كانت اهدافي 1 2 3 4، خلاص يبقى قدام في المستقبل هعمل 1 2 3 عشان اوصل ل 1 2 3. عمرها ما كانت في يوم وليله، لا دي رحله عمر، رحله طول الوقت الناس بتحاول توصل منها لمعاني وافكار وحاجات كده، وبالتالي محتاج تعرف جدا جدا جدا عن نفسك. خلال هذه الحلقه النهارده خليني برضو ما بلاش دماغك كتير بحاجات ممكن تكون انت بتقول ايه وراح فين وجا منين يا معلم. هقول لك ان احنا خلال هذه الحلقه عندنا فقرات، هذه الفقرات هتخلينا نشوف موضوع الحلقة النهاردة من جوانب مختلفة. تقدر تشاركني هذا الموضوع النهاردة وتتكلم معايا عن طريق أسئلة هسألها لك خلال الحلقة. ولكن خليني أقول لك في البداية كمقدمة كده النهاردة هنوصل لإيه. أول حاجة عايزك تكون فاهم نفسك كويس. في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله نحاول على قد ما نقدر نحط شوية نقط كده ممكن تكون نسيتها، خليني زي ما بقول كده جنتل ريمايندر كده ليك، اللي هو إيه، تذكرة كده بنفكر بعضينا المفروض ايه اللي ممكن يكون بنعمله واحنا قاعدين كده بنفكر. طب شوية بتلاقي ضغوطات وقصات وحاجات، لا فارمل شويه. طالما يا عم تفكير بتفكير، ما تيجي نفكر في حاجه ممكن تغير حاجه في حياتك، يعني ممكن توصل للحته دي، ليه لا؟ المهم انك تكون فاهم نفسك كويس، مش بتضحك على نفسك ولا بتظلمها، لا بتدي نفسك اكبر من حجمها ولا اقل من حجمها. لما بتبص في المرايه بتقدر تكون صريح جدا. ان شاء الله ده اللي هنوصل له خلال هذه الحلقه مع بعضينا، ونقول ايه اللي احنا شايفينه في نفسنا بالظبط. كلمني وقول لي او ابعت لي على الواتساب ايه اكتر حاجه. خلينا بقى نبدا اول سؤال في خلال هذه الرحله اللي هناخدها مع بعضينا لمده ساعتين، واول سؤال هسالك الا وهو ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك. خلينا نبدا كده الموضوع واحده واحده، ناخد زي ما نقول ايه لاير ورا لاير كده خلال الحلقه مع بعضينا، بحيث ان احنا نحاول نوصل لحاجه في الاخر جوه هذا المخ الجميل لهذا المستمع الجميل اللي بيسمعني دلوقتي. اول سؤال، ايه هي اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ وهنبدا مع بعضينا على طول بعد الفاصل ده، ندخل في الفقره الاولى الا وهي المقارنه مش في مصلحتك، ونشوف المقارنه مش هتبقى في مصلحه ايه النهارده. رقم الواتساب تاني هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، رحله لمده ساعتين عايزين نعيشها مع بعضينا. حاول على قد ما تقدر تنسى الدنيا شويتين، لان انا هديك شويه اسئله محتاجه ايه روقانك شويتين. جهز مشروبك اللي بتحبه، السناك الجميل اللي بتحب تاكله وتأزز الدنيا كده، ولو انت في الطريق يا باشا توصل بالسلامه ان شاء الله ايا كان وجهتك ايه. وبس كده نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، لسه بنبدا حلقتنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. جديد

0: جديد نجوم الآن أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم الآن.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعارف ان بعد اول فاصل ده بيكون ناس كتيرة لسه واصلة، لسه شايفة، لسه فتح الحلقة، فحب اقول لكم ان انا عارفكم واحد واحد يا اساتذة، وهعيد تاني وهبدأ بقى لسه اشرح لكم تاني الحلقة النهاردة بتتكلم عن ايه. زي ما انتوا عارفين دايما الحلقة بتكون مراية كده لتساؤل دايما ممكن يكون جه في بالي، ممكن اكون شفت موقف جت دماغي الفكرة، ممكن اكون حد اتكلم قدامي في حاجة، يعني بتبقى حاجات كده. ولكن خليني اقول لك ان النهاردة تساؤل اللي جه في دماغي هل هو ان رغم كمية التفكير اللي ممكن يكون بنبذلها في ان ازاي نجيب عربية جديدة وازاي نجيب بيت مرعب جامد جدا وحركاته، ازاي طول الوقت نحاول نعلي كل ارصدتنا في البنوك، وازاي نبقى طول الوقت اجمد ناس في الدنيا على السوشيال ميديا، دايما بيجي في دماغي دايما التساؤل بتاع اللي هو طب هو احنا بنعمل ايه اصلا كتطوير لنفسنا غير التطوير المادي اللي قاعدين نحاول نفكر فيه. بتلاقي نفسك بتشوف واحد في جيم جامد جدا، ودخلت انت الجيم ده ما تسألنيش ازاي، بس صدفة ما رحت بقى انفيتيشن مع واحد صاحبك ولا ان كان البتاع، وشفت راجل مفروض معاه عربية فارهة مرعبة، الجيم ده اصلا بكتير جدا فلوس اشتراكه في السنة، وبعدين تيجي تتكلم معاه كلمتين تلاقيه الدنيا على الابيض خالص، يعني اللي هو بتحس ان ما بقاش فيه مواكبة كده مع فكرة اللي هو ماشي راجل متعلم جميل بيصرف بشكل كويس وعايش عيشة كويسة، تيجي تتكلم معاه كلمتين ما تلاقيش ان الكفة مظبوطة، ما تلاقيش ان في توازن. فطول الوقت بحس ان احنا ناسيين حاجة مهمة جدا، الا وهي فكرة هو انا المفروض بقول ايه ازاي وامتى والمين، والمفروض ازاي ابقى، هو انا ليه ما بيجيش في دماغي فكرة ان انا المفروض اطور شوية من نفسي. كلمة اطور من نفسي وتبان تنمية بشرية وتبان الموضوع كبير شويتين، ولكن هو اسهل من كده بكتير خالص. عن طريق ايه بس اللي انت محتاج تعمله؟ ان انت تقف ثانيه كده وسط كم الصراعات والجري اللي انت عمال تجري، وتراجع مع نفسك كده انت مين، بس كله يعني حتى محتاجه نوطي المزيكا فيها دي اللي هو على هادي خالص، انت مين، انت بتعمل ايه في الدنيا. السؤال ده ممكن يتسال من حد يعني لنفسه، لازم يتسال من نفسك لنفسك كده اللي هو ايه، هو انا بعمل ايه في الدنيا عشان ابقى راضي عن نفسي، او عشان ابقى فعلا كويس، او عشان هل عمرك قست وعندك المعيار بتاع ان انت يبقى معاك المسطره بتاعت نفسك كده، وتقعد تقول هو انا كويس ولا وحش، طب هو انا ماشي عمال اتعامل مع خلق الله، وازعق للولاد اللي قاعده جوه دي ولا اعملي لي شاي وبتاع، طب هل انت اصلا فكرت ثانيتين هي شايفاك ازاي، طب هل انت بصيت لعيالك شايف متخيل كده العيال دي شايفاك ازاي، طب هل بصيت كده وسط اصحابك في الجروب الجميل اللي انتوا عاملينه كل شويه تخرجوا وتقعدوا على القهوه الدنيا رايقه معاكم، هل عمرك فكرت ثانيتين الناس دي شايفاني ازاي، هو انا في مين في حياتهم، طب هل انا مهم، طب سيبك من الأهمية وإن أنت لازم تبقى أهم واحد في الدنيا ومحور الكون، مش دي اللي بتكلم عنها خالص، أنا بتكلم في حتة هل أنت حد كويس. فخلينا أفكر معاك وأبدأ معاك بأول سؤال خالص، ألا وهو سؤال إيه يا صديقي، سؤال هل أنت فكرت كده مع نفسك لمدة ثانيتين ثلاثة إيه أكتر حاجة بتحبها في نفسك. ولسه بقى مع خلال الحلقة النهاردة هبدأ بقى أستعرض معاك كم فكرة كده، وكم ورأي علم النفس كان ايه في القصة ديت، والناس المفروض بتبقى شايفة الموضوع ازاي، وهؤلاء العلماء القتلوا بحثا زي ما بيتقال وقاعدين بقى يفكروا في النفس البشرية وراح فين وجاي منين ومفروض رد فعلي وبتقال. لان انت بتكتشف والله الموضوع بيستفزني شويتين كده، تسمح لي اتكلم معاك بكل صراحة صديقي المستمع، ان انا بلاقي دايما نفسي هو ايه كمية السوداوية او كمية عدم النضج اللي في كمية الناس اللي ممكن تكون حوالينا، كمية بلاهة ممكن تكون موجودة في أدمغة الناس كتيرة، أهواء مختلفة بتسوق الناس، بتحس إن طول الوقت كده لو ما تفرملوا يا جماعة إيه أنا رايحين فين، قاعدين نجري ليه، إيه كمية الجري المرعبة دي. هتبدأ يعني هتلاقينا في خلال حلقات كتيرة بدأنا نستعرض الأفكار، قلنا السوشيال ميديا في حلقة، وبعدين قلنا ممكن شوية المشاكل اللي حصلت في النشأة وقاعدين بقى نجيبها على النشأة، وبعدين جبنا بقى اتكلمنا عن ممكن يكون بسبب ان احنا بقينا العالم كله اصبح قريه صغيره صديق المستمع، فالناس كلها شايفه بعضها، فالاخ اللي عايش في موناكو مثلا احنا بقينا شايفين بيقبض كام بالجنيه المصري ومتضايقين جدا على مش عارف ايه، فتلاقي نفسك عمال تجري ورا سراب ورا وهم. واكبر دليل على كده بص لنفسك من 5 سنين، بلاش بص لنفسك، بص لاصحابك من 5 سنين، بص لدايره معارفك من 5 سنين، بطريقة أو بأخرى هتلاقي إن نفس القعدة بنفس الكلام اللي ملوش آخر بنفس الضحك اللي الدنيا جميلة والله نضحك والضحك ده حاجة عظيمة جدا. ولكن تفار من ثانية ما أنت هتبدأ بعد كده تشتكيلي من حاجات تانية بره عن إيدك أصلا. طب ما أنت في إيدك الوقت هان كان سنك كام أنت لسه في إيدك الوقت. فخلينا نقول قايمة كده لبعض الأسباب لحب النفس عموما. لو هتخليني أقول لك إيه إن ده أول سؤال كمية رسائل اللي اتبعتت وهقراها واحدة واحدة. ولكن خلينا أفكر معاك في فكرة لما انتشر بوست على السوشيال ميديا من فترة كده اتبسطت جدا لأن لقيته بيسأل كل واحد إيه أكتر حاجة بتحبها في نفسك. فكرة كانت عظيمة جدا. ليه اتبسطت بقى؟ لأننا أحيانا كتيرة بننسى نهني نفسنا وبننسى نطبطب كده على نفسنا ونكون رحيمين شوية بأفكارنا، بننسى نكافئ كمان نفسنا في أوقات كتيرة، مع إنك لو قارنت بين شخص بيكافئ نفسه وشخص بيكون مبسوط كده وبيدي لنفسه زي ما تقول كده بيبل ريق نفسه من الآخر وبيقول كلمتين حلوين في حق نفسه مع نفسه، هتلاقي ان المقارنة 100% مش في صالح ابدا الشخص اللي يكون دايما قاسي على نفسه. انا الغلط، انا السبب، انا اللي عملت، انا اللي سويت. عشان كده في اول البوست كانت التعليقات فيها شوية كده والله هتلاقوا عارف انتوا ايه حاجة جميلة اول مرة كنت اخد بالي منها، في شوية الناس كانت مكسوفة في الكومنتات، في ناس قالت انا بحب ان قلبي مش خبيث، يعني في ناس شافت ان هي قلبها صافي، في ناس تانية قالت انا بحب افرح لفرحة اللي حواليا، ناس تانية قالت انا بحب ضميري الصاحي، ناس بتقول انا بحب اتعلم دايما حاجات جديدة ومش قافل مخي على افكار معينة، ناس تانية قاعدة تقول مهما حصل بحاول ما كنش انا الجانب التوكسيك او السام في علاقتي مع البشر اللي حواليا، ناس تانية قالت بحب ان اخاف على خاطر يعني بيخاف على خاطر اللي حواليا ان انا ابقى مهتم جدا بان اللي حواليا دول ما يكسرش بخاطرهم كده بسببي، واحدة قالت بحبني على كل حاجة بعملها لان انا شايفة ان انا بحاول جدا، واحدة تانية قالت بحب كل حاجة فيها ما عدا عصبيتي. وبدأت الدنيا تبقى فيها شوية خجل كده في الكومنتات ان الناس كانت في البداية تحسها كده ايه مكسوفة تقول ايه كويس اللي جواها، مع ان في برامج الدنيا فيديوهات على السوشيال ميديا واقفين في ميدان عام نقدر نقول ده انا وحش امبارح غلطت غلطة مرعبة ما كنتش عارف اسامح نفسي خالص وبتاع. فتلاقي دايما بقى السهل على المخ ان هو يقول او البني ادم على نفسه ان هو يقول الجانب السيء جدا من نفسه. وعندنا يعني في مش عايز اخش في الحته دي بس انت هتفهمني صح ايها المستمع الكريم في حته ايه متعودين من واحنا صغيرين كده برضو ان احنا ما نقولش الحاجات الكويسه بلاكس هتتحسد انت اصلك ما انت ممكن برضو لو اتكلمت براحتك قوي وفتحت صدرك هتقع على جدور رقبتك انت بعديها بيومين. وتلاقي فعلا في مواقف بتحصل بسبب حاجات كتيرة زي دي بسبب ان انت ممكن تكون بالصدفة اتكلمت عن واحد صاحبك جاب عربية جديدة بتلاقي وهو ماشي في نفس تاني يوم العربية فعلا حصل لها حاجة 100% هتربطها فيها يعني 100% انت هتربط اللي انت قلته بان ده اللي حصل. بس يعني في معايير برضو يعني في معايير ان انت تبقى عارف بتقول ايه وامتى والمين ما تبقاش بتتكلم مع حد الدنيا ناقصة عنده في حتة معينة وانت ربنا كرمك في الحتة دي قوي وتروح مديله كل الدنيا اللي تحسسه قد ايه هو قليل وان الحتة دي مش بتاعته يعني مش الدرجات بيبقى فيها معايير فمحتاجين شويتين نتكلم مع بعض بأريحية اكتر يعني. طيب خلينا بقى نقرا شويه الرسائل ونسلم على بعض الاصدقاء. صباح الخير يا يوسف عايز اقول لابو اسيل وما تنساش السؤال برضه الا وهو امتى بتحس ان ايه اكتر حاجه قصدي بتحبها في نفسك. صباح الخير يا يوسف عايز اقول لابو اسيل ان الدنيا وحشه وصعبه قوي من غيرك ونفسي ترجع تهون عليا عشان بجد محتاجه لك. لو سمحت يا يوسف عايز اغنيه تامر عاشور غيبه الحبايب اهداء لابو اسيل من فضلك. حاضر يا ام اسيل ومنور الدنيا. يوسف عمرك وقفت مع نفسك وسالت هو انا فعلا اخترت حياتي دي ولا انا فضلت اعيشها لحد ما بقيت هي الاختيار الوحيد قدامي؟ يعني امتى العاده دي بتتحول لقيد وامتى الاستمرار في نفس الطريق بيبقى خوف من التغيير مش اقتناع بالطريق؟ انت بتخليني دايما من الاخر كده استنى بس انت كان سعيد انت دايما بتخلينا دمخنا ايه يتربين كده ماشي. بيقول انا شايف ان اخطر حاجه مش ان الواحد يكتشف انه غلط، الاخطر انه يكتشف ان بقاله سنين عايش حياة هو نفسه مش عارف إذا كان اختارها ولا تعود عليها. أخوكم سعيد ومنور الدنيا وكتب لي كده تيتا سمسم فأهلا أهلا. بس يا جو أنا معرفش إيه أكتر حاجة بحبها في نفسي لأن بحس أي ميزة موجودة دي بفضل ربنا مش من شطرتي ولكن هي بتاعتك ربنا اديها لك أنت فقوليها ما تتكسفيش يا منا. طيب خلينا نسمع أغنية وغيرت الحبابة هشغلها كمان شوية مؤثر كده إيه يعني اصبري عليا شويتين ماشي. نسمع أغنية ونرجع تاني لسه رقم الواتساب 015 59 55 2006.

طيب نكمل ونقرا الرسايل. عندنا مين تاني ثانية واحدة. يوسف عامل ايه؟ انا مهلة، طلبت منك يوم السبت، هو مبدئيا يوم الحد ماشي. على فكرة اغنية تتأخر اعتمدنا لعمرو دياب لكن ما جبتهاش وبطلبها منك النهاردة. حاضر يا مهلة، هحاول اشغلها. عامل ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير. والله انا شايف ان احسن حاجة فيا اني بحس ان دماغي كبيرة وعارف الصح يمكن اكتر من اللي حواليا، بس الخوف او القلق ممكن يبقى ضدي لو اتملك مني ساعتها. ده محمد. طب ماشي، يعني هتلاقينا خلال الحلقة كده برضو ايه هرد على الحتة دي. و

نفسك برضو يعني. خدي بالك انت بتحاولي توصلي لاحلامك. اه حلو يبقى في اعتراف، وهتلاقيني في الحلقه هتكلم معاكم في الحته بتاعه الاعتراف، وامتى بنبدا نشوف هل انا فعلا عايز ده ولا انا مستني الناس تسقف لي على ده. ولكن حلو ان الناس تسقف لنا، ولكن خدي بالك ان انت برضو بتعملي ده لنفسك يعني، برضو ما تنسيش دي. وانت يا باشا تمام ومكمله، عشان لو كملتي في ان بنزينك هو كلام السلبي للناس في البدايه يبان الموضوع حلو، ده حلو والله دي واثقه وعلى مبدأها. بس لو الموضوع كمل معاكي هتلاقي نفسك بعد كده لو ما حدش استفزك هتفضلي قاعده ما بتعمليش حاجه. ففصلي بس وخدي بالك من دي، وهندردش لسه في ده برضو اكتر قدام مع بعض. طيب صباح الفل يا جو، يا رب يومك يكون جميل بجد. ده اكتر برنامج بستناه صح، هو البرنامج الوحيد اللي بسمعه. شكرا على الجمال ده، شكرا جدا والله يا عمر. الاول شكرا انك بدات بكايروكي عشان نحاسب نفسنا قبل ما نفكر. وعلى السؤال الاول بقى، هو انا عندي اجابه غريبه. انا عارف ان في حاجات كتير كويسه، او على الاقل ناس كتير بتقول على حاجات معينه، بس انا بحس نفسي ان انا ما اعرفش حاجه ايه كويس فيا. طب تعالى نوصل مع بعض الحاجه عم عمر. يعني حاول مثلا تقول لي المجال اللي انت فيه ده، هل انت لو انت بتشتغل هل ده مجال انت كنت حابه اصلا؟ طب لو انت حابه، طب هل نقدر نقول ان انت الكويس فيك ان انت كنت حاطط في دماغك المجال ده ووصلت له، فدي ميزه كويسه ان انت زي ما بنقول كده ايه، ما بتنشغلش عن الهدف بتاعك بسهوله. لو جينا نبص ان انت مثلا قوي في رياضه ما، فمعنى كده ان انت راجل عندك الحته بتاعت المنافسه ديت، فدي حاجه كويسه فيك، وهكذا يعني. تعال ندور مع بعضينا هنلاقي حاجه على فكره. ماشي ماشي، تعالوا بقى نطلع فاصل. نظرا ان في كميه كلام كده كتير، فلازم النهارده احشي اغاني كتير عشان الواحد دماغه ما توقفش. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته بس كده.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: نعم طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟

0: قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواد.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
4: حضرتك فاهم.
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
2: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم نجوم أف أم تي في نايل أف أم اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنتكلم مع بعضينا في هذا الموضوع الشيق هتعرفه دلوقتي حالا، لكن خليني اقول لك رقم الواتساب هو 0155955006، ام رقم التليفون هو 38350220. طيب بنتكلم عن ايه؟ بتكلم معاكم النهارده عن فكره زي ما بنطور حاجات كتير في حياتنا، زي ما بنطور حاجات ماديه كتير في حياتنا، محتاجين نطور شويه نفسيتنا، محتاجين نطور شويه نفسنا كاشخاص في التعامل مع البشر. شوية بنبقى بنتعامل مع البشر لما بنكبر على الماضي اللي اتعلمناه زمان واحنا صغيرين، كم معلومة اللي خدناهم من المدرسة اللي هو الحاجات النفسية، اللي هو لما تشوف حد كبير لازم توقف له ولازم تحترم اللي مش عارف مين، الحاجات اللي احنا ايه عرفناها واحنا صغيرين بس، وكنا المفروض هما كان الحاجات دي عبقرية للسن اللي انت كنت فيه، بس بتكبر دائرة معارفك بتكتر، خبراتك في الدنيا بتبدأ انت تتوسع اكتر في الدنيا وتبقى بتتحرك اكتر وبشكل مرن اكتر، فاكيد التوسع ده محتاج بعض التطور، يعني اكيد مش هتفضل على الكم معلومة اللي بابا وماما قالوهم وانت صغير والكم معلومة اللي انت خدتهم من المدرسة. انت دلوقتي بقى عندك 40 سنة معلم، فهل انت بقى من وانت كنت مثلا 18 سنة لحد 40 سنة قريت اي حاجة تخليك تعرف تقف قدام نفسك في المراية تعرف انت مين بتعمل ايه في الدنيا؟ فخلينا بقى ايه، كنا اول سؤال سألته لكم ألا وهو ايه هي الميزة اللي بتحبها في نفسك، ومن خلال الاسئلة ومن خلال انت تجاوبوني على الواتساب هنبدأ بقى نخش في مراحل الحلقة مع بعضينا. طب احنا وصلنا ان احنا دلوقتي عندنا مميزات وفي ناس كتير قالتها، ممكن اكون ما قريتش بعض الرسائل نظرا ان انا عندي كم حاجة كنت عايز اقولها لكم، فالمهم ان انت كتبت الحاجات دي في الرسالة عندي دلوقتي وظهرت، او انت دلوقتي بتسمعني وما شاركتش معايا بس على الاقل فكرت مع نفسك ثانيتين في كم ميزة كده موجودين عندك. اهم حاجة ان انت تعرف الميزة، مش لازم انا اللي اعرفها، يعني هنشارك مع بعضينا وكل حاجة، بس اهم حاجة تعرف ان في ميزة عندك وتبقى انت مشاور عليها وعارفها. طب تعالوا بقى نخش على الحتة اللي بعدها، الا وهي ازاي نحافظ على هذه الميزة لو هي عندنا، لان ممكن يجي لك سؤال معين، طب ما انا الدنيا بتغير فيا، طب ما انا ممكن اكون كان عندي مميزات كتيرة منها الحاجات الترفيهية او الحاجات اللي زي ما تقول كده ايه كانت بتخلينا نفصل، زي انا كنت بعرف ارسم، انا كنت بعرف اغني، انا كنت مرن جدا في التمرين وكنت بروح وكنت بشيل اوزان مش عارف ايه، كل دي كانت مميزات بطريقة أو بأخرى، منها برضو المميزات النفسية اللي انت ايه لا والله ده انا كويس متصالح مع الغير متصالح مع نفسي ما بحسدش حد بحمد ربنا على اللي انا فيه، عارف انت الحاجات دي ودي. طيب ازاي تحافظ على ميزة عندك؟ اهم حاجة لما تكتشف ان في ميزة في جواك وتبقى انت شايفها جدا وحط ايدك عليها تفرح بيها، اول حاجة الاعتراف وان انت تبقى مبسوط ان انت عندك هذه الميزة، كويس يبقى اول حاجة كده الاعتراف. تاني حاجة انك تكون واعي ان المميزات دي عاملة زي اي زرعة واي وردة في الدنيا، لو انت ما اهتمتش بيها هتلاقيها اختفت تماما، زي مميزات ممكن تكون كانت عندك في سن يعني اصغر شويتين وبعدين مع ان انت فعلا ما كملتش اولا ما فرحتش بالمميزات دي بالشكل الكافي، تاني حاجة انت نسيت تكمل وتطور وتسقي هذه الزرعة جواك. عشان تحفظ على الميزة اللي عندك اول حاجة لازم تعملها هي الاستمرارية بالتطوير. فكر في اي كلمه هقولها ببمج على صوت هتلاقيها سهله جدا، يعني فكك بقى سيبك من ايه الموضوع سهل خالص. الاستمراريه بالتطوير يعني بلاش اهمال، بلاش تبقى انت طول الوقت شايف خلاص يعني ما هي عندي، يعني تاخدها كده فور جرانتد او ان انت تبقى متاكد 100% دي حاجه هتفضل موجوده، بلاش تفترض ان الحاجه دي هتفضل معاك للابد جدا يعني على طول. لو صوتك حلو ابدا غني او خد تمارين معينه عشان تفضل محافظ على هذه الطبقه، لو عندك مرونه مثلا في جسمك فانت لازم تتمرن بشكل مستمر بشكل كتير، لازم تبقى عارف ان على قد الميزه اللي عندك على قد ما هي عليها مسؤوليه، انت يعني في مسؤوليه تجاه هذه الميزه عشان تفضل موجوده فيك. تاني حاجه احنا كده اول حاجه عرفنا ايه، ان احنا نحافظ واستمراريه في ان احنا نطور هذه الميزه، ده بعد طبعا ما احنا اعترفنا وفرحنا بيها. تاني حاجه هي المشاركه وعمل الخير، لو انت عندك اي ميزه ما تخليهاش او ما تحتفظش بيها لنفسك، سواء الميزه ديت في ان انت بتحفظ بسرعه جدا فعندك معلومات كتيره، حاول تشارك هذه المعلومات مع الناس وتحاول على قد ما تقدر تبقى بتعلم اللي حواليك، وقيس بقى على كده كتير. عندك مميزات كتيره زي ان انت مثلا تعرف تعمل اكله حلوه، يعني عرف الخطوات يعني بص من اصغر حاجه لاكبر حاجه، لو انت عندك ميزه شايفها حاول تشارك هذه الميزه مع غيرك، ده هيفرق معاك قبل ما هيفرق معاهم، باولا انت هتبقى مبسوط جدا بوقتك وانت بتشارك هذه الميزه، تاني حاجه انت هتلاقي نفسك قادر تعرف قيمه الميزه دي لما تشوف اللي قدامك وهو بيكتسبها، انت اكتسبتها خلاص وكانت عندك بقالها كتير، لما تشوف اللي قدامك ده وهو بيكتسب هذه الميزه وبيبدا يتعامل بهذه الميزه اللي هو كمان بيحاول يكتسبها منك، انت هتحس بفرحه كبيره وهتبدا تحس فعلا بقيمه الحاجه اللي عندك. تالت حاجه في التطوير هي حاجه مهمه جدا جدا جدا الا وهي التواضع. التواضع من اهم الخطوات. يعني يمكن نقول خلينا نقول اللي انا قلتها الثالثه يمكن عشان تفضل ايه زي ما بيقول كده اخر حاجه اتقالت فتفضل في مخك شويتين. افتكر دايما ان الميزه دي نعمه وهديه من ربنا. ربنا الهمك هذه الميزه، ربنا الهمك هذا الموهبه، هذه الموهبه بشكل ما. الحفاظ عليها بيجي بالشكر والسعي لتطويرها زي ما قلنا، ومش بالنوم خالص على المخدة كده والاعتماد ان هي كده كده بتاعتي وخلاص ده انا مش عارف ايه خالص مش بتاعتك. هتلاقيها فاهم في يوم من الايام ما بقتش موجوده، تبدا بقى تكتشف بقى وتحس ان يا زمان كان عندي مش عارف ايه. الميزه دي ممكن تكون اولاد، ممكن تكون فلوس، ممكن تكون عربيه، شقه، سرير كويس، اكله كويسه. قيس على اي حاجه في الدنيا هتلاقيها ان هي ميزه، وهتلاقي ان انت عارف ازاي تحافظ عليها او بالخطوات اللي احنا بدانا نقول عليها. نظرا لكميه الكلام ونظرا لكميه الحاجات نعلم المزيكا طبعا، فخلينا نطلع فاصل تبقى تهضم اللي انا لسه قايله ونرجع تاني نسمع اغاني. برضو مش عايزين ننسى الاغاني، فايه قول الاهداء اللي انت عايزه الان كان للشخص اللي انت عايز توصل له ونادي. ونبدا باول اهداء الا وهي اغنيه غيبه الحبايب من ام اسيل لابو اسيل. ربنا يا رب يجمعكم دايما على خير وتتجمعوا قريب باذن الله. نسمع الاغنيه ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته، لسه تسمع يوسف بركات وده برنامج مش عادي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

ولو فاكر ان احنا خلصنا احب اقول لك لسه ليه، لان هذا برنامج ساعتين على الهواء مباشره. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنتكلم مع بعضينا ولسه عندنا كلام كتير قوي نقول. ولكن خليني في البدايه بعد ما رجعنا كده من الفصل يعني اقرا الرسائل اللي بتتبعت على 0155955006. خليني اقول لك ان انا كنت سايبك بالتساؤل بتاع ايه هي اكتر حاجه بتحبها في نفسك، وده كان التساؤل. طيب نكمل ونقرا الرسائل ثانية واحدة. أكتر حاجة بحبها في نفسي، أنا اسمي كنزي مبدئيا كده، أحلى مسا عليك يا جو، أحلى مسا أحلى مسا. تقول لي أكتر حاجة بحبها في نفسي إني دايما بركز في كل حاجة وإني بخاف على مشاعر اللي قدامي، ما بحبش أخلي حد يحس إنه لوحده، وإن اللوف لانجوج بتاعتي إني أعمل حاجة أحب كل الناس اللي بحبهم يجربوها. يعني هي من الآخر أي حاجة بتحبها هي ما بتخليهاش لنفسها، هي عموما بتشارك الحاجات دي مع الناس، ودي حاجة حلوة يا كنزي. الكلام حلو بس مع مطحنة الحياة مش تعرف تعمل ده. طب انت اسمك ايه يا معلم؟ ماشي مش مكتوب بس هو رقم اخره 375. هنلاقي، رغم انه والله في مطحنة في الحياة هتلاقي على مدار التاريخ ومنذ بدء الخليقة هتلاقي في دايما مطحنة في الحياة بالشكل ما يعني، ولكن يمكن عشان شكل المطحنة دلوقتي مختلف او شكل الاهتمامات وشكل الاحتياجات مختلف، فانت فاكر ان انت عايش حاجة one of one. انا اول واحد يعيش هذه المعاناة في التاريخ، لا اطلاقا. طول الوقت في سعي لحياة افضل وحياة كريمة اكتر، وطول الوقت في سعي للتطوير، ولكن رغم كل التطوير ده انت بس عشان مش شايف قدامك نموذج بيحاول يطور من نفسه فعينك مش جايبة. يعني احنا بنحاول يعني ركز كده، هتلاقي ان في ناس كتيرة حواليك انت بتعمل حاجات عشان شايف الطريق اللي ماشيينه، فعارف ان انت تقدر تقلد من الاخر، يعني مش بحاجة وحشة ولكن انت بتقلد بطريقة ما. عصبيتك اللي انت جايبها دي جايبها من شكل نمط معين في عيلتك، طريقة حلك لمشكلة نمط معين اخر في صحابك، فطول الوقت احنا بنكوبي وبنحاول ننسخ بطريقة او باخرى يعني شكل نمط حياتنا من اللي حوالينا. فلو انت عندك مثال بيطور من نفسه وعندك مثال حواليك عارف شوية عقلك يترجم ازاي بيمشي وبيفكر وبيقرأ ايه وبيتكلم ازاي وبيعمل ايه، هتلاقي نفسك عارف تغش منه ده بطريقه يعني كويسه. فيتهيألك ان رغم مطحنه الحياه مش عارف اعمل ده، لا بالعكس تتعمل يعني، خليك انت اللي تتقلد فاهم. انا منى عايز اسمع اغنيه مش فارق لتامر عاشور. طب يا منى ممكن تختاري حاجه تانية لان انا شغلت تامر عاشور من شويه. طيب صباح الخير يا جو، اكتر حاجه بحبها في نفسي هي ان بالي طويل، عندي صبر واصرار، بحب دايما اتعلم اجرب مجالات جديده، اكون سبع صنايع فعلا، بس طبعا البخت ضايع بس تمام انا راضيه ومتاكده اني هتراضى. وجنب كل ده اكتر حاجه بتسعدني هي حبي للناس اللي حواليا حتى لو حاجه بسيطه، لان اثر الكلمه الطيبه او المساعده البسيطه بيفرق جدا. وطبعا دي ماجي مبدئيا، وطبعا سلامها لمنى وآلاء. صباح الجمال يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وحلقه موفقه وممتعه كالعاده. شكرا جدا يا مريم. تقول لي والله يا جو اكتر حاجه بحبها في نفسي دايما بحمد ربنا عليها اني محبوبه وعندي قبول وشخص بيحب الخير للغير، ما عنديش حتة النغير من حد او اتضايق من حد لمجرد انه عنده حاجة مش عندي. دايما بقول كل اللي وصل لحاجة يستحقها، فدايما بقول الحمد لله اني مش حقودة او غيورة. والله العظيم انت جميلة يا مريم والله، يعني كلام محترم. صباح الوردة يا جو، اكتر حاجة بحبها في نفسي اني بسمع نجوم اف ام، ده عبد الغني حبيب عم ابغاني منور الدنيا. مساء الجمال يا جو، اكتر حاجه بحبها في نفسي اني بحب افهم واجرب حاجات مختلفه، بلاحظ التفاصيل في الناس والمواقف يمكن زياده عن اللزوم لدرجه اني ساعات اقعد احلل في نفسي واجلدها كمان. هنيجي للحته بتاع الجلد الذات دي كمان شويه. بحب كمان ان تقريبا بير الاسرار الرسمي بتاع العيله، كل واحد عنده بلاوي بيجي يحكيها لي، يمكن لسه مش فاهمه نفسي 100% بس بحب اني كل شويه اكتشف حاجه جديده عن نفسي وافهمها اكتر. طب يا نعمه ما تيجي نشوف كده ونطرح هذا السؤال الاخر التاني اللي ياخدنا المرحلة الجديدة في هذه الحلقة، ألا وهو طب ايه اكتر حاجة بقى بتكرهها في نفسك؟ ابعتولي برضو ايه اكتر حاجة شايف ان هي عيب فيك، بلاش اقول بتكرهها يعني بلاش نقول كره عموما، ولكن اكتر حاجة ما بتحبهاش في نفسك وعايز تطور عايز تغيرها. طيب العيب اللي فيك ونفسك تخلص منه، ده سؤال الجزء بقى اللي يعني اللي داخلين عليه دلوقتي. طبعا ان زي ما فيك مزايا اكيد فيك عيوب، مفيش انسان كامل مكمل ما عندوش عيوب خالص. خلينا النهارده في السهرة الرايقة دي نهدي سرعة الحياة على قد ما نقدر ونهدى شويتين ونتخيل مع بعضينا كده ونشوف ايه هي الحاجات اللي انت بتشوف انها عيوب فيك. عشان كده عايزك تقولي، ففي مثلا قائمة كده فيها بعض العيوب اللي ناس كتيرة في بوستات برضو على السوشيال ميديا بعد التدوير، وقعدت ابص كده لقيت ان ناس كتيرة بتتكلم عن ان هم عصبيين عمال على بطال، ناس تانية عندهم المشكلة في الاسراف والتبذير، يعني
بيصرف كتير، الأكل الكتير بدون سبب وهو أكل مرضي، يعني بيأكل بس عشان يعوض حاجات تانية، مكتئب فيأكل، طب فرحان فبيأكل برضو، وحاجات كتير. ثقة في النفس زيادة عن اللزوم، والثقة في الناس الزايدة واللي بسرعة، جلد الذات على أهيف غلطة، تعمل حساب لكلام الناس أكتر من اللازم، كسل، نسيان، عدم تركيز، أوفر ثينكينج، كل دي صفات سلبية موجودة شوية في هذا العصر، وشوية موجودة بين إيه الناس دي. أنا لمحتها يعني، فعايزك تقولي دلوقتي وتبعتلي على الواتساب على 0-15-595-1006 إيه هي أكتر صفة سلبية نفسك تتخلص منها. وبرضه هديك حتة بونص كده، يعني هدخل دلوقتي على الفقرة التانية بتاعت العلم نور، وأقول لك علم النفس بيشوف القصة دي عاملة إزاي. أغلب الناس حول العالم، خلينا أقولك أنت مش لوحدك، هما مش فاهمين نفسهم، ناس كتير جدا، نسبة مرعبة، مش فاهمين نفسهم، مش شايفين إن دي حاجة سهلة أصلا. العلماء والدكاترة النفسيين بقى عملوا أبحاث كتيرة جدا جدا جدا على موضوع الوعي الذاتي. تبان كلمة كبيرة، ولكن هي إن أنت تفهم نفسك، يعني ده معناها من الآخر. اكتشفوا حاجة غريبة جدا وسط كم الأبحاث اللي بيحاولوا يشوفوا فيها إيه الناس مدركة إزاي وعيها لنفسها، لو إن أغلب الناس معتقدين إنهم فاهمين نفسهم وعارفين عيوبهم وعارفين مميزاتهم، ولكن في الحقيقة بنكتشف إن اللي عندهم وعي حقيقي بنفسهم، اديني رقم، تخيل معايا رقم، والنبي تخيل معايا رقم، هم من 15-20% بس من العالم اللي شايفين اللي هم فعلا نقدر نقول عليهم. لو حطيناهم على جهاز كده وسألناهم بعض الأسئلة وعلى مدة زمنية مش عارف ايه، هنلاقي ان هم فعلا يعرفوا نفسهم، عارفين مميزاتهم ايه وعارفين عيوبهم ايه بنسبة 100%، قالوا هم من 15-20% بس. فانت مش لوحدك مبدئيا كده صديقي المستمع الجميل. البحث ده عملته مين بقى؟ واحدة باحثة أمريكية كده اسمها تاشا يورك، قالت ان الوعي بالنفس لسه نادر حول العالم، مش سهل يعني، مش اللي هو بين كل مش عارف كام تلاقي 9، لا خالص يعني، لا لسه قليلين جدا. مع ان رغم ان ندرة الموضوع ده هو مفتاح سحري لحاجات كتيرة جدا، للنجاح، للعلاقات الهادية، لان الشخص اللي فاهم نفسه بيعيش بجد، مش عايش دور ضحية. يعني هتلاقي نفسك برضو في ناس كتير حواليك ده انا اتظلمت وعملت وسويت، دايما لازم نغير صوتنا، احنا بنغير بنقلد هذه النوعية ليه؟ لان هم شايفين نفسهم ضحية، لازم يلبسوا قناع عشان يعجبوا الناس اللي حواليهم. بس فعلا فعلا لو انت البني ادم ده قابلته اللي هو فعلا عنده وعي بنفسه وعارف هو ايه اللي ليه وايه اللي عليه من الاخر، هتلاقيه دايما مش عايش دور ضحية، ومش شايف نفسه طول الوقت لابس قناع، وهو مش محتاج اصلا، هيكتشف نفسه هو مش محتاج يعمل ده اطلاقا. طب ازاي نفهم نفسنا من غير ما ندخل في مرحلة جلد الذات اللي لسه نعمة كانت بتقول لنا عليها؟ الدراسات النفسية بتقول ان السر كله في الاخر كده هو طريقة كلامنا مع نفسنا. تخيل طريقة كلامك مع نفسك، لان انت هتلاقي نفسك اغلب الوقت بالمناسبة في وقت في المواصلات، في وقت وانت نازل على السلم بتذاكر، في ساعات بتسرح، هتلاقي في نسبة كده مش قليلة اطلاقا في كلامك مع نفسك، وهتلاقي بتاخد حيز كبير من تفكيرك. ولذلك هي الدكتور دي بتقول ايه اللي هي تاشا يارك دي بتتكلم ان بسبب كم عدم وعي الذات عند الناس ده هو بسبب طريقه كلامهم لنفسهم. طب نتكلم ازاي الست تاشا؟ هتقولك ان ايه بقى، الدراسات النفسيه بتقول ان السر كله فين لما تقابلك مشكله او تكتشف عيب في نفسك مثلا، بلاش تسال نفسك ليه حصل كده، ليه عاملوني بالطريقه الفلانيه، ليه دول اتعاملوا معايا بشكل وحش، ليه دول دايما ظالميني، هو انا ليه يا رب دايما مش عارف انتوا الكلام اللي هو الغلط ده، تلاقي دايما في التساؤل بتاع ليه. طب نعملها ازاي ونحلها ازاي يا ست تاشا؟ قالت لك غير كلمه ليه بكلمه ايه. طبعا هتقول لي انت واقف دلوقتي ولابس المايك اللي هو بيبقى على الوش ده، عارفه انت، وبديك واحده تنميه بشريه وعمال عامل بايدي كده. لا والله اطلق، هي قالت كده وفعلا الكلام لذيذ يعني يتسمع. قالت لك بدل كلمه ليه بايه، هتعمل ايه بقى مثلا، يعني هتسألها ازاي لنفسك. هتبدأ تقول ايه اللي يخليني اغير من طريقتي فتخلي مثلا رد الفعل بتاع الناس اللي حواليا ده ما بقاش نفس الرد القاسي اللي حصل المرة اللي فاتت. البديل العلمي هو انك تسأل نفسك ايه وتقول نفسك ايه الحجة اللي ضايقتني، او ايه الحاجة قصدي اللي ضايقتني بالظبط، ايه التصرف اللي ممكن اعمله المرة الجاية عشان اكون اهدى. تحويل السؤال من ليه لايه بينقل عقلك، تخيل والله تخيل حاجة صغيرة زي دي بتنقل عقلك بشكل مختلف تماما لحتة كبيرة جدا، ألا وهي من التوبيخ لفكرة ان انت ازاي تغير من نفسك فتدي بشكل كده لا واعي، تصدق انا ممكن اتغير، تصدق انا ما صدتش، يعني لسه فيا الرمق زي ما بيقولوا،
الابحاث النفسيه كمان اثبتت ان الطبطبه على النفس، بحب قوي الكلام المصري جدا، الطبطبه على النفس او الرفق الذاتي علاج مهم، ان انت تبقى رحيم مع نفسك كده، مش مجرد كلام تنميه بشريه وخلاص. الدراسات لقت ان الناس اللي بيتقبلوا عيوبهم وبيرفقوا بنفسهم، بيتعاملوا مع نفسهم بشكل اهدى وفي طيبه كده، هم الناس اللي نسبه الضغط النفسي عندهم اقل وبتقل مع كل مره هتحاول تعمل فيها ده بنسبه 26%، رقم عشوائي جدا يعني، دايما بتبقى 25-30، هي 26% بتتغير طريقتك لنفسك ونظرتك لحياتك بتبدأ تتغير. منعتهم النفسية ضد الاحتراق، في حاجة اسمها احتراق بقى وظيفي واحتراق عاطفي، اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة برضو في البدايات كده، تقدر تسمعها على سبوتيفاي اعلان كده في النص افصلك بيه، ولكن كمل معايا ما تسرحش. الاحتراق اللي هو بيجيلك امتى؟ بتلاقي نفسك هو انا تعبت، انا مخنوق جدا، مخنوق شويتين وبتاع، فهتلاقي نفسك مناعتك هتزيد شويتين، مناعتك النفسيه يعني، لانك لما تحب نفسك وتتقبلها زي ما هي بتشيل من اكتافك خوف من كلام الناس. ما هو برضو هتلاقي نفسك بتلبس اللي بيعجب الناس وبتاكل برضو اللي بيعجب الناس، يعني بعض الاجيال الجميله الجديده اللي بقت على السوشيال ميديا 24 ساعه دول هتلاقيهم طول الوقت مركزين اكتر الناس هيقولوا عليا ايه، فبيتساقوا ونمط حياتهم وطريقهم بيترسم بسبب الناس دي اصلا، بسبب انا الناس دي هتقول عليا ايه. فبس كده يعني، هي دي بقى ايه الحاجة المهمة اللي كنت عايز اقولك عليها، الا وهي فكرة ان انت تخفف الدنيا من على كتفك وتحاول تبعد شوية عن الناس دي هتقول عليك ايه، وتبطل وتغير كلمة ليه يا رب، ليه حصل كده، ليه عملوا معايا كده وبتاع، ايه اللي يخليني اغير يعني، عدي انجز فاهم، حاول تنجز في الحتة دي. بس كده نسمع اغنيه ونرجع تاني، لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، نفصل شويتين من الكلام الكبير ده ونرجع تاني على طول.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تفي. لسه رقم الواتساب 015-59-55-1006. أتمنى تكون الحلقة لحد دلوقتي خفيفة على قلوبكم جميعا، وأتمنى تكونوا معايا على نفس الخط. طيب نكمل ونقرأ الرسائل. محمد الحفناوي بيصبح على بناته رفال الحفناوي، بتمنى الشفاء العاجل يا رب. اللهم أمين. صباح الفل يا جوب. صراحة أكتر حاجة بحبها في نفسي إن الحمد لله بحب دايما أن يرضي ربنا وأكون قريب منه، كمان دايما بسعى إلى الإصلاح وإن أنا أعمر الأرض. تحياتي لك يا جو. حسن أبو مالك من أسوان، أحلى صباح عليك. صباح الفل يا كبير، وصباح الفل على كل أهلنا في أسوان، منورين الدنيا. ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا اكتر حاجه بحبها في نفسي اني عاقله في ردود افعالي على المواقف، واني بدي اعذار للناس قبل ما اخد موقف واضح منهم. دي مروه الغزالي، ده كلام محتاره والله جدع. هو في المجال بتاعي اظن ان انا كويس، يعني النتائج بتقول كده، بس انا بالنسبه لي عادي، مش بحبه بس مش بكرهه. بقيه الحاجات لما بتحط في الحاجه ببقى كويس جدا فيها حتى لو مش فرقالي، بس بزهق بسرعه. لو هنيجي نبص للميزه برضو ده عشان الناس تبقى فاهمه، عمر كمان شويه بيقول انا مش عارف ايه هي المميزات، مش شايفها يعني، مش عارف اقولها. فقلت له طب اشرح لي اكتر انت بتعمل ايه في الدنيا. فهو رد بقى عليا بالرساله دي. طب ما هقول لك على حاجه، انت كده ممكن يكون عندك فكره المرونه في التعلم، انت بتتعلم حاجات كتيره مختلفه، ورغم ان انت ما بتحبش الشغلانه قوي بس اتعلمتها وبقيت شغال كويس فيها وبتدي كويس. فمعنى كده انت ممكن يكون سهل تتعلم، شايف ان مخك مش واقف كده في حته معينه. وهنيجي نتكلم على العيوب، وده السؤال اللي سبتكم بيه اللينك اللي فات، وعايزكم كلكم تردوا عليا ايه هي العيوب اللي عندكم. فممكن يكون العيب بقى ان انت بتزهق بسرعه، يعني انت قلت في الرساله الحاجتين في نفس الوقت. طيب امل بتقول لي صباح الخير يا يوسف، الكلام على ايه؟ ماشي، دي كانت رساله من بدري بس بعد كده بقى عرفت احنا بنتكلم على ايه. هي تقريبا كده اكتر حاجه بحبها وفي نفس الوقت بحاول اغيرها، اني شخص مسالم طول الوقت. بمعنى اصح بمتص اي حاجه من اللي قدامي كفكره ان هي طاقة سلبية، يلا هتكتئب طول اليوم، طب فرحان جدا، أسعد واحدة في الدنيا، فهمك. عشان تفضل الحياة هادية، ولكنها بتكون هادية من برة بس من جوايا حاجة صعبة ومتعبة جدا. عايز أسمع عصفور طل من الشباك بليز. حاضر يا أستاذة أمل. حاضر حاضر. مروة بتقول لي لا دي ريتال، سوري ريتال. كانت بتقول لي صباح خير يا يوسف، أنا ريتال، لكن قبل ما أقول سؤالي زي ما انت قلت اكيد الاستمرارية سر النجاح. بحب جدا موضوع التنمية البشرية، وعندي سؤال ازاي الواحد يقدر يطور من نفسه ويثق في قدراته، خصوصا لما بيفشل في حاجة او يحس انه مش شاطر فيها، وهل الفشل فعلا ممكن يكون خطوة للنجاح؟ الفشل ده هيفضل طول الوقت حاجة سلبية، ولما بني يسمحها بنتضايق منها. دي وجهة نظري برضه يا جماعة، معلش بالمناسبة عشان بس ما يبانش ان انا ايه فلحوسة، عشان استاذة سماء عدلت لي قالت لي مفيش حاجة اسمها فلحوسة بالصوت، طلعت بالسين وجابت لي اثبات علمي كمان على شات جي بي تي. فعشان بس ما بنش فلحوسه على ايه وماسك المايك بقى وبقول لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه والحاجات اللي فيها تستوستيرون دي وعامل كده لا ما فيش الكلام ده، انا بفكر معاكم فوجهه نظري ايه يعني عادي، دي حاجه جت في دماغي. عشان بس لما اجي ارد على سؤال ببقى مقلق والله، يعني ببقى مقلق اللي هو ايه انت بتقول ايه انت ايه بتجيب الكلام ده منين. بص هقول لك على حاجه، بشوف دايما الريتال ان فكره الفشل هتفضل طول الوقت هي الفكره السوداويه اللي احنا بنخاف منها جدا وبنجري دي، لو احنا هنبقى بنقف بقى تقبل. شفتي حتى المزيكا وقفت في نفس الوقت. لو تقبلنا فكره ان الفشل ده هو بقى نهايه الطريق، لكن الفشل ده معناه ان انت بتحاولي، يعني والله مش كلام تنميه بشريه، بالعقل يعني اي حاجه فكري فيها انت كنت بتعمليها اول يوم مستحيل تكون زي دلوقتي. فما تحطيش الفشل ده هاجس كبير في حياتك، وحاولي تركزي جدا في ان انت عايز توصلي الهدف. حطي دايما لنفسك هدف كده وقولي انا عايز اوصل في يوم من الايام ان انا اعمل كذا بس، وامشي بقى شوفي بقى بتتعمل ازاي، وقعدي كده حفركي ودوري وشوفي ازاي بتتعمل الحاجه دي وهتوصلي لها. والاستمراريه طبعا سر النجاح، فكره الاستمراريه دي مهمه جدا. كان في سؤال تاني بقى بتقول ازاي الواحد يقدر يطور من نفسه ويثق في قدراته، فكره ان انت طول الوقت تحاولي، يعني بشوفها كده. اعرفي ان عادي تغلطي، يعني بحسها بتيجي من بالعكس. لو انت شايفه نفسك طول الوقت ده انا اي حاجه هعرف اعملها، مش هتتقبلي الخساره ومش هتتقبلي ان انت بتتعلم، يعني الغرور هو اللي هيبقى منعك من ان انت تبقي احسن. تثقي في نفسك عموما في ايا كان المجال، بحسها برضو وجهه نظري طبعا يا جماعه، قولوا لي ارائكم، لان احنا زي ما قلت قبل كده في كذا حلقه احنا بنفكر مع بعض، انا مش لوحدي. يعني خلينا نقول اي سؤال بساله هنا في الحلقه ايا كان حتى لو من المستمعين كلنا بنفكر مع بعض. نرجع تاني بالنسبه للفكره بتاعت ان ازاي تثقي في نفسك وبتاع، بحسها ان هي في اكتر من مجال وفي حياتنا كلها، هي فكره انت تقبلي فكره ان انت ممكن تغلطي، وتقبلي فكره ان انت عادي يعني ما توصليش دلوقتي، وعادي تتقبلي فكره ان تلاقي حد اقل منك ومش جدير اطلاقا بالحاجه اللي انت نفسك فيها، بس في نفس الوقت ما تبصلوش بحقد.
كل الحاجات السلبيه لو عملتي عكسها، يعني شوفي انا بجيبها لك منين، مش هجيبها لك بان نامي بدري وكلي كويس وحاولي تركزي وخليكي صحيه، مش هقول لك كل الحاجات الايجابيه اللي توصلك للنجاح زي ما بيحصل، لا انا هقول لك العكس تمام. حاولي ما تبقيش شخص توكسيك وسام جدا، وحاولي تتقبلي فكره ان هي عادي هتيجي في وقتها وهتيجي في يوم من الايام، وتتقبلي الخساره مره في الثانيه في الثالثه، بس تكملي ساعه. ده كله هيديكي سنه كده من اللي هو طب ما صباح الفل صح، طب ما انا ممكن اغلط، ايه المشكله، ما فيش حد يقول حاجه، فهتوصلي واحده واحده. والثقه في النفس ايا كان بقى في المواقف وفي الحياه ومع البشر وايا كان المجال هتلاقيها ظبطت معاكي. صباح الخير يا جو، اتمنى اكون قلت حاجه تفيدك، يعني اتمنى حتى ولو 1% يبقى كده الدنيا تمام. صباح الخير يا جو، سؤال حلو والله. بص انا مش عارف ايه احسن حاجه فيا، بس اصحابي دايما بيقولوا ان احسن حد بيسمع وبيدي حلول واحسن حد بيفكر بمنطقيه، ممكن نقول القبول. يعني ده كلام محترم جدا يا يوسف، ودي حاجه عظيمه، حلو ان انت تبقى الناس مرايتك شويتين، وفي نفس الوقت انت لازم تتقبل ده، عشان برضو لو هم بقوا مرايتك طول الوقت فهياخدوك بقى يمين وشمال، قالوا لك انت وحش النهارده هتزعل، قالوا لك انت حلو مش عارف ايه، فاعرف برضو انها ليها يعني ليها برضو ايه معيار كده. صباح الفل يا يوسف، الكلام على ايه؟ ماشي الرساله دي من بدري، اظن انت عرفتي دي ساره غالب. بص يا صديقي مش عارفه هتقرا المسج ولا لا، ماشي نقرا بقى الرساله اللي من الاول. وسائل الورد والجمال عليك يا يوسف، وحشتني والله، بس ايه الشياكه دي شكلك؟ شكرا جدا والله سوسو، يعني ما تحرمش منك، حمستني على الكلام. الميزه اللي عندي اني بعمل اكل حلو قوي، بعمل حاجات حلوه ومختلفه. مش عارف هتقرا مسجات ولا لا، بس الميزه اللي عندي ان انا انسانه عندي قبول، اللي اعرفه واللي ما اعرفوش بيحبني، حتى لما بشوف حد في اي مكان ابتسامه مني صغيره الشخص ده بيحبني، ودي حاجه مخلياني مبسوطه قوي. انا عارفه ان دي حاجه ممكن تكون تافهه شويتين، بس قلت اشارك معاكم، بقالي فتره مش بكون موجود. لا دي حاجه مش وحشه خالص، ده معنى كان ان انت مصدر بهجه للناس، يعني دي حاجه جميله. اكتر حاجه بكرهها بقى في نفسي او بتضايقني التردد والعصبيه والخوف، دي منه التردد والعصبيه والخوف. ماشي عامل ايه يا جو؟ انا اول مره ابعت معاك، ابعت للبرنامج بس الحمد لله اتحمست وبعت. اهلا وسهلا، يا رب ما تبقاش اخر مره، مش قايله اسمك بس هو رقم اخره 868. مين تاني؟ التطوير بيكون بالقراءه وشغف الاشعار. ماشي ممكن. كم نرى تطورا في الأثير ويا له من تأثير. انت بتقول ايه؟ يا اجمل الناس في معاملة تتفاداك الاحزان والمحن، احب هذه اغنية دور بنفسك لأحمد مكي، يعني منور الدنيا على هذه. وده كلام جميل. طيب دلوقتي ام اسيل بقى زعلانة من حاجة، قالت لي انا زعلانة انت قلت لنا هنشغل اغنية غبت الحباب وطلعتني اعلان ما شغلتهاش. واضح ان انت بتتفرج على التلفزيون يا ام اسيل، انا شغلتها على الراديو والله. ماشي هي بتكمل بتقول العيب اللي فيها طيبه قلب الزياده واني بثق في الناس وبتصدم فيهم، يعني ده كلام جميل جميل جميل. مين تاني؟ صباح الجمال يا عم يوسف، ده حماده المصري بيقول لي بحب في نفسي اني ادي المسؤوليه، اشتغلت من سن صغير جدا عشان اصرف على نفسي انا وامي، ومن هنا بدات رحله الحياه. رغم الشغل في الوقت ده كان مرهق جدا، كنت بشتغل حوالي 16 ساعه وهو صغير، يعني فترتين في اليوم، بس ده فادني بعدين. حب الذات ليس أنانية، وأنا بحبني جدا، لأن لو ما حبيتش نفسي وأسعدتها مش عارف أسعد غيري. أنا برج الحمل، برج ناري، بكره العصبية اللي في نفسي، وده ضرني جدا. من حوالي سنة جالي العصب السابع. ألف سلام عليك كبير والله، قعدت شهور أخدت جلسات علاج طبيعي والحمد لله عدت على خير، من وقتها بحاول أقلل العصبية على قد ما بقدر.

وهي دي الفقره اللي بنحاول على قد ما نقدر نحاول نمسح حاجه في حياتنا ونتخيل حياتنا من غير الحاجه دي. في مشكله كبيره جدا نفسي نعمل لها شيفت ديليت في حياتنا، الا وهي فكره ان احنا بنمشي بالمثاليه او بالمسطره. والله صدفه يا استاذ امير ان انت قلت كده، فانا جمعت ان انا ايه لازم اخش على الفقره الثالثه. حياتنا طول الوقت عندنا هذا التفكير، الا وهو فكره الابيض والاسود. احنا حياتنا لازم يا تمشي صح يا تمشي، لو غلطنا مره نغوص بقى، ما نحاولش نعرف نوقف نفسنا ونرجع تاني. احنا دايما بنشوف الحياه بالابيض والاسود. لما بتحاسب نفسك بمسطره المثاليه، يا اما بتكون مثالي وناجح ومتكامل ومليان مزايا ومفيش منك اتنين، يا اما انت فاشل ومفيش منك فايده خالص. هي دايما بتتقاس كده الحاله البشريه. لو هتيجي تبص لحياتك انت وكل الناس اللي حواليك وكل البشر، هتلاقي انها ما بتمشيش كده خالص، مش دي المسطره خالص اللي المفروض نمشي عليها. الحياه بيغلب عليها اللون الرمادي. اوقات كتيره بتحس ان هي بين البنين. لو غلطت في حاجه عادي بتحصل، ده معناه ان التصرف ده في اللحظه دي غلط، مش معناه ان انت بني ادم سيء ككل. تقبلك لفكره انك بشر بيمشي على سطر وبيسيب سطر، هو ده بدايه الوعي الذاتي اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شويتين، وده الكلام اللي انا قلته لكم. ده الكلام اللي انا قلته لكم. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نفصل شويتين من بالاغاني ونرجع تاني. ما تروحوش في اي حته. بتسمع يوسف بركات، ورقم الواتساب هو 0155955006.

وخطره، اوبا!

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. ومن ضمن الحاجات اللي محتاجين نركز عنها او عليها يعني في حياتنا الا وهي فكره اي حاجه اكستريم، اي حاجه زياده عن اللزوم. بنلاقي طول الوقت في حياتنا في ناس عندهم صفات، يعني تقدر تتخيل كده ناس في حياتك عندهم بعض الصفات في شخصياتهم اكستريم جدا. يعني لو هو بيصرف او فييس هتلاقيه مبذر بشكل بشع، لو هو كريم فهتلاقيه كريم جدا، لو هو لازم يديك نصيحه لازم يخليك تفطس كده وهو بيدالك ببقه بايدك، فاهم، بايده في بالمعلقه ببقه طول الوقت. عنده حته اكستريم زياده بيخليك تكره حتى الخير اللي بيعمله. فخلال الحلقه بتاعت النهارده وخلال مناقشتك مع قرايبك او اصحابك هتلاحظ القصه دي، هتلاحظ ان ناس كتيره عندهم عاده معينه سلبيه، ناس تانية هتشوف عكسها هو اللي سلبي. يعني بتلاقي طول الوقت وجهات النظر مختلفه لنفس الحاجه اللي الناس شايفاها. يعني لو حد شايف صفه البخل صفه سلبيه، ناس كتيره جدا هتبقى شايفه الكرم والاسراف صفه سلبيه. لو ناس شايفه التسرع صفه سلبيه هتشوف التباطؤ، ناس تانية هتشوف التباطؤ صفة سلبية، ناس هتشوف الطموح ازاي صفة سلبية، وناس هتشوف دايما البني آدم اللي راضي بحاله قوي قوي قوي زيادة عن اللزوم ده برضو صفة سلبية. ده دليل على حاجتين. اول حاجة اننا فعلا مختلفين جدا عن بعض، يعني مش كلنا واحد خالص، مفيش مكنة كده ومصنع بيطلع البني آدمين كلهم زي بعض. تاني واحدة او تاني حاجة نقدر ناخد بالنا منها ودي دليل برضو عليها، يعني هي فكرة ان احنا لازم مش لازم نروح دايما لاي حاجة اكستريم. اي اكستريم هيكون سلبي. طموح زيادة عن اللزوم هيكون سلبي، قناعة زيادة عن اللزوم هتكون سلبي، شجاعة زيادة غلط، جبنة زايد جدا هيكون غلط، وهكذا. ياريت نعمل شيفت ديليت. وبما اننا فكر شيفت ديليت وايه الحاجة اللي محتاجين او بنتخيل حياتنا من غيرها ونمسحها من حياتنا، هي فكرة اي حاجة اكستريم او اي حاجة زيادة عن اللزوم نمسحها من حياتنا خالص، خلينا في الوسط الجميل الرايق اللي ايه مش اوفر في كل حاجة. نكمل بقى ونقرأ الرسائل. عندي عيوب كتيرة بصراحة، ممكن أكتر عيب إني مش بنسى بسهولة في الظلم، يعني حاجات كتيرة ممكن أعديها إلا الظلم، مش عارفة بتصعب عليا نفسي ولا إيه، بس هي حاجة مضايقاني. اللي مضايقني بجد إني مش بعرف أنسى، ودي حاجة بتضايقني شخصيا بصراحة. أنا متظلمتش كتير، يمكن عشان أنا من النوع اللي بعرف أدافع عن نفسي وحاطة لنفسي حدود، فالناس عارفاني فبالتالي بتعرف أنا بعمل إيه وما عملش إيه، فما بتظلمش كتير، بس يعني لو ده حصل بيكون أكتر عيب فيا. دي ورده ماشي. اكتر حاجه بكرهها في نفسي ان انا مش بعرف ارد وممكن اسكت عن حقي عشان ما ازعلش اللي قدامي، بس هي قبلها بعت لي رساله بتقول لي صباح الفل يا جو. بالنسبه للسؤال انا بصراحه مش عارفه ايه هي الحاجه الحلوه، هي مش عارفه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس خلينا نقول انها نص نص كده. اكتر حاجه اني مش بحب ازعل حد، ممكن اعمل اي حاجه لاي حد حتى لو على حساب نفسي، بصراحه حساها حاجه هبله سيكه، ولكن لما بقعد مع نفسي بلاقي اني ما عملتش حاجه ليا احققها بسبب كده، ففي نفس الوقت بحس اني مبسوطه لاني عملت حاجه حلوه للناس، بس انا ما عملتش لنفسي حاجه، فهي في لوب، هي عماله تلف حوالين نفسها. يوسف انا عايز اسمع الشامي، وعامله لي جايب لي سكينه كده في الشيت، حاضر اشغل لك الشامي عشان خفت. طيب اكتر حاجه ما بحبهاش في نفسي اني دايما متوتره حتى لو الحوار بسيط، ومسميني مديحه توتر، نفسي ابطل قلق زياده عن اللزوم. ده كله تذكره ونفكر بعضينا عشان ناخد وقفه تجاه الحاجات اللي بايه بتضايقنا بعد اللي انتوا بعتوه وبعد الحاجات اللي انتوا قلتوها السيئه دي كلها. انا بقول لك عشان تفتكرها، تجمعها، تحاول تركز فيها، ومن رحله البحث دي زي ما قلت في بدايه الحلقه خالص المقدمه، هي رحله عمر لسه بنفضل ندور، وهي رحله البحث عن الذات زي ما بيتقال كده دايما، والكلام اللي بيبمج على الصدق، ولكن هي فعلا زي ما تقول كده انا حطيت بس قدامك الحاجه اللي بتضايقك، يلا بينا عرفناها تعال نحاول نحلها خلال حياتنا بقى. بالمناسبه يعني دي حاجه برده قلت اقولها، انا نفسي بس القلق عندي يخف شويه، هو مش على طول، لكن لما ببقى محطوطه في مسؤوليه معينه او بمر بضغط معين لظروف معينه ببقى قلقانه وخايفه اني ما بقاش قدها، واني اغزل اللي حابين واللي يعني حاطين امل فيا او شايفين فيا حاجه كويسه. يا رب يكون قصدي مفهوم. طبعا المفروض نتحمل المسؤوليه، ولكن في شعره ما بين تحمل المسؤوليه وتحقيق حاجات حلوه، ما بين انك تيجي على نفسك جامد نفسيا وجسديا وتنساها وتنسى حقها عليك عشان خاطر اللي حواليك. حنين قالت كل حاجه في الدنيا ممكن تتقال في الحته دي، فالكلام ده صح جدا. اكتر حاجه ما بحبهاش فيا اني ما بعرفش اخد حقي لو حد ضايقني او زعلني بكلمه، وانا شخص متربي على اني ما اجرحش اللي قدامي فبسكت، ودلوقتي بحاول كده اني اواجه واخد حقي بالطريقه. اي نعم لسه ما عملتش كده بس بحاول. جدعه مريم،
اكتر حاجه بتضايق من نفسي فيها اني دايما بفكر في كل كبيره وصغيره، ليه عملت كده وليه دايما وليه بس دايما بخاف اذي حد بفعل او كلام، عشان كده دايما بحب اخلي بالي من كل حاجه بعملها، لان كل كلمه بتطلع بتاثر على البني ادم بطريقه مش طبيعيه، واني دايما باجي على نفسي عشان خاطر الناس ما يستاهلوش، بس دي حاجه بشتغل عليها، ان مش اي حد يستاهل ان اكون كده معاه، فبقيت بختار نفسي برضو مش اكستريم. يعني كنا لسه بنتكلم عن اي حاجه اكستريم، لا انا اكتر حاجه سلبيه فيا ومش بحبها نهائي، اوقات بحس اني تايه ومش عارف هو في ايه ولا بيحصل ايه ولا المفروض ابقى فين ومفروض اعمل ايه، وعارف مرحله تمندي عارف طبعا. ده كابتن احمد، والرساله طبعا بالمناسبه اللي فاتت دي كانت كنزي. طيب انا بره وبسمع ومش مركزه من الدوشه، قلت مش هشارك للاسف، بس اللي اقدر اقوله ان اقول لك ان قدام ان انت قدام بودكاست عظيم عن الوعي بالذات، ومتاكده هرجع للحلقه دي اسمعها تاني وكتير بتركيز، بجد تحفه ما شاء الله، حلقه عظيمه يا جو، صباحك فل يا صديقي المجتهد. ده ايه ده؟ ده ايه الكلام الكبير؟ شكرا يا سماء جدا. ده كلام كبير قوي. يوسف المحترم منور الدنيا، جميل موضوع النهارده، شكرا جدا يا عم ايهاب، اتمنى تكون حلقه خفيفه يا اخي والله. تحياتي ليك يا جو منور الشاشه كالعاده. دي مريم، شكرا يا مريم. صباح الخير يا جو، عايزك توصل سلامي لبنات عمتي عشان وحشني، هما متابعين البرنامج وبيحبوا يسمعوك. انا نور احد احفاد تيتا اميره، اكتر حاجه بحبها في نفسي اني بقدر اساعد الكل بدون ما استنى. شكر جدع والله. دي نور، وتحياتنا طبعا لتيتا اميره والجميع الاحفاد. يوسف، ممكن اصعب لحظه مش انك تكتشف ان في حاجه وحشه فيك، الاصعب انك تعرفها وتفضل تعملها. كلنا عندنا عاده او تصرف بنقول عليه انا معاك 100%. يعني انت عبقري يا سعيد جدا، محتاجين فعلا نوقف بقى كل الحاجات اللي بتجلب الضيقه دي لنفسنا. السلام عليكم يوسف، صعب اقول مميزاتي لكن اعتقد الثبات الانفعالي والقدره على التكيف مع الظروف المتغيره في اي مكان والصبر، دي كلها مميزات الحمد لله. طبعا كلنا فينا مميزات وعيوب، واسوأ حاجه الكبر اللي بيخلي الانسان ينكر عيوبه واخطائه فلا يصلحها حتى بينه وبين نفسه. نسمع رحله الحياه لحمزه نمره بقى حسام فاروق. حاضر، بس انا هشغل الشامي بقى لان احنا والله الحلقه جريت يا جماعه، حلقه جريت. انا بحاول اقرا الرسائل كلها بس مش عارف واضح كده. طب استنى والله لا اقرا رسالتين، استنى. اما عيوبي، عندي الوسواس النظافه لكن في محاوله مستمره لاني اعدل الحاجتين. ماشي يا مروه، جيت على الجرح بجد. اكتر حاجه مش بحبها في نفسي العصبيه، لما بتعصب بحس اني ببقى شخص تاني خالص، مش بيعرف يتحكم ما بعرفش اتحكم في عصبيتي يعني بسهوله. يمكن دي حاجه لسه ما عرفتش اغيرها في نفسي، ان باقي الحاجات زي الطيبه الزياده والثقه الزياده في الناس بقيت اعرف اتحكم فيها شويه. جدع نعمه. ما تنساش يوسف اغنيه عمرو دياب عشان انت ما جبتهاش يوم الحد. حاضر والله هحاول اعمل كده. صباح خير، انا بحس نفسي تايه طول الوقت، مخنوقه، يمكن يعني ممكن يكون او ممكن يبقى يوم ابقى عندي شغف اطور من نفسي واتعلم حاجات جديده، وتاني يوم مش عايز اعمل اي حاجه ولا عايز اتحرك حتى، مش عارف ايه ده بجد، لان انت مش عايزه الحاجه قوي. من الاخر كده، في كده كلمه تبان قاسيه شويتين ولكن حاولوا تفهموا معناها ونختم بيها هذه الحلقه. بس خليني بس قبل ما اقول هذه الكلمه اصبر معايا ثانيتين اجيب اغنيه الشامي، نظرا لان هي طلبت. تمام. وعمرو دياب، انا شغلت عمرو دياب برضو عشان برضو ايه محدش يزعل. فثانيه واحده نشغل ايه مثلا؟ الاغنيه دي جميله ليه لا؟ تعالوا بقى نعمل حركه حلوه واقول حاجه اخيره. فكره الحته بتاعت ان البني ادم شويه بيكسل، طب اعمل كده لا هعمل كده بكره مش عارف ايه، في جمله كده كانت معروفه او يعني اتقرت في حته في كتاب اتقلت في فيلم، من الاخر ناخد منها المعنى الموتيف او الحاجه اللي هتقدر تحركك جدا جدا جدا. ركز في الكلمه اللي هقولها دي لانها خطر والله، بس هقولها لك وانت عاقل وهتفهمها. الجوع، دايما الجمله دي ممكن تكون بتتكرر بين الاوساط كده بين الاباء، وتلاقي لعيبه كبيره بيقولوا دايما على ولادهم. افتكرت انا جبتها منين، كان فيديو لكريستيانو رونالدو حبيب اخوه كان بيتكلم عن فيديو بيشوف ابنه وهو بيتمرن، فبيقول له تفتكر في يوم من الايام هيوصل زيك حاجه كده؟ سكت وقال له الحاجه اللي وصلتني اللي انا فيه ده، وان انا افضل اسعى وكل يوم ما اعرفش انام غير وانا بحاول احقق جزء من حلمي، هو الجوع، هو الاحتياج لحاجه معينه. مش الجوع بمعنى كلمه الجوع بالظبط، مش بمعنى كلمه ان انت مش لاقي فعلا ربع رغيف العيش والجو ده، لكن هو فعلا الاحتياج الحقيقي لان انت توصل للحاجه المعينه دي. لو انت طول الوقت عندك الهدف والحاجه اللي تحركك وتزقك تجاه حلمك ده، انت عمر ما حد يعرف يوقفك، ولا تعرف اصلا تبعت لي على الواتساب، ولا تقعد تقول لي يا يوسف انا بنام مش عارف اعمل ايه وبتاع. كلنا عندنا تفاوت في فكره احتياجنا للهدف ونوصل له ليه،
وكلنا عندنا الاهداف بشكل مختلف بنشوفها بشكل مختلف. يعني في حد عايز يوصل لحته معينه عشان مكانه اجتماعيه، واحد تاني عشان ياخد فلوس، واحد تالت عشان يلبس كويس، واحد تالت يجيب العربيه مش عارف ايه، واحد تاني يعيش في حته معينه. ايا كان الاهداف بتتغير ازاي، ولكن المفروض يبقى الهدف واحد، هو فعلا احتياجك لهذا الشيء. بس كده. اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم، اتمنى الواحد يكون ما كانش الكلام مجعل شويتك، يعني اتمنى اكون حاولت اوازن واخلي الموضوع كده ايه زي ما بنقول كده، نخلي البساط احمدي. وفي الاخر يا اخي احب اقول لك في نهايه هذه الحلقه ان افتكر دايما الوعي بالنفس مش مشوار بتخلصه في يوم وليله، دي رحله بتعيش معك العمر كله زي ما كنا لسه بنقول. مش مطلوب منك تكون مثالي بالمسطره في كل حاجه في الدنيا، المطلوب بس انك تكون رحيم بنفسك شويتين خلال هذه الرحله. حاجات كتيره ممكن نكون بنغلط فيها، ولكن كل طول الوقت بنحاول على قد ما نقدر نصلح عيوبنا. دي الحاجه الوحيده اللي تخليك تقدر تقول عليك ده بني ادم ولسه عايش وفيه الروح. طول ما نظره عينك كده لسه فيها لمعه تجاه الحياه وتجاه المواقف، نقدر نقول ان مفيش حاجه تقدر توقفك بعدين. لو في حاجه زقتك في الدنيا احب اقول لك صح فيا، ولا كان حاجه حصلت ما تضايقش نفسك عشان اي حاجه ملهاش اي ثلاثه لازمه. واتمنى تكون بس هذه الحلقه كانت رحله كده تجاه ان احنا نعرف ونفتكر شويه حاجات ممكن نكون نسيناها، وقفه تجاه سرعه الحياه اللي في الدنيا. ما تنساش نفسك، لان انت محتاج طول الوقت تبقى عارف انت فين ومين ورايح فين وايه هدفك من هذه الحياه. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قال لها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام.